0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: صيف معانا
5: صيف معانا
6: صيف معانا
7: صيف معانا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: بيدون لو بحبنا
7: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال
9: الماكلة الهيلثي
5: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معانا
10: صباح النور. أهلا وسهلا بالناس لكل اللي تسمع فينا في موعد جديد من صيف معنا من توا حتى النص نهار مع فقراتنا مع استضافاتنا مع مجموعة من الضيوف اللي يكونوا حاضرين بحذينا ونطرحوا معهم برشا مواضيع تهم كنتي وتهم جو الصيف بصفة عامة. أهلا وسهلا بكم من ما يوصلكم صوتنا حميدة زغدودي من قدام الميكرو, مهدي الضوي في الديجيتال والإخراج الرقمي, ومحمد عنطول في الكوتي تكنيكي. أمنوا لكم صيف معنا لليوم, والموسيقى بيان سور تكون حاضرة من توا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وستور ديتي.
5: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معانا، وما زلنا مكملين معكم ومكملين مع الفقرات. ومن اول فقراتنا

0: في بدو بتنام يحضر بحذنا ضيفنا سامي راي. سهلا سهلا بيك يا سامي.
1: مرحبا.
0: ايش نحوالك؟
1: الحمد لله عاشك
0: لاباس. جينيرالمون نحكيو احنا لهنا على كيفاش العنايه بالذات، واحد يتلهي بروحه في بدو بتنام لعرايسنا وزاد مش العرايس بصفه عامه، للناس الكل اللي تحب تلهي برواحها ديما تجي نصائح. حكينا على برشا تجميل لا جراحي في حصتنا، واليوم باش نمشيو لجانب اخر، الجانب الطبيعي اللي عنده قيمة كبيرة في انه النفس تتحسن والبدن الجسد في حد ذاته يتفاعل مع المنتوجات الطبيعية هذه. وانت سامي كمختص في الاعشاب الطبيعية تلقى عندك ما شاء الله مختلف المنتوجات الطبيعية اللي تنجم تعاون في انه الواحد يريكوبيري حتى
1: صحيح.
0: كان هكا خسر حاجات ينجم يرجعها بالطبيعي، واللي هو توا ولا دار شيء كبير وتوين سرجعوا له.
1: صحيح اكيد 100%. وفهم برشا اعشاب طبيعيه، لكن اليوم باش يكون حديثنا حول المورينجا.
0: نعم.
1: فيها برشا فوائد صحيه كما قلت انت للصحاح قبل المرضى باش يحافظوا على صحتهم، وفيها زاده فوائد علاجيه وفيها زاده حاجات تجميليه للشعر وللبدن.
0: نعم.
1: اول حاجه نبداو بالمورينجا. شنو هي المورينجا؟ هي عباره عندها برشا اسامي، اسمها شجره المعجزه، شجره الحياه، شجره الكنز، اسم العربي المذكور في الشعر شجره البان، واسم العلمي مورينجا اوليفيرا. موطن الاصلي في الهند، موجوده زاده في باكستان وحتى في مصر السودان وفي تونس. تحب الطقس الشايح وتتحمل العطش وما تحبش البرد الكبير. شجرة عملاقة يوصل طولها 15 متر وورقها صغار، والمورينجا فيها 12 نوع أشهرها مورينجا أوليفيرا. الحاجة هي لأنه المورينجا نجم نستعملوا فيها كل شيء، الأوراق متاعها، الثمار، البذور، اللحاء وحتى الجذور. باش نحكيو على الفوائد الصحية للمورينجا. الناس واخذين فكرة من الأدواء أن كل دواء يعالج حاجة واحدة، وان تو وان.
0: صحيح.
1: بينما في كما دواء السكر، دواء الدم،
0: كل حاجة عندها حاجة نقول واحدة.
1: لكن في النباتات الطبيعية، فما النباتات ربي جعلها تنفع لبرشا حاجات، كما المورينجا هذه واحدة من النباتات اللي توصل تنجم تنفع وتساعد في الوقاية من قرابة 300 مرض. المورينجا أوراق المورينجا فيها 7 أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، 4 أضعاف الكالسيوم الموجود في الحليب، 3 أضعاف الكالسيوم الموجود في الموز، 3 أضعاف الفيتامين إيه الموجود في اللوز، و3 أضعاف الحديد الموجود في السبناخ، و4 أضعاف الفيتامين أ الموجود في السفنيرة. وفيها قرابة 46 مضاد أكسدة ومواد مضادة للبكتيريا والالتهابات، وتحارب الجذور الحرة لسبب الأمراض كما السرطان، الزهايمر، أمراض القلب والسكر نوع ثاني، وغنية بفيتامينات والحديد والكالسيوم والفوسفور والزنك والمغنيسيوم. قوية قوية برشا برشا. وفيها زادة هرمون نباتي اسمه زياتين اللي تسمى إكسير تجديد الخلايا، ينظم الهرمونات عند النساء ويقوي الحيوية والنشاط. للعظام، للعظم في البدن ممتازة لهشاشة العظام وللنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، خاطر غنية برشا بالكالسيوم. الفقر الدم تقاوم الأنيميا بنسبة الحديد العالية اللي فيها. للجهاز الهضمي والبولي تمنع الإمساك، مدرة للبول وتساعد في تنظيف الكلى ومنع حصوات الكلى. للطاقة والمناعة مهمة ياسر ياسر، تنشط البدن وتنقص التعب. وللناس اللي يمرضوا برشا ومناعتهم ضعيفة تقوي المناعة بفضل الفيتامينات والمعادن اللي فيها. ضغط الدم والدهون، مكلتنا اليومية معبية بالملح والصوديوم، والمورينجا فيها نسبة عالية من البوتاسيوم اللي يوازن الصوديوم في البدن وينظف ضغط الدم. تحسين الحرق ميتابوليزم زيادة تعاون على الحرق للناس اللي تحب تضعف، تحسن حرق الدهون واستعمال الدهون مخزنة كطاقة، ونتيجة انخفاض الدهون الثلاثية والكوليسترول وحماية القلب والشرايين. والديتوكس تصفي البدن، تنظف البدن من السموم والمعادن الثقيلة كما الزرنيخ، تنظف الكبدة وتساعد على تنقيص الشحوم في الكبدة. لكن كما شفتوا فيها برشا فوائد، لكن لازم فما عباد ما يستعملوهاش كان باستشارة الطبيب.

0: كيما شكون كيما اللي يستعملوا في دويات ضد تخثر الدم خاطر قلنا تجري الدم شويه اللي عندهم الغده مرضى الغده الدرقيه والفشل الكلوي وبالنسبه للحامل المرضى لازم استشاره الطبيب
1: واضح
0: واخر حاجه لازم ما تفوتش 6 غرامات
1: على خاطر اي
0: 6 غرامات
1: معناها مغرفه نتاع قهوه
0: مغرفه صغيره صحيح علاش اذا هي كيما اي عشبه كي تكثر منها تولي الاضرار العكسيه يعني تجي تعمل لك الدوخه حشاك الغثيان
1: معناها نتاع تستعملها نقولوا احنا مره في الصباح مغرفه صغيره نتاع قهوه وهكاها مره في النهار
0: طريقه تستهلك المورينجا افضل واقوى طريقه انك تاخذ مغرفه صغيره من المورينجا المرحيه تاكلها معايا غرت حليب عصير مع اللي تحب انت ومن المستحسن نص نهار لوريني ما قلنا هي تنشط نجم تعملها نص نهار ثاني تعطيك طاقه والحاجه ثاني
1: في الوقت الغالط
0: نجم طير لك النوم
1: ايه.
0: اوكي نستعملوه في النص النهار الثاني واذا عندك ورق خضره تزيد على السلطه المرقه الماكله اللي تحب وفما طريقه اخرى هي التي ولا التيزانه تحصب عليها ماذا بيك ماء دافي مش يغلي خاطر فيها فيتامين سي الماء يغلي يطير فيتامين سي تخليها ربع ساعة تصفي وتشرب وفما طريقة ثالثة الناس مغرومة بالقهوة يزيد شوية من المورينجا في القهوة ويستعملها تبدل شوية اللون وتنفعك بالقدا بالقدا هذه فيما يخص الفوائد والاستعمالات تو ندخلوا للبشرة والشعر
1: حتى في البشره والشعر يستعملوا المورينجا في
0: بالي برشا وصفات هاي برشا وصفات راح اختار لكم زوج ثلاثه وصفات باش ما نطولوش الحصه المورينجا مفيده للبشره تغذيها ممتازه للبقع الغامقه تفتح البشره توحد لونها تنقص من الزيوت الزايده اللي تطرحها البشره وبالتالي تنقص في الحبوب يعني البشره الدهنيه تنقص فيها ترطب البشره تنظفها من الترسبات ومواد كيميائيه نتاع المكياج طريقه الاستعمال زوج مغارف زبده شيا بور دو كاريتي اللي ما عرفش زبده شيا ثلاثه مغارف زيت جوز الهند نوات كوكو زوج مغارف زيت لوز حلو ومغرفه زيت الخروع الغيسان ذوبهم بماري حمامي وثم تزيد لهم مغرفه من المورينجا المرحيه تحطهم على تحط الخليط على بشره نظيفه بعد ما تنظفها بصابون وتشيحها وكل شيء وترقد به ليله كامله وتغسل في الصباح الطريقة الثانية الأسهل مغرفة يغرت طبيعي مع نص مغرفة صغيرة بودرة المورينجا وتحطه على الوجه لين يشيح وتغسل وبالنسبة للشعر فوائد الكبيرة للمورينجا ينفع الشعر والبشرة من الداخل ومن برا كي تشرب المورينجا بانتظام لبدن ياكل المغذيات فتتحسن الدورة الدموية وتوصل التغذية وأكسجين به للفروة الرأس وفيه الزنك اللي قوي ويكثف الشعر والمورينجا تمنع انسداد الغدد الدهنية في فروة الرأس وتخليها تفرز زيوت أقل كما قلنا بله البشرة الدهنية والشعر الدهني وطريقة الاستعمال باش نعطيكم زوز ولا ثلاثة وصفات باختصار الطريقه الاولى موزه مهروسه لمن استطاع اليها سبيلا
1: كان لقيتوها
0: ومغرفه كبيره عسل وربع كاس زيت شجره الشاي واذا ما عندكش زيت زيتونه ومغرفه كبيره من بودره المورينجا تخلطهم مع بعضهم وتحطها على شعر نظيف من نص ساعه لساعه وتعودها مره ولا مرتين في الاسبوع الطريقه الثانيه اسهل وارخص وكل شيء بخاخ ماء المورينجا ثلاثة مغارف من المورينجا تصب عليهم ماء سخون وتخليه ينقع 24 ساعة تصفي الماء وتحطه في بخاخ وترش به فروة الراس والشعر يوميا وما تحتاجش باش تغسله واخر وصفة هي وصفة الزيوت فيها مغرفة زيت زيتونة مغرفة زيت جرجير مغرفة زيت خروع وخمسة قطرات من زيت المورينجا تعمل به مساج لفروة الراس 10 دقائق ثم تغسله وان شاء الله تنفعكم المورينجا كما قلنا تصلح لكل شيء مهمة برشا في حياتنا اليومية ما تستغناوش عليها
1: وإذا كنت تحبوا الوصفة الأخرى من عندي أنا أسهل من اللي قلته أنت كل هذا سامي شاركوا معنا وتطلبونا خاطر عندكم باك حاضر من غير ما تقعد لا تخلط لهذه مع هذه كل شيء مخلط ومحاضر جوست أنت تستعمل وتداوم وتربح معنا باك بقيمة 100 دينار من إهداء بيورايس الباك هذا للشعر للناس اللي تحب هكا تتلهي من غير ما تقعد تلوج على البنان ولا تلوج على حتى شيء كله يجيك ليديك
0: مجموعة أعشاب طبيعية فيها برشا أعشاب ممتاز برشا زيوت ممتازة للشعر إن شاء الله تنفعهم تقوي وتغذي وترطب وتنحي شيح وتكسير الشعر تلقاوه بالتفصيل عند بيورايس ولا كي يشاركوا يربحوا الكادو من عندنا كادو
1: كي تحبوا تربحوا معنا زي ديما كل اسبوع الكادوات متوفره لهنا بالاعشاب الطبيعيه اللي تنفعكم باذن الله ما عليكم كان تتابعونا وتشاركوا معنا وتلقاو اكثر كادوات زاده في سمر كويز تابعونا وان شاء الله مبروك للناس كل اللي باش تربح والفايده يتلهوا بروحهم خاطر راهو القهوه بالذات تحسن النفسيه كي. تخليك ناس طيبه اذا كان انت هكا فرحانه بروحك راهو سيد
0: ولا ناس تاثر على الصحه وعلى الحاله النفسيه وعلى المخ وعلى المعده كلها مربوطه ببعضها
1: تلهوا برويحكم ودلوا رويحكم وان شاء الله مبروك عليكم لك ادو الكل اللي تلقاوهم كما قلنا لكم من اهداء بيورايس معانا اليوم

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال.
0: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف، معنا في جو الصيف. واليوم طقس حار شويه سخانه، تساعدوا رواحكم الناس كل في ثنيه، تردوا بالكم، شربت الماء، تتلهوا بالصغيرات والكبارنا، وان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل وين ما يوصلكم صوتنا. اهلا وسهلا بكم معنا في صيف. معنا بعد شويه باش تكون ضيفتنا هنا دنسير، ونحكيوا على النباتات، كيفاش نجم تستحفظ على نباتات في دارك، في جنين دارك، بطرق نعرفوا احنا مع سخانة الصيف، مع جو الصيف والسخانة اللي فيه، لازم شوية هكا عناية تكون امبو سبيسيال للنباتات متاعنا. أبسط الطرق وأحسن الطرق للعناية بالنباتات، وكان ديما عندكم استفسارات زادة تخليونا على الباج فيسبوك متاعنا وإلا تطلبونا زادة وتشاركوا معنا، نعطيكم احنا من عند الخبراء اللي يكونوا حاضرين معنا أهم النصايح للاعتناء بجنينة دارك وبنباتات دارك. سينو الحرارة اليوم تتواصل الحرارة، والحرارة القصوى تكون بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات. سيسر واحكم كما قلت لكم، وثنية زينة للناس كل اللي قاصدين ربي وشادين ثنية. إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لباس وديما بخير، وإحنا معاكم ديما بالموزيكا والفقرات.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في صيف معانا مازلنا مكملين في معاكم في صيف معانا وبعد شوية من بين الفقرات فقرة في ميزون مع الشيف طارق اللي يكون حاضر بحدنا نقترح عليكم أستيوس غسيت سهلة كيفاش نجموا انتوما تعملوا غسيت سهلة مهلة وطول الناس هكا اللي مكنجين اللي هكا يمشيوا عشويات للبحر ولا حتى هكا في الليل تزك صغيرات وتمشي هكا تتفرد انت وياهم شوية بأقل التكاليف تنجم تعمل حاجة خفلف في الدار وتقصد ربي وين ما انت وان شاء الله يا ربي طريق زينه ليكم انتم الناس الكل هنا دنسير بعد شويه تكون حاضره معنا في ليتل جاردن

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دونلو بحثنا
2: نصايح فيستيفال
0: دورة في الفيستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: بجنين الدارك.
1: جنين الدارك تتلهي بها، تعطيك تزينها، تعطيك زادة طاقة هكا ولا؟
2: ايه تعطيك هكا. طاقة، تعطيك برشا بوتي، زادة
1: برشا بوتي تلقاوها في جنين الدارك. ومعه هنا يدنسير كيما كل جمعة نحكيه على نبتة، شنو هي خصوصيتها، كيفاش نتلهي بها، وشنو هي تنجم تعطينا زادة
2: بيه. النبتة متاع اليوم ساعة سبع الخير قبل كل شيء، النبتة متاع اليوم راي حاجة تخي سبيسيال. كيما فما في الامبورتاسيون فما حاجة تشبه لها في اللوكال. النبتة متاعنا اليوم هي المونستيرا اندنسوني مينت. نبتة ما تلقاهاش في تونس بخلاف عندي انا في ليتل جاردن باي هنيدة.
1: اي خطر بالحق اول مرة نشوف نبتة هكا وريقها كلها منقوبين هكيك.
2: اي و اكسكلوزيفمون اي بور لا بروميير فوا ان تونيزي زيد.
1: ناي
2: المونستيرا اندنسوني مينت فما نبتة تشبه لها في المونستيرا مانكي ليف. المونستيرا مانكي ليف راهي لوكال، نبتة خضراء عادية جدا ما فيها حتى حاجة دو بلوس، بخلاف النبتة هذية اللي تميزها هو لونها اللي مخلط أبيض وأخضر.
1: ناي
2: اللون هذية تخي سبيسيال، الفاريغاسيون ما تجمش تكون بالبوتي هذية إلا ما تاخذ اللوميير اللي تحتاجه النبتة الكل. النبتة متاعنا راهي تجم تكون جرام بونت كيما تجم تكون توم بونت، تحب اللوميير وتحب لوميديتي وتعطيك برشا بوتي.
1: هذه أولها سمحني هنيدة، معناها ملي تبدأ تطلع الأوراق نتاعها هكاك بالفورم هذيك وفيها نقب هكاك اللي فيه وسط.
2: صحيح، ملي تبدأ تطلع الفورم نتاع الورقة منقبة هكاية. هي الحلاوة نتاعها تظهر كيف تكبر الورقة وتظهر أكل نقب اللي فيها
1: على شكل ورقة هما بيدهم في الوسط.
2: أي صحيح، الأوراق نتاعها منقبين. جينيرالمون المونستيرا بصفة عامة كلهم الأوراق نتاعهم في الفورم هذية منقبين، وفما ديما تلقى يا منقبين يا مشارشفين يا ديما فما حاجة كيف من هكا، وكل واحدة والخاصية متاحة. كل واحدة الفاريغاسيون متاحة كيفاش يجي، كيما فما المونستيرا هذي كيما فما برشا دي مونستيرا اخرين تعرفوا عليهم بشوية بشوية. بيان سور كلهم موجودين في ليتل جاردن باي هنيدة، فما اللي اول مرة يدخلوا لتونس، وفما زادة الاكسكلوزيف زادة كان عندي انا بخلاف عندي انا بتلقاهم في حتى بلاصة.
1: اي لهنا سامحني كيفاش نتلهيو بها، شنو تستحق ماكل عادة للحاجات هذوما اللي لازم نعرفوه.
2: باهي، هو جينيرالمون نبداو بالليزابيسي اللي هما اللي يلزم الناس الكل تعرفهم. راهم النباتات الداخليه بصفه عامه راهم يحبوا اللوميير، يحبوا الضوء. تحطهم في بلاصه كوان لومينو باش تكون النبته تعطيك البوتي، والاوراق يبداو كبار ويبداو الكولور كيما تشريها كيما تبقى لك النبته، يلزمك تعطيها البزوان نتاعها من اللوميير. كيف كيف الماء، الماء يكون او مينيرال ديما. او مينيرال تسقيها ديما على حسب دارك قداش سخونة وقداش نبتة. مي جينيرالمون في الصيف كل نقولوا كل 5 جور 6 جور اون سيمين. مي في الشتاء راهو تولي المدة أطول، خاطر التيرو يقعد أكثر وقت باش يشيح. في الصيف النبتة ديما تستحق أكثر شوية ماء على خاطر في ساعة ما يشيح التيرو. راهو اللي نزرعوه فيه راهو ماهوش تراب من الجردة، راهو النباتات الداخلية ولا حتى الخارجية زادة راهم عندهم دي بزوان بخلاف الماء والتراب. راهم ياخذوا مكملات غذائية زادة دو طون زون طون. فما ناس تحب النبتة متاحة تقولك نحبها ديما اون تري بونيتا، ديما تعطيني وديما تكبر وديما خضرة. راهو هذاك يلزم تعطيها انت المكملات الغذائية باش النبتة، خطر التراب متاحة يفقد القيمة الغذائية متاعه. هي تمص القيمة دونك يولي ما عادش فيه. انت ديما تولي تعطيها اللونغري متاحة وتسقيها زادة بلو مينيغال واللوميير واللونغري باش النبتة ديما تبقى تعطيك. وديما نقولوا النباتات راهم بصفة عامة قاعدة نجيب لكم كان في النباتات السهلين اللي باش تنجموا حتى في الامبورتاسيون وتكون الفاريغاسيون حلوة. ونبتة فما ناس تقولك انا نحب حاجة ما تكون عند حتى حد، معناتها مش نبتة عادية اما تكون سهله او ميم طون. هذوما من النباتات ديما اللي نوفرهم ونجيبهم لهنا باش نعاون لي ديبيوتون باش يزينوا ديارهم، يدخلوا الجرده لدارهم يتمتعوا بالخضار، يتمتعوا بالاكسجين، يتمتعوا بالبوتي. وديما راهو الخضار راهو يعطي شغم تخي تخي سبيسيال للديكور في الدار.
1: توا نبتة كيما هكا قضيت تعمل سومها
2: هذه توا 70 دينار.
1: 70 دينار خاطرها امبورتي،
2: خاطرها امبورتي، وعلى خاطرها نبتة ماهيش موجودة، نبتة موجودة بقلة، حتى ديجا البرة ما كانتش موجودة برشة. توا بحكم اللي ولت الدنيا كل محلول على بعضها، ولينا نجمو نجيبو برشة نباتات ما كانوش يدخلوا لتونس.
1: خليني نسألك هنيدة، أبار النبتة نتاعنا توا شهرين الصيف هذوما سجلنا درجات حرارة قصوى ما شاء الله، باهي لي بلونت اللي لداخل كيما قلت أنت الكليماتيزور اللي ديما محلول في الدار وكل، كيفاش باش نعملوا لهنا؟ أغلبية الديار تلقى ديما كليماتيزور ليل نهار، ينجم يضر النبتة نتاعنا؟
2: اي بيان سور ينجم يضر، سورتو النباتات السنسيبل اللي فما نباتات ما تستحملش كل الكليما اللي هو اللي با.
1: ايش نعملوا؟ نخرجوها شويه؟ ايش نعملوا لها؟
2: لا تعمل لها حتى شيء، انت تختار كوان في دارك بيان سور ما تحطهاش مقابله الكليماتيزور، خاطر بيان سور اكيد فما كوان بعيده على الكليماتيزور، معناتها بحذا شباك هكا بعيده على الكليماتيزور تحطها فميكا تخليها مش طول في الهواء نتاع الكليماتيزور. وإلا كانك من الناس اللي تخرج بار اكزومبل نهار كامل تخدم وفي الليل تحب في الدار تحل الكليماتيزور، راهو ما فيها باس زادة. حتى النبتة هو غرام، راهو النباتات بصفة عامة غرام، فما ساهلين وفما النباتات اللي تلقاها ما نقولوش صعيبة مي دلولة، نقولوا تحب الدلال،
1: تحب القهوة.
2: ما نقولوش النبتة صعيبة، ما نقولوا نبتة تحب الدلال. كي تبدا تحب الدلال النبتة ما فيها بيز زادة، انت تعملك الفشفشة الصغيرة هذيك، تفشفش عليها كل صبحية، تفشفش عليها تخليها
1: تنتعش
2: صحيح، تخليها اميد كيما انت تحب تخرجك يا ما تخرجك
1: هي زادة كيف كيف،
2: هي كيف كيف تخليها اميد تفشفش عليها وتمشي على روحك.
1: سي بيان. باهي، وبالنسبه للنباتات اللي لبرا مثلا محطوطين في في في فيراندا ولا في جنينه ولا في في محطوطين لبرا مع السخانه هذه، كيفاش نعملوا؟ وقتاش الاوقات اللي نسقيو فيها؟ كيفاش نسقيوها مع السخانه هذه اللي هي ديجا
2: وقت الشمس؟ وقت السخانه دو بريفيرونس ما تسقيش، يا تسقي الصباح بكري اللي هو يا حبذا يكون الصباح بكري، وبيسكو فهم برشا ناس تخدم ما تتلهاش الصباح، العشية أما خر في المغرب، في المغرب تسقي النباتات متاعك، تبردهم تخليهم شيخين متبردين تفرشكين
1: كل يوم.
2: إلى أنت والنباتات اللي عندك، ما نجموش نقوله كل يوم وما نجموش نقوله مرة في الجمعة. النباتات الخارجية خطرين ما نجمش نعرف الشمس قديش تقعد في في الجردان متاعك، تجم تكون تزرق فيها الشمس، تتغرب فيها الشمس. مي من المستحسن النباتات بصفة عامة نسقيو الصباح، دو بريفيرونس نسقيو الصباح باش تخلط النبتة النهار الكل وتمص الماء البزوان اللي حاجتها به. هكاكا نجمو نمنعو النبتة متاعنا ما تكونش، خاطر كيف انت تسقي ويجي الليل وتبرد الدنيا شوية وكل، فما شانس ولو بسيط باش تعمل دي باكتيري، باش فما دي شامبينيون.
1: معناها ساعات تصير،
2: ساعات تصير اوني بيت نسقيو الصباح، نسقيو صباح. وراهو دو بريفيرونس ديما لوميديتي بالكا واش تفشفش عليهم، معناتها حتى ماكش باش تسقي تبردهم كيما انت تحب كل يوم تدوش تحب شعرك مبرد.
1: ومش وكيف تسقي مش على العروق نقولوا احنا، لازمك تبع
2: ايوا دو بريفيرونس بتفشفيش، معناتها تسقي معناتها باش ما تسقيش فرد ضربه
1: جهه،
2: تصب السطل تصبه كله فرد ضربه جهه شوك كيما انت تحب الدوش هابطك
1: شوي شوي فوالا
2: راسك كيف حتى هي كيفك انت. دونك هذا اللي ننصح به العباد، الا كانهم نباتات داخليه راهو لوميديتي مطلوبه باش تكون النبته نتاعك في صحه جيده، راهو حتى ماهيش في صحه جيده باش اوبير اوبير باش يطلع لك ديتاج هكا صغيرات مارون في الورقه. راهم هذاكم الشياح نتاع السخانه ما تخافش منهم، ما همش مرض ما همش حد شيء. ترجع النبته بعد لباس عليها ديكو تركح الطقس نتاعنا، ترجع النبته تعطيك اوراق وتعطيك البوتي اللي حاجتك بها. وديما نقولوا راهو النبته كيما تنجم تاخو نبته مش ملغالين زادة وتزين بها دارك وموجودين زادة في ليتر جاردن باي هنيدا. كيما تنجم تاخو اون بلونت ان بو سبيسيال تنجم باش تعطيها كادو لعبد عزيز عليك دو بريفيرونس تكون حاجة هكا اون فالور. فوالا
1: يعطيك صحة هنيدا، شكرا ليك على كل التفاصيل. احنا مازلنا مكملين معاكم اللي الناس كلها تسمعوا فينا، اهلا وسهلا بكم وين ما يوصلكم صوتنا.

11 و24 دقيقة. أهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا، مازلنا مكملين معاكم احنا في صيف معنا. بعد شوي شيف طارق يكون حاضر بحذنا في فقرة في ميزون، خليكم مع الموزيكا حتى الموجز 11:30، بعد نرجعولكم ومكملين معاكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمع فينا، مازلنا مواصلين معكم في صيف معانا وقايد فقره في ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع شيف طارق. اهلا وسهلا بك شيف.
2: مرحبا بك هلال،
0: ايش نحوالك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. لي شيف في الصيف نعرف لو تتعبوا برشا برشا سخانه وخدمه مع فور ومع غاز
2: هذاك هو كل واحد ودفوار، فما حتى خدمه سهله وبسيطه.
0: ان شاء الله ربي يعينك، ان شاء الله ربي يعينك شيف وربي يعين الناس الكل. اي بورتون نجيبوا حاجه بنينه للعباد ونعطيهم لي غوسيت، كيفاش ينجموا زاد يجيبوا الحاجه بنينه باسرار لي غوسيت الكل؟
2: بالطبيعه فما حاجات هما ليزاستوس سهلين، ديما ناخذوا الحاجات سهله تبسط على العباد، تخرج حاجه مزيانه وتعطي حاجه بنينه للعباد.
0: كيما الغوسيت نتاعنا اليوم واللي هي شايف ان شاء الله.
2: اليوم الغوسيت تاعنا عملنا حاجتين، اللي عملنا احنا اليوم دي باركيت. الخبز اللي يقعد لنا في الدار نستغلوه نربحوا الحاجه، كوكسو باش ديبلاسي ولا في الدار ولا حاجه، وعملنا ميني كوردون بلو اللي هو في الفور اليوم. نبداو بالغوسيت تاعنا الاولى اللي هي اللي باركيت، ناخذوا الخبز فما احنا بسميوها اليوم بروسكيتا. شناخذوا؟ ناخذوا راس بصل نقصوه جيد ونحطوا له شويه زبده ونسوتيوه لين يولي كراميليزي. هذاك بعد نحطوه على جنب، ناخذوا شويه جبن كوكسوا رابي ولا غوتيلا ونخلطوه مع شويه معدنوس شويه ملح شويه فلكحل وندهنوا بهم الخبز هذاك. وبعد شنزينوا حطوهم في الفور مدة 10 دقائق يحمر شوية نخرجوهم. بعد تحبوا نزينوه فما بيتها تحط شوية جامبون شوية طن شوية شتركابة تومات سوريز، عبارة أونتري نقولوا عبارة كالمقابلات باش تاكلها العباد ونربحوا بحاجة أخرى. ما نلوحوش هكا الخبز هذاك، نستغلوه لحاجة أخرى
0: حتى في العشويات هكا الصغار للحاجة هكا
2: نجم تعطيهم الصغار لمجة خفيفة
0: وبنينة
2: وتنجح تنجح بالكدا بالكدا مزيانة. هذا بالنسبة لعطينا هذا بروسكيتا. بالنسبة للطبق الرئيسي تاعنا خذينا اليوم كوردون بلو، فما بيتها بالدجاج فما بيتها بالاسكالوب، خذيناهم الزوز احنا. اللي باش ناخذوا به الدجاج ساعة الحم ولا الدجاج نصبطوه شوي نخليوه نحطوا الساشي فوق نصبطوه بسياسة بسياسة، بعد نقصوهم بطول طروف صغار. ايش عندك فارس بار اكزومبل؟ ناخذوا شوية جبن فوحوه شويه ملح دابور شويه ملح شويه فلكان ونخليهم يرتاحوا شويه مارينات، من بعد نلفوهم. كاين صغيرات نجم نحطوا لهم نكته كاتشوب من داخل. الدسكري شويه نحطوا معها شويه جبن. ونروليهم لا نسكروش على جنب، خليهم يسالش ما نخافوش منهم. نصفوهم الكل نحطوهم في طبق تاعنا ونحطوهم في الفرن مده 15 20 دقيقه. بعد نخرجوهم نزيدو نزينوهم من الفوق بشويه طومات سوريش شويه روكيت شويه سلطه شويه جلجلان تنجم تحط فوقهم، يجيو بنين ويجيو كريستيان ونجمو يقعدوا لك حتى 6 7 سوايع ما تخافش منهم، خير من اللي نعملوه بشابلور ومقلي وزيت ونبعدوا من الحكايه.
0: الفور صحي خير
2: بالطبيعه ديما في الفور صحي ابن وخير.
0: وهذا تزيد معاها سلطه وهيك حاجه تبدا
2: بالنسبه للسلطه تو وقت صيف فما حاجة ندخلوا سلطة خضراء نحطوا معها الجرجير صحي للصغار
0: حار شوي نستورد منه
2: مش نعملوا كونتيتي كبيرة حتى وريقات نطيشوهم. نجموا نعملوا سلطة فيرت انا فيها طومات سوري سيرتو صغار، المشكلة ديما تاع الصغار نحبوا ياكلوا الكبار سي بون معناها ياكلوا، وقصوا لهم السلطة. وحاجة أخرى سلطة خضراء حاولوا ما تقصش بالسكين.
0: ملي كيفاش تتقص؟
2: قصوها بيدينا تنضاف خليها تشيح مليح مليح ونتشوها بيدينا تقصها بالسكينة وترجع لها بعد 4 ساعات 4 دراج تقفيها لك حولين.
0: في بالك أول مرة نسمعها شايف
2: هي هذه معروفة هذا ديزابيسي معناها
0: سلاطة نقصها بالسكينة
2: سكينة سلاطة خضراء جميع تتقص الخص واللي تو
0: يتقص باليدين
2: قصهم ما يسالش باليدين واحد ما فيهم حتى شيء. كوبا سوفاج احنا نسميوه. نزيدوهم اي نوع خضره تصورها في بالك. طماطم شويه بصل شويه خيار اي حاجه وديما نحاولوا نفوحوا شويه ملح شويه زيت زيتونه شويه قارص. باش تكون صحي وخير وتاكل حاجه ديما فريشكه وبنينه ومزيان.
0: وصحة وبشفاء للناس الكل. يعطيك الصحة يا شيف، شكرا ليك في كل مرة هكاية تعطينا غوسات سهلة وبنينة وفي ساعة تحضر للناس اللي تسمع فينا. إن شاء الله صحة وبشفاء لكم أنتوما، سيغتو إنها حاجة في الدار ونضيف.
2: صحيح.

مع وائل الكفوري نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي كنتوا معانا، مهدي الضوي وعزيز كانوا في الديجيتال والإخراج الرقمي، محمد عنطول في الكوتي تكنيك، وحميدة زغدودي من قدام الميكرو. محمد رمزي المنصوري يكون حاضر معاكم بعد شوية في تونس اليوم، هو وبقية فريق تونس اليوم. نقولكم شيء طيب الناس كل في لماننا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحثنا
2: نصايح فيستيفال
0: دورة في الفيستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
6: إذاعة الشباب
7: مستر
8: هاي تك
7: مستر هاي تك
8: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
9: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
7: مستر هاي تك مع العرب البطيني مستر هاي تك.
10: أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. الموعد يتجدد مع مستر اي تيك نصف ساعة أسبوعية فيها آخر أخبار تكنولوجيا المعلومات والإنترنت وطبعا الذكاء الاصطناعي هو اللي باش نبداو بيه بعد شوية. الأسابيع الأخيرة منذ أكثر من أسبوعين وثم حكاية دور وتتعاود وترجع وتعاود الدور وتتعاود وترجع. الذكاء الاصطناعي اللي خلينا مش نقوله خرج على السيطرة لكنه عمل حاجات ما كانوش متوقعينها سواء شركة أوبن أي أو أنتروبيك خاصة على مستوى شات جي بي تي وعلى مستوى كلود. يعني العمليات هذه صارت باش نحكيو عليهم إن شاء الله من بعد شوية في بداية لقائنا. وأيضا إمكانيات جديدة للذكاء الاصطناعي ممكن تعمل قفزات وقفزات في المجال الطبي لكن تثير أيضا من جهة أخرى مخاوف. هذا إلى جانب أخبار أخرى تهم التجهيزات المعلوماتية. هذا الكل على امتداد النصف ساعة هذه اللي أمنها لكم كل من نجم الدين بن سالم مهدي ضاوي وعربي باتيني. مرحبا

0: هايتك
1: مسمعتك
2: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت
0: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت
1: مسمعتك مع العربي البطيني مستر هايتك.
3: مرحبا بكم من جديد في مستر هايتك. كما قلت مقبلة شوية البداية تكون طبعا مع الذكاء الاصطناعي واخبار الذكاء الاصطناعي. سؤال باش نطرحوه، هل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يقوم بتصميم فيروس؟ فيروس مش معلوماتي، نحكيه هنا فيروس بالمعنى الطبي العلمي البيولوجي للحكاية. صحيح افلام الخيال العلمي خدمت برشا على الحكاية ذي، كما يقولوا في الافلام المصرية تهرست قبل كده في قداش من فيلم الحكاية، لكن طوى نحكيه على الواقع، نحكيه على المخابر، نحكيه على العلوم. الذكاء الاصطناعي يصمم فيروسات جديدة، و هذا يعتبر خطوة جديدة نحو علاج البكتيريا الخطيرة، لكن أيضا يفتح مجموعة من التحديات في إنجاز علمي لافت وجديد. تمكن مجموعة من الباحثين من استخدام نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة في فهم الشفرة الوراثية، وتعرف باسم نماذج اللغة الجينومية. تصمم 16 فيروس جديد بالكامل باعتماد التقنية هذية، من غير ما يتم المساس بالخلايا البشرية أو من غير ما تتأذى بتاتا. اللافت للانتباه هنا أنه الذكاء ما نسخش فيروسات موجودة، ولكنه تعلم اللغة متاع الحمض النووي للديان للفيروسات هذية، ومن بعد اقترح تصاميم جديدة كليا، ومن بعد تم تصنيعها داخل المختبر، وأثبت التجارب أنه بعضها نجح في إصابة بكتيريا الإشريكية القولونية هكا اسمها، وثم بعض النماذج الأخرى كان أكثر كفاءة من فيروسات طبيعية معروفة. قد يمثل هذا الإنجاز على المستوى العلمي نقطة تحول في مواجهة أزمة البكتيريا المقاومة للأنتيبيوتيك للمضادات الحيوية، اللي تعتبرها منظمة الصحة العالمية واحدة من أخطر التهديدات الصحية في العصر الحديث. ففي المستقبل قد يصبح بالإمكان تصميم فيروس مخصص لكل عدوى بكتيرية خلال أيام فقط، بدل سنوات من البحث والتطوير. لكن وكما هو الحال مع كل تقنية قوية، التقدم هذا يجي معه نقاش مهم برشا وواسع حول الأمن الحيوي، امتلاك الذكاء الاصطناعي للقدرة هذية على تصميم جينومات فيروسية يفرض وضع ضوابط ورقابة صارمة حتى تبقى التكنولوجيا هذية في خدمة الطب ولا تتحول إلى أداة يمكن إساءة استخدامها، لا سيما في الأسلحة البيولوجية. من ضمن المعلومات اللي نجموا نقولوها أنه ثم نماذج اللغة الجينومية تعمل بطريقة تشبه عمل الشات جي بي تي مع النصوص. كما يتنبأ شات جي بي تي بالكلمة التالية في الجملة، تتنبأ النماذج هذية بالتسلسل الأمثل للقواعد الوراثية داخل الحمض النووي. هذا يسمح لها باقتراح جينومات جديدة قد تكون أكثر فاعلية من نظيراتها الطبيعية. هذا يجعل الكثير من العلماء يوصفها بأنها بداية عصر الذكاء الاصطناعي البيولوجي. هذا الخبر الأولاني. ما زلنا مع الذكاء الاصطناعي، وباش نحكيه في الخبر هذا نرجع في الحقيقة الخبر يهم الأوبن أي ويهم شات جي بي تي. الخبر هذا يتحدث على سقف المنافسة اللي بشير تفع في مع شركة أوبن أي اللي تحب تدخل عالم الأجهزة الذكية. في سلسلة من التحديثات الجديدة بدأت أوبن أي تعتمد على نموذج لونا جي بي تي 5.6 كنموذج افتراضي للمستخدمين المجانيين، مع تحسينات ملحوظة في سرعة الاستجابة وجودة الكتابة ودقة فهم التعليمات، إضافة إلى إتاحة محادثات نصية غير محدودة في خطوة تهدف إلى جعل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لعدد أكبر من المستخدمين. المفاجأة قد لا تكون في البرمجيات فقط، فبحسب تقارير إعلامية متطابقة تعمل أوبن أي بالتعاون مع المصمم الشهير جوني إيف، العقل الإبداعي وراء تصميم عدد من أشهر أجهزة أبل، على تطوير أول جهاز ذكي يحمل تقنيات الشركة. وتشير التسريبات إلى أن الجهاز بيكون بحجم قرص الهوكي تقريبا مزود بأجزاء متحركة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي ليصبح مساعد شخصي يتفاعل مع المستخدم بالصوت والرؤية بعيدا عن مفهوم الهواتف الذكية. تتوقع تقارير أن يرى الجهاز ذي النور عام 2027 بسعر قد يتجاوز $300 في خطوة ممكن تدخل أوبن أي رسميا لسوق الأجهزة الذكية باش تنافس شركات كما أبل وجوجل وأمازون مش فقط في البرمجيات بل أيضا في الهاردوير في العتاد. وإذا صحت التسريبات هذه فربما نشاهدوا بداية عصر جديد تصبح فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي رفيق مادي حاضر في المنزل والمكتب وليس مجرد تطبيق على الشاشة. نرجع للأنغام ومن بعد شوية نرجعكم للخبر اللي كان امتد على مدى أسبوعين كيفاش الذكاء الاصطناعي بدأ يتجاوز في الحدود متاعه.

0: هايتك.
1: مش هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مش هايتك. مع العربي البطيني.
3: اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تيك. نكمل لقائنا مع مجموعه من الاخبار. باش نبداو ساعه بالاخبار الاولاني يهم الذكاء الاصطناعي واللي بعده يهم الذكاء الاصطناعي ومن بعد باش نمشيو للجو فيديو. الغالب هذاك هو توا الجديد في مجال التكنولوجيا الكل يخص الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحده الامريكيه والصين وشويه الاتحاد الاوروبي. الاخبار اليوم اللي عندنا باش نرجعوا هو خبر مهم حكينا عليه جمع التعديلات وحكينا عليه جمع اللي قبلها كل مره حسب التحيينات نتاعو. الخبر اللي يفيد بتجاوز الذكاء الاصطناعي لحدوده. بطبيعه كنا حكينا احنا الجمعه اللي قبل على اوبن اي، حكينا الجمعه اللي فاتت على انتروبيك. خليني توا نواصل في المسلسل هذايا الذكاء الاصطناعي اللي ممكن او بدا يتجاوز حدوده. عنوان باقي نمشيو معناتها نلقاو روحنا اللي مغرومين بالسينما والافلام والسيونس فيكسيون نلقاو اللي برشا حاجات قاعده تتحقق الان من ما تنبأت به السينما الهوليوديه. اوبن اي اعلنت ان وكلاء الذكاء الاصطناعي تجريبيين اثناء اختبارات امنيه داخليه، يعني قاعدين نرجعوا للي حكيناه قبل ومن بعد باش نعطيكم التحيين. اثناء اختبارات امنيه داخليه تمكنوا من الخروج من بيئه الاختبار واستغلال ثغرات رقميه للوصول الى انظمه منصه هاجينج فيس. في الوقت نفسه كشفت انتروبيك ان نموذجها كلود نفذ خلال 3 تجارب أمنية عمليات غير متوقعة استهدفت أنظمة حقيقية بعد ما أتاح خطأ في إعدادات الاختبار أتاح له إمكانية الوصول إلى الإنترنت. وكما أكدت ميتا تسجيل حادثة مشابهة أثناء تقييم أحد نماذجها. قبل ما نتحدث ساعة على تمرد الذكاء الاصطناعي يجب توضيح نقطة مهمة. النماذج هذه ما تتصرفش بدافع ذاتي وما تقررش مهاجمة الأنظمة من تلقاء نفسها، كانت تحاول تحقيق مهمة. هذا كل ما في الأمر، هي كانت تحاول تحقيق المهمة اللي أوكلها لها الباحثين. يجبنا ننطلق من هنا. وكانت تحاول العثور على طريقة للوصول إلى هدف محدد. وقت اللي تم تخفيف بعض قيود الأمان داخل بيئة الاختبار اكتشفت بنفسها مسارات ما كانوش المطورين يتوقعوها، كما استغلال ثغرات أمنية، الانتقال ما بين أنظمة مختلفة، واستخدام الانترنت للوصول إلى المعلومات المطلوبة. يعني الهدف متاع الوكالة هذه متاع الذكاء الاصطناعي هو هدف تم تصميمه من قبل أو تم كما قلنا نحن تحديده من قبل الباحثين، ما عملتوش من رأسها، لكن الطريقة الطرق كما قلنا نحن نوعا ما كانت ماكيافيليك. الوكالة الذكاء الاصطناعي هذوما كانوا استعملوا طرق الكل باش يوصلوا للهدف نتاعهم. الحوادث تاكد اذا ان وكلاء الذكاء الاصطناعي، الوكيل هو الذكاء الاصطناعي يعني لاجون اي يعني اللي كيما اللي نعرفوهم نحن، تاكد الحوادث هذه انهم اصبحوا اكثر استقلاليه وقدره على تنفيذ سلاسل طويله من القرارات من دون تدخل بشري مباشر، وهذا يدفع الشركات والحكومات الى اعاده التفكير في معايير السلامه والامن قبل اطلاق الجيل القادم من هذه الأنظمة. سؤال اليوم ما عادش هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ هجمات إلكترونية، بل أصبح كيف نضمن أن يبقى دائما تحت السيطرة؟ هذايا بطبيعة يجرنا إلى سؤال نجم يكون كبير، من يراقب الذكاء الاصطناعي عندما يصبح قادرا على اتخاذ آلاف القرارات وحده؟ سؤال ما عادش نظري. وهنا نحكي التخوف بحد ذاته راهو مش من الذكاء الاصطناعي نفسه او كيفاش، اكيد فما شكون ينجم يتحكم فيه وينجم يستعمله في غايات كارثيه. والخوف لهنا مش خوف من عباد عاديين، الخوف من بعض الجيوش وبعض الدول اللي تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي في الغايات هذه. على كل يلا نرجع نحن توا الى خبر اخر يهم الذكاء الاصطناعي، وهنا باش نمشيو للجانب الاخر من العالم بعد ما كنا نحكيو هنا اوبن اي وانتروبيك وكل ما في الولايات المتحده الامريكيه. خلينا نمشيو للجانب الاخر وللصين وسباق التريليونات بايت دانس، تدخل المنافسه باضخم نموذج ذكاء اصطناعي حتى الان. يبدو ان المنافسه في عالم الذكاء الاصطناعي ما عادش تتقاس بالمليارات بل بالتريليونات. بحسب تقارير متخصصه، تعمل شركه بايت دانس المالكه لتطبيق تيك توك على تدريب نموذج ذكاء اصطناعي عملاق قد يصل الى 10 تريليونات معلمه، وهو رقم غير مسبوق في الصناعه. قبل ما نتخيلوا أن النموذج أصبح أذكى بعشرة مرات، هناك تفصيل مهم. النموذج هذا يعتمد على تقنية تعرف باسم Mixture of Experts أو مزيج الخبراء، وتقوم فكرتها على تقسيم النموذج إلى عدد كبير من الخبراء المتخصصين، بحيث لا يعمل الجميع في الوقت نفسه، بل يختار الذكاء الاصطناعي تلقائيا الخبراء الأنسب لكل سؤال، والنتيجة هي أداء أعلى واستهلاك أقل الموارد مقارنة بالنماذج التقليدية. لهذا السبب امتلاك 10 تريليونات معلمة لا يعني أن الحاسوب يستخدمها كلها مع كل طلب، بل يستفيد فقط من الجزء الأكثر ملائمة للمهمة. كأنك حطيتك معناتها مجلس حكماء عن كونسي معين، وكل مرة تستعمل مجموعة من الخبراء ما تستعملهمش كل مع بعضهم. إذا نجحت بايت دانس في هذا المشروع فقد تصبح منافس مباشر لشركات كما أوبن أي، جوجل وأنتروبيك، وتؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي ما عادش تقتصر على السيليكون فالي فقط، بل هي منافسة عالمية تقودها أيضا شركات تكنولوجية صينية. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل سنشهد قريبا أول نموذج يتزاوج العشرة تريليونات معلمة وبغير ويغير قواعد اللعبة من جديد؟ ما نعرفوش. على كل حال ملاحظة هو كميرة، وبالنسبة اللي ما جربوش جدير بالتجربة وبالانتباه، طريقة العمل متاعه طريقة مختلفة. أما في وسط هذوم الكل، كل واحد ورايه بتبيعه، كل واحد وشنو النموذج متاع الذكاء الاصطناعي اللي يختاره. أما أنا رأي شخصي ربما ما يلزمني، كان أنا بحكم التعامل اليومي مع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، فإنه يبقى شات جي بي تي راهو الأقوى والأفضل في عديد الأشياء. يعني كنصيحة للي عنده إمكانية أنه يشترك في حاجة في وهذا للبحث أو الغيره، رأو يبقى شات جي بي تي من أقوى ما فما في الإجابة على الأسئلة في البحث وفي غيره، رغم أنه ثم عديد النماذج الأخرى المتميزة، لكن شات جي بي تي الأقوى واللي يتطور أيضا بطريقة لافتة للانتباه. الختام يكون مع ألعاب الفيديو وأخبار يهم لجو فيديو. أحد أكبر الأسماء في عالم الألعاب يغير المالك متاعه وتستحوذ عليه شركة من بلد عربي في واحدة من أكبر صفقات صناعة ألعاب الفيديو على الإطلاق. أصبحت شركة Electronic Arts أو EA مملوكة رسميا لتحالف استثماري تقود السعودية في صفقة بلغت قيمتها 55 مليار دولار. وقد خرجت الشركة هذه لتقف وراء ألعاب شهيرة كما EA Sports FC، لعبة كرة القدم المعروفة، أو الفيفا يعني اللي جت بعد الفيفا، يعني تو سامبلمون قولوا الفيفا المعروفة عند الناس كل، الفيفا، The Sims، Battlefield، Apex Legend، وغيرها من الألعاب، Medal of Honor بالنسبة للقدم شوي، برشا لعاب أخرين. خرجت من سوق الأسهم بعد أكثر من 3 عقود كشركة مدرجة لتصبح شركة خاصة. يقود الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى جانب شركتي سيلفر

جديدة والألعاب التجريبية. يبقى سؤال، هل ستمنح الملكية الجديدة شركة إي إي حرية أكبر للابتكار بعيدا عن ضغوط البورصة، أم باش تدفعها إلى التركيز أكثر على الأرباح والعناوين التجارية الكبرى السنوات القادمة؟ وحدها ستجيب. خليني أنا نجي توا نفتح قوس كواحد من الناس اللي عندهم عنا تاريخ شوية هكا في الجيمينج وكل يا خويا ما تنسى الناس الفيفا ودبر راسك في البقية. يلا خلينا هكا نوصل إلى ختام لقائنا من مستر هايتك. أجمل تحية كامل الفريق، نجم الدين بن سالم، مهدي ضاوي وعربي باتيني. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. إلى اللقاء.

0: مستر
1: هاي تك.
0: مستر هاي تك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: مستر هاي تك مع العرب البطيني.
2: مستر هاي تك
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.

0: وصال.
1: مرحبا بكم في باك ستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويصال السنوسي. اليوم حديثنا باش يكون على مهرجان بنزرت الدولي، وقبل ما نحكيوا عليه نسمع معاكم نجاة عطية اللي غنيت في مهرجان بنزرت الدولي نهار 23 أوت 2024.

0: مهرجان بنزرت الدولي هو حدث ثقافي وفني سنوي يتقام في الصيف في مدينة بنزرت، ويتضمن المهرجان عروض متنوعة من الموسيقى والمسرح وغيرها من الفنون، ويكونوا حاضرين فيه فنانين مشاركين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف مهرجان بنزرت الدولي لتعزيز التبادل الثقافي وتقديم تجارب فنية متنوعة للجمهور. ويعتبر مهرجان بنزرت الدولي من أقدم وأهم المهرجانات في تونس، ويساهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مدينة بنزرت وتقديمها كوجهة سياحية وثقافية مهمة. ويشمل برنامج مهرجان بنزرت الدولي حفلات غنائية وعروض مسرحية وعروض فنية متنوعة، وعنده جمهور كبير، وكيف كيف يواكبوه عديد وسائل الإعلام في تونس وخارج تونس. ومن الإعلاميين اللي تعرفوا بمواكبتهم للمهرجانات بصفة عامة والمهرجان بنزرت بصفة خاصة، الإعلامي وديع برحومة اللي باش يحكي لنا على تجربته في مواكبة مهرجان بنزرت الدولي.
1: مهرجان بنزرت الدولي رقم مهم في المشهد الثقافي التونسي، أعتقد كونه جماهيريا وحتى ثقافيا أيضا يعد المهرجان الثاني أو الثالث على أقصى تقدير بعد مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات الدولي. وأنا من خلال مواكبتي تمت 20 سنة من خلال برنامج أجندة السمر أو يحلو السهر أو غيره من العناوين التي تداولت على المواكبة اليومية للمهرجانات، واللي كان لبنزرت يعني حد وفير في هذه المواكبة. وأنا قد يكون من الإعلاميين القلائل اللي شهد التحول النوعي والتصاعدي لمهرجان بنزرت بعد أن كان في البرج الأثري وكان يستقطب تقريبا في حدود 2500 متفرج، ليتحول إلى مهرجان جماهيري يستقطب أكثر من 10,000 و11,000 متفرج. والحقيقة لعل المواكبة اليومية للمهرجانات ساهمت بشكل من الأشكال في تلك الفترة في هذه النقلة النوعية، لأنه أنا من خلال مواكبتي للمهرجانات في ذلك الزمن كان التركيز حقيقي على مهرجان بنزرت، معنى كان تقريبا كل أسبوع لابد فما مواكبتين أو ثلاث لسهرات مهرجان بنزرت، على اعتبار كونه كانت فما رغبة حقيقية من الإدارات المتداولة على المهرجان للارتقاء بهذا المهرجان، لأنه كان فما أرضية جماهيرية كبيرة، وخاصة فما خصوصية في مدينة بنزرت كونه في الصيف الحضور للجالية التونسية المقيمة في المهرجان كان كثيفا، وكان حضورهم ومواكبتهم لريحة البلاد من خلال العروض التونسية والأجنبية في مهرجان بنزرت كثيف وكثيف جدا. وفما تقليد الحقيقة يحسب لإدارات مهرجان بنزرت كونه فما تقليد أصبح فما ما يعبر عنه بالاشتراكات المهرجان اللي بإمكان المشترك كونه يواكب مجمل العروض، وهذا تقريبا من المهرجانات القليلة اللي أرست هذا التقليد، بحيث استحالة تمشي المهرجان بنزرت وتلقى المدارج فارغة، يعني فما جزء 20 أو 25% من المقاعد دائما هي محجوزة بشكل آلي، يعني مهما كان حجم العروض. الحقيقة هو مهرجان بنزرت كانت يعني هي معنى تست للفنان التونسي، معنى الفنان التونسي اللي يعمل الكومبلي في مهرجان بنزرت هو تأشيرة عبور وتذكرة عبور للمهرجانات الأخرى، لأنه بالفعل يعني جمهور نوعي وجمهور خاص. بقي إلى حد الآن مهرجان بنزرت لم يستطع أن يخلق خصوصية خاصة به، لأنه حتى الأسماء العربية التي أعتلت ركح مهرجان بنزرت كانت باستمرار بعد أن تمر على ركح مهرجان قرطاج. من الطرائف قد يكون أنا اللي حصلت في مهرجان بنزرت وأنا عندي علاقة خاصة وخاصة جدا بهذا المهرجان وبجمهوره، كونه فما مرة ما أنا بنتي الصغرى حالا كانت في زمن ما مغرومة غرام جنوني بالفنانة أمينة فاخد، وبعد أن واكبت عرض كارتاج ألحت علي في مواكبة عرض بنزرت. للأسف أنا كنت وقتها في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس، ونزولا عند رغبتها كملت الخدمة وتحولت من المحرس لتونس. بعد تونس خذيتها باش نمشي على أساس البنزرت، للأسف صارت 20 عقبة في الطريق وصلنا والعرض انتهى، ولقينا أمينة فاخد خارجة من اللوج متاع المسرح، والبنية شدها كريز متاع بوكا، وليت قعدتها كوني أنا العرض القادم لأمينة فاخد باش نهزها، وشاءت الظروف كون العرض القادم يكون في الجم، رصدت حاسيله وهزيتها للجم نزولا عند رغبتها، حتى لين قابلتها أمينة وسمعتها وهي تغني في الأغنية متاعها، وفي الوقت هذاك قالت لي يا ريت نهزها معايا في جربة. قلت لها يا أمينة ربنا يهدي. على كل حال يعني يبقى مهرجان بن زرت من مهرجانات المهمة، وهو مكسب ثقافي مهم لجهة بن زرت أولا، ثانيا ما تحول في ذلك الزمن مع تحول المهرجان من البرج إلى مسرح الهواء الطلق تزامن وأحداث الطريق السيارة، والتي يعني بن زرت 60 كيلومتر حتى لما إمكانياته لا تسمح، لأنه حتى التذكر أرخص دائما في مهرجان بن زرت، حتى العروض اللي ما يتمكنش المواكب لمواكبتها في كارتاج يمشي لبن زرت، وبن زرت تنتعش في فصل الصيف من خلال طبعا جمال وسحر شواطئها وأهمية مهرجانها الدولي.
0: كان هذا الإعلامي وديع برحومة اللي حكينا على مواكبته المهرجان بن زرت الدولي، وإحنا مزلنا معكم في باكستيج على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أمينة فاخت اللي هي من الفنانين اللي قدموا عديد الحفلات في إطار مهرجان بن زرت الدولي.

0: مازلنا معاكم في باك ستيج على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين حديثنا على مهرجان بنزرت الدولي، ومن الإعلاميين اللي تعرفوا بمواكبتهم للمهرجان الإعلامي حسين بالواعر.
1: حبيت نحكي لك شوية على ذكرياتي في ذكرياتي في برشا مهرجانات، أما بما أنه كان تقريبا اختصاصي زاد مهرجان بنزرت خاطر كنت نسكن في بنزرت، دونك عندي ذكرى مش حكاية طرفة، ما هي جمالية الخدمة في المهرجانات. وقت اللي جيت ماجدة الرومي في آخر حفلة ليها البنزرت، ماجدة الرومي فنانة محترمة جدا على مستوى الاعداد لحفلاتها، تجي قبل بنهار تبيت في المدينه اللي باش تعمل فيها الحفله، باش تنجم تمشي تزور المسرح، وعندها يعني تقاليد وطقوس. فنهارتها كان فما حفله، فمشيتش نهارتها باش شافت المسرح، فباتت في احد النزول في بنزرت، وانا كنت نحب نوصلها باي طريقه باش نعمل معها حوار، فسكنت لها في حدا النزل، يعني مالغي انه كانت تعمل في التحذيرات في قاعه مسكره في النزل، ما خلونيش ندخل وحراسه وكل شيء. فوصلت اني انا عن طريق شخص يخدم وقتها في النزل اني وصلت لمديرة اعمالها، وعدت هالي يعني عدت لي يعني الشخص هذا عدى لي مديرة اعمال ماجدة الرومي، واقنعتها اني ناخذ حوار من عند ماجدة الرومي من الغد قبل الحفله. والعباد اللي ما تعرفش على ماجدة الرومي ماهيش من نوع من الفنانين اللي توصل للحفله وقت اللي تبدا الفرقه تعزف، ليه هي من العشيه حتى يعني المكياج نتاعها وكما نقولوا لبستها والميك اب والتحضير يصير يعني عندها المكياج نتاعها سور بلاس. فنتذكر نهارتها كان عندي ديريكت في ذات الشباب، و الموعد كان السبعة متاع العشية، لأنه هي تعمل بخيز دو سون متاعها مع الفرقة، وبعد السبعة تدخل باش تعمل المكياج متاعها وتحضر روحها، وما فماش برشا وقت. دونك وأنا نهارتها كان عندي ديريكت في الإذاعة يوفا الأربعة، وبما أني مانيش موتوريزي يزمني من الأربعة للسبعة يزمني نخلط قبل ما ماجدة الرومي يعني تمشي تمكيج وكل شيء. بون وربي قدر وخلط وقتها، حكينا حتى على الفيلم متاعها مع أحمد زكي يرحمه، كان فما المشروع وكل شيء، وكانت واحدة من أجمل اللقاءات اللي عملتهم وتعدى وقتها في إذاعة شباب ماجدة الرومي. من الحكاية زادة اللي ما تتنساش في مهرجان بنزرت هي الخمس سنوات اللي عملهم حكيم ورا بعضهم، حكيم اللي برشا من شباب تو ما يعرفوش، واحد أبرز فناني يعني على الأغنية الشعبية في تاريخ الأغنية الشعبية في مصر، كان عنده يعني نجاح استثنائي في بنزرت، كان ديما يعمل لي تغنية نتاعو، كان عنده نجاح استثنائي يعني اكسبسيونيل، وبيدو قالها حتى في حوارات يعني في قنوات عربية، كان عنده قبول برشا في بنزرت، وإن شاء الله في مصافحات أخرى نعطيك أكثر كواليس أو أكثر حكايات.

0: كان هذا مقتطف من عرض الزيارة اللي كان في إطار مهرجان بنزرت الدولي. عرض الزيارة لسامي اللاجمي اللي عرف نجاح كبير وقت اللي تقدم في مهرجان بنزرت الدولي، والنجاح هذا اللي خلى عرض الزيارة يكون موجود في أغلب المهرجانات التونسية ويستقطب جمهور كبير. بعد العرض اللي تقدم نهار الأربعاء 27 جويلية 2016 في إطار مهرجان بنزرت الدولي، وإحنا معكم في باكستيج على إذاعة الشباب، وبش نسمع معكم الإعلامي العربي الباطيني اللي باش يحكي لنا على تجربته في مواكبة مهرجان بنزرت الدولي.
1: من أحلى المهرجانات زاد اللي الواحد يواكبهم وأحلى المسارح اللي نجم يدخل فيهم مسرح بنزرت. أنا في بنزرت نتذكر حضرت حفل فضل شاكر، ونتذكر حفل متاع ستار أكاديمي ونجوم ستار أكاديمي المغرب العربي، مش ستار أكاديمي الحقيقة، مع تطور نجم نحكيها بعد سنوات. بالنسبة للفضل شاكر مشيت وأنا فرحان كما نقولوا موتيفي متشجع نجم نعدي. بالنسبة لستار أكاديمي المغرب العربي ما نكذبش عليك، ما كنتش لا موتيفي ولا مغروم ولا عيني باش نعديها ولا عندي عليهم معطيات ولا حتى شيء. وده يتصير أحيانا أنه يتم تعييننا، مش برشة، هي في العادة الإدارة وقتها كانت تراعي شوية هكي، لكن تصير لنا مواقف أنه تمشي تعدي حفلة أنت ما عينكش باش تعديها وإلا ما عينكش باش تسمعهم. ونتذكر أن الحفلة ذيك كانت معبية برشة، نحاول نحط روحي في الجو متاع الناس اللي متمتعة، ألركو أنا مانيش متمتعة وقتها بالكل. بالنسبة لحفل فضل شاكر عديته حفل كامل وأنا ننقد فيه كيفاش ما يحبش معناتها لا يعطي تصريحات ولا يعطي حوارات صحفية ولا حتى شيء. مع كل غناء نرجع لفضل شاكر اللي ما يحبش، مع كل غناء نرجع لفضل شاكر هو ما يعطيش وهو مغرور، مع كل غناء نرجع هو فضل شاكر الغناء تكون في السي دي بأربع دقائق وغناء دقيقتين ونص ثلاث. بون توا ما عادش كان يعاود يجي يعمل حفلة أخرى، الحق تاع ربي مانيش باش نعمل له كيك. وبطبيعة في مهرجان بنزرت ما نجمش ننسى حسن بالواعر اللي لازم يجي ويمد وجهه ومعناتها مش باش نقول يفرح بينا، خاطر كان انا باش نقول يفرح بينا ما كانش يصدقني، وصل تعرفوا حسين يعني في الكواليس كيما في الواعر. اما تحيه ليه بمعنى حكيت على مهرجان بنزرت ما نجمش ما نذكروش، يجي غاديك تقول محرك معناتها يبدا يدور نم حاجه في بنزرت حسين يلزم يكون هو الاولى، وتعرف الاعمال اللي يعمل هنا ما نجمش نحكي عليه.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في باكستيج على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع صابر الرباعي اللي هو زاد من الفنانين التوينسة اللي قدموا عديد العروض في إطار مهرجان بنزرت الدولي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: وصال
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله، نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، نقف اليوم مع حديث من أجمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعمقها أثرا في حياة الإنسان والمجتمع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث قصير في ألفاظه ولكنه عظيم في معانيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه كمال الإيمان بمشاعر الإنسان نحو غيره. ولننتبه هنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. ليس المقصود أن من لم يحب لأخيه الخير يخرج من الإسلام، وإنما المقصود نفي كمال الإيمان الواجب. فالإيمان ليس كلمات تقال ولا عبادات تؤدى فقط، بل له أثر في القلب والسلوك والعلاقة بالناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا أردت أن تعرف أثر إيمانك فانظر إلى قلبك حين ترى الخير يصل إلى غيرك، هل تفرح له أم يضيق صدرك؟ هل تدعو له بالتوفيق أم تتمنى أن تزول عنه نعمته؟ هنا يكمن الاختبار. وليس من السهل على النفس أن تتجرد من الأنانية والحسد وحب الاستئثار، ولكن الإيمان يربي في الإنسان قلبا أوسع من ذاته. ولذلك فهذا الحديث ليس حديثا عن المشاعر فقط، بل هو حديث عن بناء الإنسان وعن كيف ينتقل من أنا إلى نحن. فالإيمان الذي يسكن القلب حقا لا يبقى حبيس القلب، بل يظهر في معاملة الأب لابنه، والجار لجاره، والزميل لزميله، والمسلم لأخيه الإنسان. ولعل أول رسالة نحملها معنا اليوم هي أن حقيقة الإيمان لا تقاس فقط بما نفعله لأنفسنا، بل أيضا بما نحبه للآخرين. فاسأل نفسك اليوم: إذا جاءت نعمة لغيري فهل أقول اللهم بارك له من قلبي؟ إذا نجح زميلي هل أفرح لنجاحه؟ إذا تفوق ابن جاري هل أرى في ذلك خيرا للمجتمع؟ إذا كنا كذلك فقد بدأنا نفهم الحديث. في الحلقة القادمة نقف إن شاء الله عند معنى آخر من معاني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جون.
1: يلا فلانة فلانة خذ يا سيد فلان، اللهم صل على سيدنا النبي.
2: شوف صوتك سمعنا بلعب
1: ايه يا معلم،
2: عشان الناس تاكل
1: سمعنا ما ياكلوا، ما في الناس كتير بتوسع. يلا
2: عشان خاطرك

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعين في زيارة ميدانية إلى منطقة شط السلام بجبس المدينة، وضعية الشاطئ بالقرب من مصب الفوسفوجيبس وفق مراسل الإذاعة التونسية بجبس محمد علي عكاشة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث. معارض جهوية في عدد من ولايات الجمهورية بداية من اليوم تشارك فيها ثلة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن، بما يساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية. قرية ولغات برجيش من ولاية المهدية تحتضن بداية من اليوم فعاليات المخيم الصيفي الثاني الذي تنظمه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات تحت شعار مسابقة الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. اليوم انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشباب جاسرين أب 2026 لتتوصل إلى 31 من أوت الجري تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. التظاهرة ستجوب عددا من معتمدية جهات الجاسرين من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. في العالم، انفجار سيارة بمدينة بنغازي شرق ليبيا يسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء وفق شهود عيان. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل دفع تعويضات شرطا للمفاوضات المستقبلية لحل النزاع مع طهران بعد مطالب ممثلة قدمتها إيران. ترامب أضاف في سياق آخر أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله وأن طريق الشحن بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية. لقاء نتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: تطهير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: الماتينال جول مع سامي فرتونة.
4: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، 3 أحد عشر أوت 2026. صباح الخيرات، صباح المسرات مع إشراقة شمس اليوم الجميل. نتمنى لكم إن شاء الله أسعد الأوقات وين ما كنتوا. صفحة جديدة إن شاء الله تكون مليئة بالأمل والطاقة الإيجابية. نتمنى لكم إن شاء الله يومكم يكون موفق على جميع الأصعدة، في برشا خير، في برشا نجاح في كل خطوة. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه، اللي تسمعوا فيه الأخبار الحلوة، اللي يتحقق فيه جزء ولو من طموحاتكم ولو من أحلامكم. كل واحد منا ساختنمون عنده مجموعة من الأحلام، مجموعة من الأماني في قلبه من داخل اللي يتمناها إن شاء الله تتحقق. إن شاء الله النهار هذا يكون نهار مبروك، إن شاء الله النهار اللي يكون من أسعد الأيام وين ما كنتوا. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. صيف مازال دونك برشا ناس اللي ساختنمون هما مازالوا في كونجي وإلا باش يخرجوا توا كونجي ولا بداوا اليوم الكونجي بتاعهم. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله موفقين، ان شاء الله تعديوا عطله مريحه. راهو ايامات الفرح وايامات العطل والسعاده راهو يتعديوا معناها فيسع، هذاك علاش استغلوا كل دقيقه، استغلوا كل لحظه. وين ما كنتوا نوجه لكم تحياتنا ديما على موجات اذاعه الشباب. الانطلاقه تكون بالموسيقار الخالد والفنانه الاصيله شادية فريد الأطرش مع شادية. يا سلام على حبي وحبك، شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب حتى 10 الصباح في الماتينال جون.
5: يا سلام على حبي.

0: أمال
1: أتريني بقيت فرحان
0: أقبل كل لون زال يتهان زي هنانة أقبل كل لون زال يتهان زي هنانة
1: شوف وشك

يا رب، اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، ارفع البلاء عن عبادك وأنزل رحمتك وشفاءك. تبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك. اللهم فكما أريتنا قدرتك فأرنا عجائب رحمتك، وكما أريتنا قوتك في ملكك فأرنا حلمك في عبادك. يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك
2: الماتينال جان
3: مع سامي فرتونة.

56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا لكم، مرحبا بكم وين ما كنتوا ديما معنا على موجات إذاعة الشباب الماتينة جون، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. للي يسأل على حالة الطقس اليوم، اسمي باش تكون صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات. درجات الحرارة اليوم بتسجل ارتفاع صغير وباش تتراوح القصوى ما بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. دونك البحر باش يكون ملائم لمختلف الأنشطة البحرية. الطقس باش يكون صافي، ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة. بعد الأخبار كي لحد بعد نشرة أخبار 7:30 نقدم لكم أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كيف زاد إن شاء الله بعد موجز 9:30 متاع الصباح نعطيكم فكرة عن الشط اليوم إذا كان تسمح الإمكانية والوضعية وين تنجموا تمشيوا. دونك استغلوا قدر المستطاع، سيرتو وقت اللي نحكيوا على الشطوط. دونك نحكيوا عن الشطوط الآمنة، نحكيوا عن الشطوط اللي تتوفر فيها الحماية المدنية. خاطر ساعات أوكي معناها يعني برشا توانسة يحبوا المغامرة، يحبوا يمشيوا للبحر اللي ما يكونش مكتظ وما يكونش فيه برشا ناس باش يرتحوا رواحهم شوية، باش يرتحوا أعصابهم. لكن هنا رانا ندخلوا ساعات في ريسك، لأنه ساعات يقول لك الشاطئ غير مهيئ للسباحة أو وإلا ما تلقى بلاكة مكتوب عليها يمنع السباحة في هذا الشط. دونك هنا ماذا بينا نحترموا معناها الإشارات هذية، لأنه راه وقت اللي يقول لك يمنعوا السباحة. دونك هنا راه فما خطر في الوضعية هذية إذا كان ما فماش حمل مدني ولا ساعات العلم يبدأ أحمر. دونك ماذا بينا قدر المستطاع أراو البحر، نعرفوا باش نفرهدوا وباش نستمتعوا بأجواء البحر والصيف. لكن أهم حاجة وأنه نلتزموا بالإجراءات والقواعد الخاصة بالحماية المدنية. نحب إن شاء الله نصيفوا مرتاحين، صيفوا احنا فرهدين، ونصيفوا إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. 6:52 دقيقة احنا مازلنا معاكم حتى للعشرة تاع الصباح. طبعا ديما معنا على موجات إذاعة الشباب الفقرات الاكتواليتي الموسيقى. منعرفش برشا منكم إذا كان الغنية هذية زعما طلع حيشي، شنية الغنية هذية للفنان غسان صليبة. غسان صليبة اللي هو مغني وممثل لبناني وأحد أبرز أعمدة المسرح الغنائي في العالم العربي، يسميوه هوليو العرب اللي جمال صوته. أذك علاش اخترت لكم الغنية هذية وكانت السوكسي متاعه بتحبيني، اخترناها لكم في توقيت 6:53 دقيقة على موجات إذاعة الشباب.

السبعة وثلاثة دقائق على موجة إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. مرحبا بكم ديما معنا في الماتينا جون، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من الستة حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، بداية يوم موفق للجميع، نهار اللي إن شاء الله تفرحوا فيه، اللي تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة وتعيشوا فيه الموجات الإيجابية. حبيت نذكر وأنه اليوم تنطلق فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب 2026 قصرين أبل اللي تتواصل حتى 31 أوت 2026 تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصنع المستقبل. دونك التظاهرة هذه باش تجوب عدد من معتمديات جهة القصرين من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. هو مهم الحقيقة وقت اللي نحكيه على مختلف النوادي ومختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية، مهم زادة في نفس الوقت أن مؤسسات الشباب اللي راجع بالنظر وزارة الشباب والرياضة في كل مرة تحين على الأقل معناها التظاهرات اللي قاعدة تخدم فيهم، لأنه اليوم ولينا نحكيو عن الذكاء الاصطناعي، ولينا نحكيو عن أنشطة ونوادي متطورة. دونك هنا الدور المهم بالنسبة لمؤسسات الشباب هو تأطير الشباب، لأنه هي شنو اسمها؟ هي اسمها دار شباب. دونك الدار هذيك هي مجعولة للشباب، الشاب اللي بيعطي مقترحات، لأنه في فترة ما في الحقيقة كنا نعرفوا اللي كان فما عزوف كبير عن مؤسسات الشباب، لكن بشوية بشوية معناها بتي من خلال البرامج، من خلال الشراكة، سيغتو كي تكون فما شراكة وكي تكون فما ثقة وكي تكون فما مصداقية ما بين مؤسسات الشباب وما بين الشباب، دونك هنا تولي نقطة إيجابية كبيرة. كي نسمعوا في كل مرة فما مهرجان الشباب و نحكيوا هنا عن مختلف التظاهرات اللي موجودة، دونك نفرحوا برشا كي نلقاو فما مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية في نفس الوقت، لأنه هنا on peut passer le message من خلال الأنشطة الثقافية والرياضية نجمو نعديو الميساج التوعوي بالنسبة لكل الشباب. إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. دونك اليوم وقت اللي نحكيو حتى عن البرامج الخاصة بالشباب، راهو تنجموا تدخلوا لمختلف المواقع، تنجموا تكتبوا على الجوجل شنو هي الأنشطة اللي موجودة، شنو هي النوادي، شنو هي المصيفات. دايغو البارح سي نزار العزي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتونس كان حاضر معنا وحكينا زادة كيف على مهرجان الشباب اللي مازال متواصل. دونك هنا في كل مرة ما نجمو كان نثمنوا مختلف المبادرات الخاصة بالشباب. حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. غلية في الحقيقة طلبها صديق عزيز على قلبنا، سي شكري معتوق، نسلم عليك برشا.

ان شاء الله طريق سلامه لك انت، ان شاء الله بدايه يوم موفق. شنو اللي طالعه في في في دماغك اليوم؟ شنو اللي فما بالضبط؟ على كل ان شاء الله ديما مستمتع، ان شاء الله ديما متفرهد. اختار بهاي السلطان من الاصوات اللي هو يحبها، واحنا نحب صوتك زاد ديما يوصلنا هنا في اذاعه الشباب، واحنا مكملين معاكم طبعا في المتينه الجن حتى للعشاء نتاع الصباح. بهاي السلطان تاع

السبعة وخمستاش دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية باش نقترح عليكم

0: لا لا عليك هادي جبنياني هادي جبنياني برك الله عليه، راه مش في السبور برك، حتى في الفن معناها تقوى ديما حاضر برك الله، معناها الاجندا نتاعو معبي السيف هذايا من مهرجان لمهرجان من مسرح لمسرح، ما شاء الله عليك هادي جبنياني مستاد للمسرح.
1: صباح النور سمسوم، يعطيك الصحة على على القوم تاعك اللي بسمعنا من بعد، خاطر من أحسن المرسوات وقد ما يجيو لي ريبريز والكفر نتاع الأغنية هذيا عمرها ما تموت الحقيقة. دونك أحسن ما فما كيما قلت أنت تبارك الله سهر كل ليلة قاعد ندور.
0: ربي معك إن شاء الله، ربي يرزقك بالحلال، المهم الحلال.
1: لا لاباس إن شاء الله. لا والله حتى لتوا والله بالحق ما زلت ما مشيتش لحتى مهرجان.
0: سمعت بك ماشي المجد الرومي.
1: اي ان شاء الله، اي اي ان شاء الله، ولا محاله مش انا
0: عملوا هيك سيربريز
1: سيربريز يا باشا، خمم على الصف اللي يستنى فيا ونخمم وقتش باش نمشي وكيفاش
0: شو شكر زيدك وزويتك وشد الثنيه.
1: ان شاء الله لاباس.
0: اي هيك جبديني دوك شي قدمنا توب سبور، شنو اللي عندنا اليوم في عناوين توب سبور؟
1: والله كالعاده سامي كيما تعرف اش مازلنا على البطوله، نبداو ان شاء الله 22 و 23 اوت الرابطه المحترفه الاولى، دونك كل فريق قاعد يحضر الانتدابات شكون مشى شكون جاي. اما اللي قلق شويه الحقيقه قاعد هو ملف الاداره الوطنيه للتحكيم، يعني الامور ماهيش واضحه حتى لتوا، الحمود يمشي على روحه، نيجي جويني جاي من بعد طلع ما جاش، ومن بعد ثم جماعه يحب نيجي جويني جماعة ما يحبوش نيجي جويني، كل واحد عنده رأي متاعه، يعني تحس الأمور ماهيش منظمة. شما زالنا توا احنا اليوم إن شاء الله 11 في الشهر تقريبا، يعني أقل من أسبوعين وتنطلق البطولة، إن شاء الله في ساعة تتقد الحكاية هذية باش نبدأ بالقديه وباش ما
0: بون ديماراج،
1: ولا خاطر ديماراج كما تعرف أنت في أي مجال مش حتى في سبور سامي بعد ينجم حتى يعطينا فكرة كيفاش باش تمشي البطولة إن شاء الله.
0: التفاصيل هذه وأكثر ما هديش بنياني في توب سبور.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك

0: سبور.
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس الكل في اولى نشراتنا الرياضيه في توب سبور على اذاعه الشباب. معكم هادي جبنيني في الاعداد وتقديم، ومحمد عنطول في الاخراج. البداية ببلاغ خاص بالجمعية التونسية لحكام كرة القدم اللي طلبت وضوح كامل وشامل في الرؤية بخصوص الإدارة الوطنية للتحكيم وتجاوز حالة الضبابية. وأيضا في نص البلاغ الجمعية التونسية لحكام كرة القدم تطلب تكليف شخصية وطنية مشهود لها بالعدالة والإنصاف والحياد من أجل تولي الإدارة الوطنية للتحكيم. الحقيقة إلى حد الآن بعد أخذ ورد وبعد رحيل الحيم مودي ما نعرفوش استقالة أم لا، وقعد مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ثم تكلم الحمودي وكتب بلاغ وأعطاه نص الاستقالة متاعه، ثم جاء الكلام على ناجي جويني اللي سبق له إدارة رئاسة الإدارة الوطنية للتحكيم، ولكن إلى حد الآن حسب آخر الأخبار المجموعة اللي بتخدم مع ناجي جويني ماهيش متفقة، وثم شكون عنده رأي آخر في الموضوع. إن شاء الله يتسكر الدوسي هذا على بكري كما قلت قبل أسبوعين من انطلاق البطولة. هيئة الدرجة الأولى كما تعرفوها هذه صلب الجامعة التونسية لكرة القدم، الهيئة اللي هي باش تعطي التراخيص للفرق اللي باش تشارك في الرابطة المحترفة الأولى، أعلنت وأنه ستقرر تأجيل وتأخير الموعد النهائي من أجل الحصول على الرخصة للمشاركة في البطولة. هو كان نهار 10 أوت اللي تعدى، كان البارح، وأصبح يوم 17 أوت كتاريخ نهائي، ولن يؤجل هذا التاريخ في موعد جديد. النادي الافريقي وصل الى اتفاق رسمي مع مدافع هلال بنغازي السنغالي عبدو سيدي 24 سنه اللي كان لعب عبدو سيدي مع النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي الصفاقسي سيستعير لاعب الوسط البوركينا بتيرتويس باغري من ريال ديفاسو. نور الدين الفرحاتي حارس مرمى الملعب التونسي باش يغيب لمدة شهرين بسبب تدخل جراحي. البارح ضمن المقابلات الودية نادي البنزرتي في 15 أكتوبر ربح واحد بلاش شبيبة العمران. الملعب التونسي أعلن عن تعاقد وانتداب المهاجم بركات الحميدي لمدة موسمين. ورسميا كأس أفريقيا للأمم 2027 ستقام بين 19 جوان و 17 جويلية. نحكي على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وجديد الميركاتو والانتقالات. فريق بعث بوحجلة أعلن تعاقده مع حارس المرمى وسام الهمامي قادم من فريق الشبيبة القيروانية، المدافع المحوري زياد الزعفوري، الظهير الأيسر مؤمن العقربي اللي كان سبق له العبي أروين مستقبل جيبز جمعية أريانا ومستقبل المرسى، بلحسن الميجري المدافع المحوري لعب في تونس وفي السعودية وآخر بساج لي كان مع فريق أولمبيك سيدي بوزيد، فراس السلامي لاعب الوسط القادم من الشبيبة القيروانية، ومحمد ياسين الدندان قادم من فريق الشبيبة القيروانية ولاعب وسط أيضا، بالإضافة إلى زوز ملعبية خبرة، زوز جاءوا من محيط القرقني اللي هما أيمن العمدوني صانع الألعاب ولاعب الوسط، وحسام المناعي أيضا لاعب الوسط. نكملوا في ميركاتو الرابطة المحترفة الثانية، زيدان العبيدي لاعب الوسط أمضى لفريق سيكك الحديدة الصفاقسي. العبيدي لعب سابقا مع النجم الراتي والترجي الرياضي الجرجيسي، واخر فريق ليه كان البعث الرياضي ببوحجلة. فريق مستقبل القصرين بقيادة المدرب هشام السويسي اعلن عن انتداب ثلاثة ملاعبية اللي هما لاعب الوسط محمد امين الكنيسي، لاعب الرواق والمهاجم سهيل الوشتاتي من اتحاد بوسالم، ولاعب الوسط حسين بالحزية قادما من النادي الرياضي الصفاقسي. فريق أولمبيك الكيف بدوره ناشط في هذا الميركاتو وأعلن عن انتداب زوز ملاعبية اللي هما المدافع والظهير الأيسر شهاب العوادي اللي لعب سابقا لمستقبل القصرين وجندوبة الرياضية، والمهاجم الصريح ولاعب الرواق أنور المناعي اللي لعب في عديد الفرق في الرابطة المحترفة الأولى والثانية على غرار مستقبل مرسى والشبيبة الرياضية بالعمران. جمعية ريانا باش تلعب مباراة ودية غدوة إن شاء الله ضد نجم المتلوي بملعب حشاد بأريانا. فريق سبورتينغ بن عروس انتدب حارس المرمى عزيز السلامي قادما من فريق اتحاد سليانا، ولاعب الرواق والمهاجم مهتدى المسعودي أعلن عن نهاية تجربته مع فريق اتحاد قصور السيف. نبدلوا الاختصاص في الباسكتبول، برنامج مقابلات تونس أو المنتخب التونسي في النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. التصفيات هذه باش تلعب في قاعة رادس الكبرى من 27 إلى 30 أوت. تونس تواجه الرأس الأخضر يوم 27 أوت، تونس تواجه الكامرون يوم 28 أوت، وتونس ضد جنوب السودان يوم 30 أوت. ثلاثة مقابلات هذوما في قاعة رادس كما قلت السبعة نتاع العشية. واليوم الصباح إن شاء الله كإذاعة الشباب شنكونوا حاضرين في ندوة صحفية خاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم لتسليط الضوء على التصفيات هذه ونأخذوا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. في الكرة الطائرة بطولة العالم أقل من 17 سنة، فتيات في الشيلي للأسف هزيمة وراء هزيمة لبناتنا، والمستوى الفني بعيد برشا الحقيقة بيننا احنا وبين البلدان الأوروبية والإسيوية. بناتنا البارح كانوا خسروا ضد فنزويلا 3 أشواط مقابل 0، خسرنا أيضا ضد الفلبين والصين والبيرو بثلاثة أشواط مقابل 0، واليوم نكملوا الدور الأول من خلال مواجهة المنتخب المكسيكي مع العشرة متاع الليل. وفي بطولة افريقيا البيتش فولي في داكار، ثنائي تونسي بنات لاميس لوراسي واسراء بوعزيز برافو البارح ربحوا الرأس الأخضر شوطين مقابل 0، واليوم التسعة شوية خير يلعبوا ضد غامبيا، والأربعة متاع العشية ضد نيجيريا. هكا كونوا كملنا توب سبور اليوم الصباح. كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد وتقديم، محمد عنطول في الإخراج. بعد أقل من 6 دقائق النشرة الإخبارية الأولى على موجتنا والماتينال متواصلة مع سامي فرتونة. إن شاء الله توب سبور القادم بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص، غاديو جون بوانتين موقع متاعنا وغاديو جون باج أوفيسيال على الفيسبوك والأبليكاسيون متاعنا الإذاعة التونسية غاديو تونيزيان.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: شباب من تونس.
0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك.

0: نشرة الأخبار.
1: في زيارة إلى ولاية جابس، رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة. معارض جهوية في مختلف الولايات لعرض وتسويق منتجات الحرفية وصاحبة المشاريع دعما للمنتوج المحلي. وورشات تكوينية وتطبيقية في المخيم الصيفي الثاني بالمهدية تحت شعار مسابقات الذكاء الاصطناعي من التعلم أو في التعلم من الصفر إلى التمكين. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس في زيارة ميدانية إلى ولاية جابس، عاين وضعية شاطئ منطقة شط السلام بجابس المدينة بالقرب من مصب الفوسفوجيبس، وذلك وفق مراسل الإذاعة التونسية بجابس محمد علي عكاشة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد أمس المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. المبادرة تعمل على مساعدة النساء والحرفيات على بعث مشاريعهن من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بتأطير وتطوير الفكرة وتحويلها إلى دراسة جدوى واضحة مع توفير الدعم الفني والربط مع برامج التمويل المتوفرة وتطوير المهارات في التسويق لضمان استدامة المؤسسات وتوسعها ومرافقتها إلى ما بعد بعث المشروع. هذا وتنتظم بداية من اليوم في عدد من ولايات الجمهورية معارض جهوية تشارك فيها ثلة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن بما يساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرة الاقتصادية النسائية. استعداداً للسنة التكوينية المقبلة، أعلنت مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي أمس أنه تم إدراج 6 اختصاصات جديدة مبتكرة في مراكز التكوين المهني تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتطورات التكنولوجية والاقتصادية. وأضافت أنه تم ترفيع في طاقة الاستيعاب في الدورات التكوينية إلى 8.5% مقارنة بدورة سبتمبر من السنة الماضية.
2: كنا أعلننا قبل 7%، دونك توا وصلنا 8.5% من طاقة الاستيعاب بارابور لدورة سبتمبر تاع عام ناول، دونك قاعدين نزيدوا نناقشوا مع مراكزنا في ترفيع في طاقة الاستيعاب في الضغط اللي جاينا من طالبي التكوين. دونك عندنا 6 اختصاصات جديدة اللي هي تقني سامي في تقنيات الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنيات الجوال، تقني سامي في التزويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تعاون في الخبازة والمعجنات ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني. ثم اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل. بيان سور نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابة لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. ديما في مواكبة سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيان سور، وكيف كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سورتو نرفعوا لهم في طاقة الاستيعاب.
1: تحتضن اليوم قرية واللغات برجيش من ولاية المهدية فعالية المخيم الصيفي الثاني الذي تنظمه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات. المخيم يتواصل إلى 14 من أوت الجري تحت شعار مسابقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. ويهدف هذا المخيم إلى تمكين المشاركين من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي:
3: المخيم موجه للأساتذة والمعلمين، الهدف منه هو مواكبة التطور والتحول الرقمي لتعزيز مهارات وقدرات المعلمين والأساتذة في التطبيقات، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باش نغيروا من الممارسات نتاعهم وتصبح ممارسات نتاعهم داخل القسم مواكبة للعصر، وهذا الكل باش يرجع على جودة وتحسين التعليم. الورشات اللي في المخيم ستكون ورشات لصناعة المحتوى التعليمي بالأساس من فيديوهات ومواقع ويب وتطبيقات ذكية وألعاب تعليمية، بالإضافة إلى ورشة براعات يدوية بيداغوجية. أيضا هناك ورشة هامة جدا خاصة بصناعة التفكير والإبداعي من أجل إنتاج ذكاء اصطناعي جيد. وأهم ورشة هي ورشة السلامة المعلوماتية تحت عنوان تعليم ذكي من أجل مستقبل آمن.
1: تنطلق اليوم الدورة الثانية من مهرجان الشباب جسرين أب 2026 لتتوصل إلى 31 من أوت الجاري تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. التظاهرة ستجوب عددا من معتمدية جهة الجسرين من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتوعوية. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالجسرين هيثم الغضباني.
0: مهرجان الشباب في دورته الثانية امتد على 10 محطات تم اختيارهم بدقة، شلمسوا الشباب في الأرياف في المناطق المهمشة، يتجه إلى شباب معناها المعتمديات في ولاية القصرين. إن شاء الله فيه فقرات ثرية من ألعاب، مسابقات، دورات في الرياضة، عروض فرجوية، عروض تثقيفية، مسابقات وألعاب. إن شاء الله معناها ينال إعجاب الشباب. الهدف زاد توعوي بالأساس في إطار حماية الشباب من السلوكيات المحفوظة بالمخاطر، تكون فما ومضات تحسيسية ضد العنف خاصة في الوسط المدرسي في الملاعب الرياضية. إن شاء الله ينال رضا الشباب في ولاية القصرين.
1: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعل دفع تعويضات شرطا للمفاوضات المستقبلية لحل نزاع مع طهران بعد مطالب ممثلة قدمتها إيران. ترامب أضاف في سياق آخر أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله وأن طريق الشحن بات مفتوحا أمام حركة مرور السفن التجارية. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. في الأثناء ظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر المضيق انخفضت إلى 6 سفن أمس مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ نحو 11 سفينة. نقلت صحيفة هآرتس العبرية أمس أن إسرائيل تحتجز جثامين نحو 1700 فلسطيني كورقة مساومة في المستقبل تعود غالبيتها إلى فلسطينيين من قطاع غزة شاركوا في هجوم أكتوبر أو 7 من أكتوبر 2023. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في زيارة إلى ولاية جابس، رئيس الجمهورية يؤكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة. معارض جهوية في مختلف الولايات لعرض وتسويق منتجات الحرفية وصاحبات المشاريع دعما للمنتوج المحلي. وورشات تكوينية وتطبيقية في المخيم الصيفي الثاني بالمهدية تحت شعار مسابقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
5: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: مع سامي فرتونة
4: السبعة وثلاثة واربعين دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد الأخبار صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ الأنشطة البحرية ممكنة ولا لا؟ كل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: طقس اليوم
4: تقص اليوم مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس ومرحبا بك.
5: صباح الفل والياسمين سي سامي، تحية ليك والعافية إذاعة الشباب.
4: يا سيدي صحة الكونجي، مرحبا بك، توحشنا سويت.
5: عايشك شكرا.
4: مرحبا بك. اليوم حسب توقعات المعهد وأنه فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، هات معك أنت خلينا ناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص حالة الطقس اليوم. الأنشطة البحرية ممكنة وإلا لا؟ دونك هنا كيفاش نجموا نفيدوا المستمعين؟ تفضل.
5: إيه عموما الطقس مش يكون في استقرار سي سامي، يعني سماء صافية إلى قليلة السحب، حاليا 27 درجة في تونس، مع العلم أنه معناها نسبة الرطوبة مرتفعة جدا، معناها وصلت 100% تخلي حرارة محسوسة تكون في حدود 31 درجة. في معاد ذلك الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 32 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور محلي للشهيلي. تونس العاصمة كما يوم أمس ننتظروا تقريبا معناها 36 درجة كحرارة قصوى. التيارات باش تكون شرقية اليوم ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب البحر. مش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح تدريجيا متموج بعد الظهر في منطقة سيرات، بالتالي البحر خلينا نقول يكون ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. بطبيعة الحال مع منظمة الحذر والتقييد وتعليمات الحماية المدنية، وماذا بينا نشنبوا أوقات الذروة من 11 حتى 4 على العشية. ليلا تتواصل السيمة الأبرز قرب السواحل ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، درجة الحرارة مش تكون عموما بين 26 و 31 درجة، أثناء الليل توصل حتى 33 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. يوم الغد الأربعاء 12 أوت يتواصل طقس في استقرار في كافة العناصر الجوية، درجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف، ممكن فارق درجة أو درجتين مقارنة باليوم، وين باش تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38 و 43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. 43 درجة ممكن نسجلها في جهات أقصى الشمال الغربي بيجة جندوبة وأقصى الجنوب الغربي زاد كيف كيف جهة توزر. يوم الخميس طقس تقريب دون تغيير، معناه استقرار يتواصل. بداية التغير في الوضع الجوي ممكن نشاهدها إن شاء الله بداية من بعد ظهر يوم الجمعة، وين تظهر خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ممكن حتى جهة قفصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار. درجة الحرارة زادة باش تكون في انخفاض طفيف، ومعنى التغير يكون أوضح إن شاء الله في عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، تكون معنى الخلايا الرعدية حضورها بأكثر فاعلية، ممكن حتى تكون أمطار إن شاء الله معنى من متوسط نجم نقوله يومي السبت والأحد. قبل ما نختمو سي سامي خلينا نذكروا للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم الغد الأربعاء 12 أوت أن باش ننظموا عملية رصد للكسوف تكون مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 مساء. باش ننظموها إن شاء الله في 5 أقاليم في ولاية الكاف، نابل، القيروان، توزر ومدنين، مع العلم أنه نسبة الاحتجاب يعني باش تكون واضحة أكثر في ولاية الكاف وين باش تبلغ إن شاء الله 57%. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
4: يعطيك الصحة، شكرا ليك أنيس على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا. دونك نذكروا أنه راهو الطقس معناها باش يتواصل في استقرار من هنا لنهار الجمعة في العشية، دونك في الويكاند فما بعض التغييرات الجوية هكا ولا لا؟ هذه بالنسبة لحالة الطقس. وكيف كيف دونك عمليات رصد ميدانية لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس نهار الأربعاء 12 أوت 2026، وباش تنطلق العمليات هذه بداية من 6:30 متاع العشية وتستمر إلى غاية غروب الشمس. شكرا لك أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 7:48 إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع حتى للعشرة تاع الصباح ديما في المدينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فام ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
6: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 8:07 دقائق ديما على موجات إذاعة شباب صباح الأنوار. مرحبا بكم معنا في المتينة الجن وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة شباب ديريكتمون. نمشيو نعملوا طلع على أبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم 3/11/2026 في غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال
0: في غوفو الماتينال ونبدأ بجريدة الصباح في الصفحة الثانية. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي وكل التفاصيل في الصفحة الثانية. رئيس الجمهورية اللي كان عاين البارح في زيارة ميدانية إلى ولاية جابس عاين وضعية شاطئ منطقة شط سلام بجابس المدينة، وكان أكد رئيس الدولة بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، وخاصة هنا نحكيه على نقطة التلوث. كيف كيف زاد عنوان آخر بجريدة الصباح، الوظيفة العمومية تفتح أبوابها أمام طالبي الشغل، انتدابات جديدة في عدة قطاعات. طبعا في ظل تنامي الحاجة إلى توفير فرص العمل وخاصة لفائدة الشباب من حاملي شهائد من مختلف الاختصاصات، وبالتوازي أيضا مع حاجة عدد من المرافق والمؤسسات العمومية إلى تعزيز مواردها البشرية وسد الشغورات المسجلة في عديد الاختصاصات. دونك عودة من جديد، عودة ملف التشغيل والانتدابات في الوظيفة العمومية إلى واجهة الاهتمام من جديد. كل التفاصيل اللي تلقوها في جريدة الصباح في الصفحة الثالثة. نمشي كيف كيف زادة إلى موضوع

وعلى الجريمة الفظيعة في المروج بسبب الجيران. هذا العنوان اللي شفته أنا في جريدة الشروق، لكن البحث من بعد تو يجيب. بسبب الجيران يلقي بابنته من أعلى العمارة، ووفقا للمعطيات اللي اتوفرت لدى جريدة الشروق، وأنه سبب رمي الأب لطفلتيه من على الطبقة الثالث في المروج يعود لخلافات مع بعض الجيران اللي أدت إلى دخوله في نوبة غضب. دونك نوبة غضب هذه خليته ينفذ الجريمة البشعة ويرمي أولاده. دونك تمكنت وحدة الأمن بالمروج من القبض على الأب المتهم بإلقاء طفلتيه البالغتين من العمر 6 شهور و 3 سنين، وبعد نقل الضحيتين إلى المستشفى ببن عروست توفيت الرضيعة، وتم وضع الطفلة الثانية في غرفة الإنعاش. جريمة بشعة تونس الكل البارح اللي اهتزوا لها، وتم فتح تحقيق للكشف عن أسباب ما قام به الأب تجاه زوز بناته اللي رميهم من شرفة المنزل. في الحقيقة أنا واحد من القمة بالحق، معناها ما تنجمش تحكي فيه الموضوع هذا، ما تنجمش شنو باش تحكي، معناها باش تقول اللي البور ما أولاد ولا شنو السبب اللي خلاه، معناها معناها كبتك مهما باش تكون انت، بالعكس انت ترضاها في روحك وما ترضاهاش في ولادك، معناها هذه الحاجه اللي ربما المتفق عليها، معناها يعني الكل اللي نعرفوها في الوضعيه هذه في الحقيقه معناها نقعدوا باهتين. كيفاش جاته الجراه، كيفاش نجم يعملها، كيفاش قلبه طاوعه، ما نجموش نحكيو معناها يعني في الوضعية هذية. دونك نبحث تو تجيب بالحق، معناها عديد نقاط الاستفهام اللي تطرح في الوضعية هذية. به نكملوا معاكم، احنا ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا في غوفو الماتينال في جريدة الشروق. نسيت روحي معناها تلمو حكيت على الجريمة متاع المروج، نسيت روحي اللي أنا في فقرة غوفيو الماتينال. في ثلاثة أيام يا سيدي 630 مخالفة صحية وتحرير 448 محضر اقتصادي، وحدات الشرطة البلدية نهاية الأسبوع من نهار 7 حتى 9 أوت، معناها 7 8 9 3 أيام. قاموا بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية، وتوليت خلالها في المجال الصحي راني نحكي هنا تحرير 448 محضر اقتصادي و 630 مخالفة صحية. دونك الحملات هذه يعني أسفرت في مجال الأمن العام، وفقا لبلاغ اللي تنشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضر عدلي وتقديم 27 شخص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. احنا معاكم ديما على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجن. بعد شوية باش نحكيه طبعا في إطار الاحتفالات المتواصلة للعيد الوطني للمرأة التونسية اللي باش يكون الموعد متاعه نهار 13 أوت. دونك باش نحكيه في الحقيقة عن مجموعة من التظاهرات الناجحات ببلادي. دونك من بعد شوية باش نمشيو للمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرت اللي اليوم في العشية عندهم التظاهرة هذه. أتوا ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، وبالتوازي مع هذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبشكل متزامن كما قلت في مختلف جهات البلاد اللي كانت أطلقت البارح المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من فكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. دونك المبادرة هذه تعمل على مساعدة النساء والحرفيات باش يبعثوا المشاريع متاعهم من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بتأطير وتطوير الفكرة وتحويلها إلى دراسة جدوى واضحة مع توفير الدعم الفني والربط مع برامج التمويل المتوفرة وتطوير المهارات في التسويق لضمان استدامة المؤسسات وتوسيعها ومرافقتها خاصة إلى ما بعد بعث المشروع. لأنه ساعات نبعثوا المشروع ونلقاو فما صعوبات أي أوب ديريكت ما معناه نخلصوا. لا هنا معناه المرافقة كي تكون سختو من مؤسسات الدولة لما لا باش هكاك المشروع ينجم يقف على ساقيه. دونك هذه وبداية من اليوم في عدد كبير من ولايات الجمهورية فما معارض جهوية اللي تشارك فيها ثلة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق المنتجات والتعريف بمختلف الإبداعات. هذه معنا اليوم في غوفو الماتينال بالنسبة لنهار 3/11.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
1: الماتينال جون
2: الماتينال جون
3: مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع الصوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. اليوم 11 أوت، وبعد غدوة هو 13 أوت، وكي نقوله 13 أوت في تونس نقوله العيد الوطني للمرأة التونسية. تظاهرت ناجحات ببلادي اللي هي مبادرة وطنية، واللي المبادرة ذي وطنية سنوية اللي تطلقها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتنفذها المندوبيات الجهوية الراجعة للوزارة بالنظر بالتزامن كما قلت مع احتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. دونك التظاهرة هذه اللي تهدف إلى تكريم النساء اللي تميزوا، اللي خلوا أثر إيجابي في مختلف المجالات كما الفلاحة، كما الطب، كما التعليم، كما الصناعة التقليدية وريادة الأعمال وغيرها من العديد المجالات. هو الفكرة والهدف هو الاعتراف بمجهودات وقصص نجاح بالنسبة للنساء التونسيات من مختلف المعتمديات والشرائح العمرية، وخاصة تشجيعهم على مواصلة ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي. احنا باش نمشيو ديريكت مول بازرت وباش ناخذوا فكرة عن محتوى تظاهرة الناجحات ببلادي اللي هي باش يكون موعدها اليوم في العشية، وكل التفاصيل باش تكون مع مدام سكينة الحمدي رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية ببنزرت. صباح النور مدام سكينة، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: زين سي سامي، مرحبا بكم ومستمعي إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا بك. دونك تظاهرت ناجحات ببلادي، أنا كنت قدمت وقلت أنه اللي هي مبادرة معناها وطنية سنوية اللي تطلقها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وعلى مستوى التنفيذ تكون خاصة بالمندوبيات الجهوية. هيت نحكي على المندوبية الجهوية ببنزرت اليوم في العشية، شنو اللي ثم بالضبط؟
4: بالنسبة للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت، بشكون ثم الاحتفال اليوم 11 أوت 2026 بتظاهرة ناجحات ببلادي الدورة الرابعة، وكما ذكرت سيادتك فيها تكريم 13 امرأة ممن تميزنا وأحدثنا الأثر الإيجابي في مختلف الميادين. عنا احنا في بنزرت ميادين الصحة، الثقافة، الرياضة، ريادة الأعمال، الفلاحة إلى غير ذلك. وباش تكون زادة في المناسبة هذه فرصة باش نوزعوا إشعارات لفائدة منتفعات من برنامج رائدات إضافة إلى مراوحات شهرية. والاحتفاء هذايا بالدورة الرابعة لنجاحات ببلادي هو يندرج في إطار البرنامج الجهوي للعيد الوطني للمرأة 13 أوت، اللي يشمل زادة تظاهرات أخرى. والتظاهرات هذه الكل الحقيقة معناتها الهدف نتاعها هو إبراز وتعزيز دور المرأة التونسية في كافة المجالات وتوحيد الجهود لإثراء ودعم هذا الدور.
3: هو العدد التقليدي أي تفضل يكمل مدام سكيني.
4: يتجسم هذا في الدورة الأولى زادة للمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، زادة اللي هي تهم المسار كله من الفكرة إلى الإنجاز، وتصب في اهتمامات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
3: ولا هو العدد التقليدي للمكرمات، معناها جرت العادة في دورات سابقة على تكريم 13 مرأة ناجحة في كل ولاية، هو رمزية لنهار 13 أوت هكا ولا لا؟ ذاك علاش معناها تختاروا 13 امرأة في بنزرت، معناها أبرز القطاعات والمجالات اللي باش تكرم 13 امرأة واللي سجلت حضورها بقوة في قائمة المكرمات.
4: احنا الحقيقة عنا النساء في ميادين الصحة اللي هما معناها كانوا متميزات، في كانت دكتورة متميزة معناتها في مجابهة جائحة كوفيد، وفي انه تكون معناتها الاثار العمل متاحة انه المكان اللي هي تقوم به في دورها انتقل من صنف إلى صنف معناتها أهم، وهذه بفضل مجهوداتها هي. كذلك عندنا مهندسة شاركت في العديد من الأعمال اللي تهم التقدم العلمي في مجالها هي اختصاصها هي اللي هو الكيمياء. أيضا عندنا في مجال الثقافة فنانة معروفة برشا اللي باش يقع تكريمها في مجال الغناء، وفما فنانة أخرى في مجال السيراميك. أيضا في الرياضة عندنا زوز مكرمات في الشباب مكرمة اللي هي معناتها قدمت دور كبير برشا في دار الشباب مزرعة عبد الرحمن، وأيضا عندنا مكرمة اللي هي معناتها تشرف على تدريب فريق نسائي في رياضة كرة السلة. في ريادة الأعمال أيضا عندنا قصة نجاح في سجنين، معناها حبينا نكرموها ونظهروا معناتها الأثر متاع المشروع متاعها على مستواها هي الشخصي وعلى مستوى منطقة سجنين. هذو عينا معناتها من اللي باش يقع تكريمهم اليوم إن شاء الله في برنامج نجاحات ببلادي.
3: دونك اليوم هذه الأربعة متاع العشية هكا ولا اللي في ولاية بنزرت؟
4: هو اليوم الستة متاع العشية.
3: الستة متاع العشية.
4: الحقيقة هذا البرنامج الكل معناها تحت إشراف معناتها السلطة الجهوية، وساهمت فيه أيضا السلطة المحلية بقيادة معناتها السيد ولي بنزرت. أيضا المندوبية الجهوية أعوان وإطارات على رأسهم المندوب الجهوي كلهم معناها ساهموا في إنجاح التظاهرة هذه، وإن شاء الله معناها برامجنا الأخرى زادة كان تسمح تسامي فرصة
3: تفضلي
4: زادة باش نقدموا أنه ثم معرض جهوي بمشاركة 28 حرفية من مجالات مختلفة ينطلق أمس من نهار 10 إلى يوم 16 أوت.
3: أي من 10 حتى 16 أوت. أي
4: بفضاء قاعة العرض بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالميناء القديم.
3: ولا.
4: وأيضا ثم معناتها تظاهرة أخرى اللي هي حفل فني يجسد التوجه بالفعل الثقافي الترفيهي إلى الجهوي والمحلي، وباش يكون ثم احتفال في سجنين بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة.
3: واضح، شكرا.
4: ما يفوتنيش لهناس
3: بكل عجلة مدام سكينة لأنه ما عادش عندي برشا وقت. تفضلي.
4: ما يفوتنيش سي سامي لهنا باش نشكر معناتها جميع شركائنا اللي ساعدونا في تنفيذ وإنجاز البرنامج هذا.
3: إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك مدام سكينة حمدي رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة ببنزرت. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك نجحت ببلدي اليوم الستة متاع العشية بمقر ولاية بنزرت. نسرين العرفاوي في مقر الاستوديو الجديد الخاص بإذاعة الشباب استوديو نجيب الخطاب، وفي قراءة لموجز 8:30.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
1: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم بكل خير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب الترشح لطلبة تونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لهذه السنة. وقد حدد آخر أجل لتقديم الترشحات 16 من أوت الجاري. معارض جهوية في عدد من ولايات الجمهورية بداية من اليوم تشارك فيها ثلة من الحرفية وصاحبة المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن وتعريف بإبداعاتهن، بما يساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرة الاقتصادية النسائية. قرية واللغات برجيش من ولاية المهدية تحتضن بداية من اليوم فعاليات المخيم الصيفي الثاني الذي تنظمه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تحت شعار مسابقة الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. اليوم انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الشباب جسرين أب 2026 لتتواصل إلى 31 من أوت الجاري تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل. التظاهرات ستجوب عددا من معتمدية جهة الجسرين من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية. في العالم إصابة 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء اليوم في هجوم لمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. ومسؤولون عسكريون إيرانيون أبلغوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محاولة سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
9: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
10: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
11: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
14: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
16: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
17: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
18: شعل الحماس وعيش الإحساس.
19: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
20: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
21: وباش تبعث السلام
22: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
23: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
25: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
26: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
28: تسمع التونسي
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
29: عدل موجتك وصيف معانا.
30: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
31: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
32: إذاعة الشباب.
33: إذاعة الشباب عدل موجتك.
32: عدل موجتك
33: تسمع صوتك.
32: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عند المشتك تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صباحكم إن شاء الله كله تفاؤل وأمل وبداية يوم موفق للجميع. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالميدلي اللي قدمناه بعد موجز 8:30. احنا ما تعرفوا البلايليست تكون في كل مرة متنوعة ما بين التونسي والشرقي والغربي والطربيات، كل الأذواق اللي تكون حاضرة معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب.
4: Good vibes.
3: ألفا سيب معنا كالعادة في Good vibes. ألفا صباح النور.
5: صباح النور.
3: مرحبا بيك معنا محمد عنتون. سلم عليه قبل ما تسلم عليه. سلم عليه محمد. مرحبا بيك ألفا.
5: عايشك سامي. أهلا وسهلا بيك.
3: دونك معك أنت Good vibes وأهم التظاهرات طبعا المبرمجة خاصة بالشباب.
5: أكيد نبدأ البرنامج Good vibes بتاعنا بالبرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ الخاص بولاية توسا، وباش نلقاوه في شط بوجعفر. هو بدا نهار السبت 8 أوت ومازال متواصل حتى 23 أوت. باش نلقاوه في البرنامج اليومي هذايا أنشطة ثقافية وفنية، مسابقات وجوائز، ورشات تكوينية، أنشطة رياضية توعوية بيئية، ونلقاوه زاد عروض تنشيطية. نتعداو المهرجان الشباب الخاص بولاية القصرين، يبدا اليوم ويقعد حتى نهار 31 اوت، واليوم باش يحط الرحال في سبيتلا في منطقة الشرايع. الجورني باش تبدا من 10 متاع الصباح وتقعد على طول النهار. باش نلقاو في البرنامج دورات في كرة القدم، ورشات تحسيسية توعوية، مسابقات الطائرات الورقية، جداريات عملاقة، نلقاو عروض فرجوية، نلقاو مناظرات شبابية، وفي السهرية فما برمجة أخرى باش نلقاو عرض اسطنبالي تونسي، نلقاو عرض أزياء تراثي، ونلقاو رقصة كاس العالم. وذي السهرية كل باش نلقاوها موجودة بالفضاء المفتوح لبلدية شرايع مشرق الشمس. نتعداو لدورة الصداقة 3 بسداد، إن شاء الله تكون طلقت المنطقة بالصحيح، في إطار مهرجان الشباب الخاص بولاية توزر. انطلقت البارح ومازالت متواصلة حتى 28 أوت تحت شعار كرة القدم تجمعنا. نلقاو في برنامج دورات في كرة القدم. مهرجان الشباب الخاص بولاية سليانة باش نلقاوهم اليوم في موعد ثاني في منطقة سيدي عبد النور بمعتمدية بعرادة. باش نلقاو في البرنامج ورشات، عروض تنشيطية للأطفال، دورة في كرة القدم، عروض فرجوية في الجمباز، الكاراتيه والكيك بوكسينغ. باش نلقاو زاد عروض فروسية ومعارض وعروض موسيقية. نتعداو البرنامج اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي مازال متواصل حتى نهار 15 أوت. نمشيو نبداو بولاية بن عروس في المكتبة العمومية حمام الشط. الجورنية تبدا الخاصة على شيء بشط حمام الشط. نلقاو ورشات ترفيهية وتثقيفية، ألعاب ومسابقات، براعات يدوية، وأنشطة مطالعة موجهة. نمشيو لولاية سوسة في المكتبة العمومية بن فيدة باش نلقاو 9 متاع الصباح معرض كتب، ورشة توعوية للمحافظة على البيئة، ورشة فسيفساء، ورشة تكتب للبيئة لتكبر شجرتنا. نتعداو لولاية قفصة في المكتبة العمومية رديف باش نلقاو 9 متاع الصباح ورشة في إعادة تدوير مواد مستعملة، نلقاو قراءة قصة بيئية ومعرض كتب. نتعداو المكتبة العمومية أم نعريس باش نلقاو 9 متاع الصباح زاد الاحتفال بعيد المرأة من خلال ورشات في الرسم والتحرير ومباريات ثقافية. في المكتبة العمومية سيد أحمد زروق باش نلقاو مداخل حول حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة 9 متاع الصباح زاد. وفي المكتبة العمومية بالخير هذي باش يكون في الليل فما عرض تنشيطي لمجموعة عم وسيفون، ويسبقها عرض تنشيطي لعم وسيفون 9 متاع الصباح في المكتبة العمومية المضيلة. نتعداو الولايات بنزرت وين باش نلقاو في المكتبة العمومية المتلين مع المكتبة العمومية للأطفال المتلين مع المكتبة المتنقلة واحد، يعني باش نعملو عروض مشتركة. باش نلقاوها الخمسة تاع العشية، نلقاو صيحات كشفية، نلقاو مداخلة بعنوان مقاومة التلوث الناجم عن البلاستيك في الوسط البحري، ورشة استثمار القصة، وورشة في المعلومة إلى من المعلومة إلى المطوية. مشيو المكتبة العمومية لغزالة 9 متاع الصباح نلقاو مباريات ثقافية، ومن بعد باش نلقاو ورشة رسم وبرعات يدوية وورشة ترغيب في المطالعة. نمشيو المكتبة العمومية محجوب العياري بماطرس 6:30 باش نلقاو عرض للأطفال. نتعداو الولاية جندوبة وين باش نلقاو في المكتبة العمومية بعين دراهم حصة توعوية حول الاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية، ومن بعد باش نلقاو حصة حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، من بعد باش نلقاو ورشة مسرحة القصة، ونلقاو بتبيع ألعاب فكرية، عروض مسرحية، عروض موسيقى للأطفال. نتعداو التطاوين في المكتبة العمومية غمراس باش نلقاو ورشة تفاعلية في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي عند الصغيرات. وفي المكتبة العمومية قصر أولاد دباب باش نلقاو حصة في السلامة الرقمية للجميع. نتعداو لولايه نابل في المكتبه الجهويه بنابل باش نلقاو افتتاح المهرجان بموجورات قصر هلال باش تكون 5 تاع العشيه، ومن بعدها باش نلقاو حفل موسيقي لهاجر بوعجينه. في المكتبه العموميه بتزركة نلقاو مسابقه في الامناء ديجا بدات الساعه 8:30، واللي ما خلطش ينجم يخلط في الانشطه اللي من بعد اللي باش تبدا 10، حصه تنشيطيه للاطفال، العاب تنشيطيه، نلقاو رقص، نلقاو مسرحيه السلحفات البحريه، ونلقاو ورشه في صناعه عروسه السلحفات. نكملوا بولايه المنستير في شط راس الديماس بالبقالطه باش يكون على طول النهار، باش نلقاو ورشه ادبيه استثمار قصه وورشات متنوعه. في المكتبه العموميه حمام الغزاز باش يكون بشط حمام الغزاز باش نلقاو استمتع العشيه، كرنفال الحروف، مجرات دماء عملاقه، عروض تنشيطيه مسرحيه، ورشات في الرسكله والفن التشكيلي. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
3: شكرا ألفة، يعطيك الصحة، نتلقى معاك من بعد شوية طبعا في فلاش المهرجانات، وفي كل مرة المتابعات تكون متواصلة معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك تسمع الصوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك.
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة الستون، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
7: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من 6 للعشرة.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: 9:14 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. نذكركم بحالة الطقس اليوم والارتفاع على مستوى درجات الحرارة، وتتراوح القصوى ما بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. دونك الطقس اليوم يعوم، ودايوغ احنا ديما نعرفوا معناها وأنه اليوم هو 11 أوت، يقول لك بداية من 15 أوت المتعارف، وأنه بداية من 15 أوت يقول لك راهو الحريقة تهبط في البحر والبحر يولي ما عادش يعوم. دونك حبينا نفهموا احنا معناها هذايا تو ديما يقول لك جيني غير الموضوع احتيام من 15 أوت، معناها حاول تعوم قبل 15 أوت راه من بعد الحريقة تهبط. فما بحورات اللي بدات فيهم الحريقة من بداية الصيف. خلينا نفهموا أكثر معناها فيما يخص الوضعية هذه، شنو حكاية الحريقة معناها اللي تزيد القلق فيها في كل مره معناها في البحورات وفي الشطوط، ويقول لك بدايه من 15 اوت، هل صحيح هذا المصطلح التقليدي ولا لا؟ ومشكور على التدخل معنا، حاضر معنا بالتليفون سي مهدي العبدلي الخبير البيئي. صباح النور مهدي، ومرحبا بك معنا على موجات اذاعه الشباب.
1: مرحبا بك وصباح النور، ومرحبا بجميع المستمعات والمستمعين.
0: اهلا وسهلا بك مهدي العبدلي، دونك اللي هو خبير بيئي ومستشار سابق بديوان وزاره البيئه. به مهدي، دونك انت سمعتني في بدايه اللقاء وقلت وانه المعروف وانه انا ملي صغير نعرف وانه يقول لك في 15 اوت راه تهبط الحريقه في البحر.
1: صحيح، هو احنا للاسف قعدنا في تونس معناها عندنا المعتقدات الغالطه اللي ديما نتبعوا فيها.
0: أي.
1: الحريقه

0: هبطة بارتين من 15 وتعنا زاد مصطلح آخر اللي هو البحر ينظف روحه.
1: أي.
0: دونك لهنا إجا نتفهموا راهو السنوات الأخيرة ارتفاع درجات الحرارة وكيف كيف زاد فما معناها خلنا نقولوا معناها تغيرات المناخية خلت الحريقة حتى تظهر قبل معناها قبل 15 أوت. نلقاو الحريقة مرتبطة للأسف بالسلحفاة البحرية اللي هي بيدها قاعدة تعيش في وضعية خلنا نقوله في تونس للأسف تعتبر من بين أهم المواضيع البيئية على خاطر معناها ما هيش مجرد منطقة متاع عبور تونس بالنسبة لها ليه وليت منطقة معناها متاع تعشيش حقيقية. نلقاو السلاحف البحرية اليوم تعيش في تهديد كبير وفي خطر كبير دونك لهنا معناها السلاحف البحرية هذه لو كان نحبوا نحكيو هي الغذاء نتاعها شنو الغذاء نتاعها هي الحريقة. تقل معناها كي تقل السلاحفات البحرية هذه وتنقص معناها شنو باش تلقاو باش تلقاو اوتوماتيكمون معناها انه الميدوز الحريقة هذه
1: باش تتكاثر
0: معناها وخاطر فما اختلال في التوازن الايكولوجي البحري. دونك احنا لهنا سلاحف البحريه
1: هنا يلزم مهدي سامحني يقول لي حمايه اعشاش السلاحف البحريه هكا ولا لا؟
0: هي هو راهو لازم حمايه اعشاش السلاحف البحريه لكن هات نفهموا احنا اليوم في تونس احنا عندنا انواع متعدده من السلاحف. عندنا سلاحف ضخمه الراس، عندنا سلحفات الخضراء، عندنا السلحفات جلدية الظهر، لكن عنا السلحفات المهمة برشا واللي موجودة أكثر في تونس
1: أيه.
0: اللي هي السلحفات كاريتا كاريتا كاريتا كاريتا معناها دونك لهنا خلنا نقولوا هي ستار متاع الشواطئ التونسية تقريبا معناها جزر كوريا تعتبر أهم موقع معناها للتعشيش متاعها في تونس العشيش متاعها معناها ينجم يتجاوز 120 عش في الموسم معناها في بعض المواسم. زاد فما منطقة الغدابنة معناها تمثل موقع مهم زاد اللي هو موقع مهم ثاني بمتوسط يقارب 40 عش سنويا خلال فترة 2023-2025. الفترة متاع التعشيش متاع السلاحف هذه في تونس هي فترة تمتد من بين ماي حتى سبتمبر، لكن الفترة الأساسية تكون ديما خلنا نقوله في جوان جويليا وأوت معناها
1: الفترة هذه معناها اي
0: الفتره هذه. لكن فما امكانيه نتاع حدوث حالات مبكره في ماي معناها خاصه السنوات الاخيره لاحظنا انه بدايه التعشيش ولا ابكر خلينا نقولوا بكري على المعتاد. في 2026 مثلا سجلنا اول تعشيش في يوم 16 اوت معناها 16 ماي سامحني يوم 16 ماي في شاطئ القنطاوي معناها. وهذا مرتبط بشنو؟ مرتبط التغيير هذا المحتمل بارتفاع نتاع درجات الحراره حتى التغيرات المناخيه. لكن
1: التلوث بالبلاستيك والصيد العشوائي عنده دور في الوضعية هذه؟
0: هو اليوم هذوما التلوث معناها التلوث البلاستيكي يعتبر من بين الحاجات اللي تهدد السلاحف البحرية.
1: أوكي.
0: المشكلة الحقيقية اللي تلقاها السلاحف البحرية هو انه الخطر معناها ما يبداش كان على الشط ويوفى في البحر لا يرافقها حتى طول حياتها الحياه لانه بخلاف التلوث اللي تو نحكيو عليه فما زاد الصيد العرضي اللي هو يعتبر الخطر الاكبر على خاطر السلاحف هذه شنو يصير تتعرض معناها تتعرض تكون فريسه معناها في شباك الصيادين في الشباك نتاع الجر واللي هو خطر كبير. زاد فما التلوث البلاستيكي اللي حكيت عليه وخاصه معناها انه السلحفات هذه قاعده تبتلع في البلاستيك لانها قاعده تخلط بينه وبين الحريقه معناها تخلط بينه وبين الفرائس نتاعها.
1: فوالا
0: الشيء هذا يؤدي لاضطرابات خلينا نقولوا بالحق الجهاز الهضمي نتاعها ونلقاو نفوق عدد هائل من السلاحف البحريه سنويا معناها.
1: هو مهدي معناها يعني سبحان الله معناها ربي خلق التوازن البيئي معناها يعني بالنسبه للحريقه معناها وخلق لها صيد الطبيعي اللي هو يحمي شطوطنا اللي هي السلاحف البحريه. لكن كمان السلاحف البحريه اللي قاعده تتعرض لبرشا وضعيات معناها الصيد العشوائي والتلوث بالبلاستيك. السنين الاخرى كثرت الحريقه وما عادش كانت بالحق معناها يعني في اوت معناها يعني قبل جيني غلمون من وسط اوت وانت هابطه تو وليت ملي يبدا الصيف وانت ونوعيه الشط فمشطوط مثلا في الحمامات بديت من بدايه جويليا واخر جوان تلقى فما حريقه فيهم. دونك هنا شنو اللي يخلي الوضعيه نتاع الشطوط هذه فيها اكثر حريقه مقارنه بالشطوط معناها الاخرى؟
0: لانه اليوم نحكيه على فينومين اللي هو التغيرات المناخيه، ونعرفوا اللي الحمامات معناها من بين خلينا نقولوا الشتوت اللي تعتبر اكثر هشاشه قدام التغيرات المناخيه. خاطر اليوم السلاحفات البحريه عندها خاصيه بيولوجيه اللي هي شديده الحساسيه، اللي هي الصغار نتاعها تتاثر بدرجات حراره حضانه البيض معناها. دونك لهنا اذا كان ارتفاع حراره الرمل باش ارتفاع حرارة الرمال باش تكون عالية ينجم يؤدي إلى إنتاج معناها نسب أكبر من الإناث معناها. وابتدى تغير المناخ ما يعنيش فقط ارتفاع الحرارة، زاد يعني ارتفاع مستوى البحر، تأكل الشواطئ، تغير خصائص الرمال، موجات الحر البحرية، يعني زاد تغير توزيع الغذاء، يعني زاد تغير.
1: أي فمش حلول هنا مهدي، فمش حلول معناها هنا.
0: الحلول هي اللي تونس قاعدة عن فيه هو حماية مواقع. لازم فما عدة مستويات للحماية. أول حاجة لازم حماية مواقع التعشيش معناها. نشوفوا في المجتمع المدني قاعد يعمل في دور كبير في الحاجة هذه، خاصة أنه قاعد يعمل يحدد في مواقع الأعشاش، قاعد يحط في علامات حول المواقع هذه، قاعد يعمل في مراقبة ومتابعة معناها للعمليات الفقس، متابعة مستمرة. نلقاو هذا خاصة معناها في جزر قوريا. هذا فما جانب مهم اللي هو البحث العلمي والمتابعة، لأنه العمل الميداني للباحثين يخلينا نحدد معناها عدد الأعشاش، الأماكن متاع التعشيش، نسب الفقس، معدلات النجاح، زاد تغيير توزيع الأنواع. الدليل على أهمية البحث العلمي أنه الدراسة الحديثة تمكنت من تأكيد انه غدابنا كموقع تعشيش مهم، خاصه بعد 3 مواسم المتابعه. ولهنا زاد كما قلت لك دور المواطنين والجمعيات خاصه معناها في حمايه الاعشاش هذه. ولهنا زاد ربما زاد لازمنا نردوا بالنا من استعمال الكواد والاستعمال العربات والجرارات الثقيله معناها في الشواطئ معناها، لانها تشكل خطر على العشاشه هذه نتاع صلاح.
1: باهي مهدي، مازالوا عندي الحقيقه معناها يعني دقيقتين في نحب نكمل فيهم معك انت باعتبارك انت مختص. فما اللي يقول لك اللي واحد كي تضرب الحريقه في البحر يعملها بشويه طماطم والا يصب عليها الماء الحلو والا في الوضعيه هذه معناها كيفاش نتصرفوا باي اكزامبل مثلا وقت اللي تقرصك الحريقه تضربك الحريقه؟
0: هو لهنا معناها حقيقه ينجم ينفعك اكثر مني انا معناها مختص في المجال هذا.
1: في المجال هذا اكثر
0: هو السائد. اللي السائد انه معناها فما اللي يقول لك معناها ما تصبش عليها الماء الحلو، فما اللي يقول لك ما تعملهاش،
1: فما اللي يقول لك بالطماطم
0: فما اللي يقول لك بالطماطم، فما اللي يمشي ابعد حتى بالدونتيفريس. الحقيقه لهنا ينجم ينفعك
1: كان المختص
0: في الموضوع هذا مختص في المجال.
1: نكمل معك فيما يخص الاسماك الغازيه، من الحريقه الى الاسماك الغازيه، برشا بوليميك برشا كلام اللي يهبط يقول لك راهو فما معناها البحورات التونسيه وليت فيها وتم رصد انواع سامه ودخيله من الاسماك.
0: هو راهو لهنا الحقيقه صارت بوليميك كبيره بين اللي اكد وبين اللي ينفي. والحكايه في تونس حقيقه معناها ماهيش مجرد اشاعات شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هات نصلحوا شويه المصطلح اللي راهو اساسا هو انواع بحريه غريبه داخله على توسعت المتوسط، خصوصا الانواع القادمه اللي جايه من البحر الاحمر اترافير قناه السويس معناها، واللي معناها ابرز الانواع هذه اللي اثارت الانتباه مؤخرا في تونس هو سمك الارنب معناها والسمك المنتفخ الفضي الخدين. علاش الموضوع رجع القوه لقول طايل في 2026؟ على خاطر شفنا تحذيرات معناها مؤخرا اللي هي من تزايد مشاهدات معناها نتاع نوع هذايا في السواحل التونسيه، ودعوه للصيادين والغواصين ومستعملي البحر انه كي يتم توثيق المشاهدات هذيا وفي المواقع نتاعها. لكن المفاجاه العلميه هي انه النوع هذايا ماهوش جديد على تونس، تم تسجيله في المياه التونسيه راهو منذ حوالي عقد كامل معناها. معناها اول تسجيل موثق في المهدية يعود ل 2012 معناها اكثر من 10 سنين توا معناها.
1: اي اما مديو خد
0: نشرها في دراسه نشرها معناها المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البحار سنه 2024 خلينا نقولوا تم تسجيل حتى افراد صغيره معناها من الاسماك هذه. يعني الشيء هذا يشير الى شنو؟ الى انه وجود منطقه نتاع حضانه معناها منطقه نتاع تكاثر على السواحل التونسيه. ما عادش تقول نجم نقولوا على انها انواع غازيه ولا انواع معناها الانواع هذه معناها نتفقوا انها معناها توصل منها لتونس احتمال كبير نوع منها يستقر ويصبح اكثر يتكاثر في المياه نتاعنا. ولهنا الخطوره البيئيه الحقيقه، لانه
1: جسمه انا باش نسالك على مدى خطوره وصول الاصناف هذه على التنوع البيولوجي للاسماك التونسيه.
0: هو اي تغير في الايكو سيستيم ديما فما خطوره. لهنا الاسماك هذه راهي جايتك من قناه السويس، لخاطر قناه السويس حلت الطريق بيولوجي في البحر الابيض المتوسط، في بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط. وهاو نمشيو للاسباب الحقيقيه اللي هي ارتفاع درجات حراره المتوسط، خلت انه تكون فما ظروف ملائمه للانواع هذه، خاصه اللي هي الانواع ذات الاصل الاستوائي معناها. دونك لهنا نحكيو على الاسماء سمك الارنب اللي هما معناها قاعد تم معناها رصده، وهنا التغير المناخي هي معناها النقطة اللي ربما الأهم في اللي صار هذا الكل. معناها بخلاف هذاك علاش الأسماك هذه عندها مخاطر، عندها مش مخاطر، عندها خلينا نقولوا تسبب أضرار كبيرة للصيادين التوانسة، خاطر خاطر نقول هنا مشكلة اقتصادية كبيرة مباشرة، لأنه الأسماك هذه معناها تنجم معناها تهاجم الأسماك الموجودة في الشباك نتاعو، تعمل تتلف المعدات الصيد، تقليل معناها قيمة المصيد، تعمل منافسة في بعض الأنواع المحلية الأخرى، استهلاك الأسماك والرخويات وغيرها. دونك لهنا أي جانب معناها، فما جانب زادة صحي مهم اللي هو النوع ذاية يسبب معناها يقولوا انه سام شوي سام معناها، لكن ما ينبغي ما لازمناش نعتبروه سمك صالح للاستهلاك ولا التعامل معها كسمك عادية. والخطر لهنا معناها ماهوش خطر بيئي بركة، خطر زادة يتعلق بالسلامة الغذائية والصحة العامة للمواطن معناها.
1: ولا واضح مهدي، شكرا ليك على كل تفاصيل هذه اللي قدمت لنا. مهدي العبدلي الخبير البيئي، شكرا على كل تفاصيل هذه اللي قدمت لنا. بعد شوية موجز 9:30 مع زميلتنا زبيدة القصوري، ومن أبرز عناوين موجز 9:30 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي بتفتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية. كل التفاصيل بعد شوية مع زبيدة القصوري في موجز 9:30.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
3: عدل موجتك تسمع صوتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: إذاعة شباب من تونس.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار،
9: موجز 9:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب ترشح لطلبة تونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية القادمة بالنسبة إلى حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. وحدد آخر أجل لتقديم ترشح يوم الأحد 16 أوت الجاري. تحت شعار مسابقة الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، تحتضن قرية اللغات برجيش من ولاية المهدية بداية من اليوم فعاليات المخيم الصيفي الثاني الذي تنظمه الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وقرية اللغات. بداية من اليوم تشارك ثلة من الحرفيات وصاحبات المشاريع في معارض جهوية بعدد من ولايات الجمهورية بهدف عرض وتسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن بما يساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية. في الشأن الدولي، إصابة 6 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء اليوم في هجوم للمستوطنين على قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله قائلا أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال طائلة مقابل الأضرار التي تسببت فيها إيران. مسؤول في الخارجية الأمريكية يقول إن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
8: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
11: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
12: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
14: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
15: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
16: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
17: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
18: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
19: شعل الحماس وعيش الإحساس،
20: وعيش الإحساس.
21: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
22: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
23: وباش تبعث السلام
24: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
25: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
26: ونعيشوا معك الحكاية.
27: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
28: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
29: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
30: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
31: تسمعوا التونسي،
30: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
32: عدل موجتك وصيف معانا.
33: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
34: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوت
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 49 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوي باش نستقبل لولفا نصيب في فقرة فلاش المهرجانات، ومع هي جولة في أبرز المهرجانات. لكن قبل هذايا حبيت باش نحكي على إيفينمون اسمه اللمة البنزرتية. هذايا الموعد نتاعو باش يكون إن شاء الله نهار 14 أوت. الكونسيبسيون هي شنية؟ هي أنا شفتها الحقيقة معناها في لي ريزو سوسيو، معناها يعني في الخارج معمول بها، وانه اللمه هذه ترجعنا للي زاني 80 لي زاني 70، وانه ميم لي بونطالون اي لي فيتمون معناها يكونوا خاصين باللي زاني 80. عماد كبير هو لو كرياتور دو ليفينمون، وجاب لنا دي باس اللي تنجموا تكونوا حاضرين بيوم نهار 14 اوت ببنزرت. دونك تنجموا مع عربي باتيني من بعد شويه تربحوا لي باس هذوما. لكن انا حبيت نفسر اكثر دوكوا يسجيه معناها ليفينمون هذيا، كيف جات الفكره، كيف جات الكونسيبسيون. مشكور على حضوره معنا عماد كبير، كما قلت لو كرياتور دو ليفينمون. صباح النور عماد، مرحبا بك.
1: صباح النور، بونجورات،
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك، نورتني سيدي. دونك نحكيو على اللمة باش يكون الموعد نتاعها سي بيانتو، معناها نهار الجمعه هذه نهار 14 اوت.
1: اكيد نهار الجمعه ان شاء الله يا ربي فينالمون قاعدين نستناو برشا باش نتقابلوا لو 14، يعني اصحابنا وحبابنا اللي قرينا مع بعضنا في الليسي في لي زاني 80 90، تلمون يعني ضعنا على بعضنا، ما عادش نشوفوا بعضنا. اللي خرج واللي مشى لبلاصه اخرى، ميم حتى في تونس احنا متغربين.
0: أي.
1: تلقى صاحبك مثلا في سوسه، في صفاقس، في مدنين، ما عادش تشوفه، حتى نقولوا في بنزرت ما عادش تقابله. دونك جات الفكره اون 2012 بويس كنا نعيش في البرة،
0: في دوسلدورف. انت
1: تعيش في دوسلدورف في المانيا.
0: أوكي.
1: مره مروح في البت وجاتني الفكره، قلت تلمون يعني توحشت اصحابي وحبيبي كل شيء. نحكي مع واحد صاحبي قلت له تيان فويت جيم بيان نلم اصحابنا متقبل، قلت له نعملوا سواغي صغيرونا. ما امنيش، قال لي تيلي وين باش نلقاهم وكيفاش باش نلمهم ومادري شنو. دونك سهر ربي هبط البنزرت وبدينا بشوي بشوي حتى لميناهم. دون طون دو بوش اوغي، كلم فلان فلتين، عملنا سواغي صغيره ونشحت سمين.
0: اهي
1: فوالا، بشويه بشويه خذيت ديزيكو مزينين. ايبا جات الفكره باش نعملوا جروب على الفيس، هو جروب فيرمي.
0: اهي
1: باش نبداو نعرفوا بعضنا وكل واحد يجيب واحد. دونك ملي كان ايفونمون صغيرون بديت بشويه بشويه تتطور
0: ليفينمون. والوبجيكتيف هو تحصلتوا على اصحابكم وعلاقاتكم معناها القديمه.
1: أكيد.
0: معناها خاطر توا لي ريزو سوسيو ساعه والحاجه ساعه سهلوا. اثنين، فما ساعات تلقى مثلا جمعيات قدماء، معهد كذا وكذا مثلا، دونك تلقى فما معناها لو ليان دانتيميتي ما بين معناها الاصدقاء والصحاب اللي كانوا على ليبوك يقراوا مع بعضهم.
1: صحيح.
0: اي
1: لي ريزو سوسيو ساعدونا برشا، حتى شيء قبل حتى تليفون ما عندكش. دونك بدينا بشوية بشوية حتى اللي نخذيت كما قولوا بالعربي صداء كبير. ياسر. وفي لي زيفينمون ولينا ندلوا رواحنا، يعني وليت ستيج مزيانة، نجيبوا فنانين كبار. البارتي اللي نعملوا فيها كبيرة برشا، تهز بين 500 600 700 800 وانتي ماشي. العباد عجبتهم، قعدت نستناو نعملوا هي استيفا، نعملوها مرة في العام. نبداو نستناو اصحابنا اللي يروحوا من الخارج.
0: اي
1: وكما نقولوا احنا بالدارجه ونكونوها.
0: كونوها فوالا. دونك احكي لنا نهار الجمعه هذه دو كويس اجي بالضبط، معناها شنو اللي باش يكون فما بالضبط؟
1: نهار الجمعه البروجرام ارتستيك باش يكون معنا فهمي رياحي.
0: اي
1: بعدين الديسكو العربي يعني شو. من بعد عندنا يعني عندنا التخميره نتاع البنزرتيه، وانت بنزرتي وتعرف.
0: أي.
1: يعني نغاره وبابا سالم وال
0: كوكتيل بنزرتي. اي
1: كوكتيل بنزرتي معنا بشرى كريم.
0: اي
1: ومن بعد عندنا دو دي جي باش يكونوا معنا باش نلعبوا موزيكا ميموريز اولد سكول، يعني باش نرجعوا للتسعينات ونحفلوها. فوالا
0: دونك هذايا باش يكون ان شاء الله نهار الجمعه هذه ابارتير من وقتاش؟
1: ابارتير من 20
0: اي
1: نكونوا حاضرين والبروغرام ارتيستيك يبدا التسعة غير ربع.
0: التسعة غير ربع
1: فوالا
0: باهي. لي تونو معناها اللي باش يجيو بيهم معناها العباد معناها باش يكونوا معناها تونو دون دي زاني 80 شنو بالضبط معناها؟
1: كما نقولوا كان بودي حبيت اللي يحضر بال معناتها تونو نتاع ال 90s والتسعينات وكل شيء، ولكن تصعب عليهم.
0: أي.
1: دونك عملنا وايت نايت، عملنا فلويو سناي باش نعملوا دي كولور باستيل باش نسهلوها.
0: اي
1: خاطرش هي مزيانه اذا كان واي نوت بالك شي عام الجاي نعملوها.
0: أي.
1: نحضروا على بكري ولا البوغار الشارلي يعني الاوتفيت نتاع التسعينات فوالا.
0: اي فوالا بيه. دونك هذا هو سي ان غرو فيرمي معناها انتم لي زامي تقريبا قداش من واحد معناها باش تتلموا ان شاء الله؟
1: فما في 700 800 ينجم يكون اكثر. الجروب هو فيرمي فيه في 3000 مي ديما فما ليكسيبسيون خاطرش تلقى انسان ما عندوش فيسبوك.
0: أي.
1: دونك ليكسيبسيون كيما نقولوا سمير راني باش نجيب الكوزام تاعي ولا راهو عرضني فلان فلاني ولا فلتانه قرات معنا دون لوطون. احنا اوبن مايند هي لوبجيكتيف باش نتقابلوا وباش نفرحوا ببعضنا وتتواصل يعني الاميتي والصداقه.
0: فوالا دونك تنجموا تكونوا حاضرين انتم زاد اللي قاعدين تسمعوا فينا او جبنا لي كاتر باس. دونك لنهار الجمعه هذه تنجموا تشاركوا مع عربي باتيني ويصال زواوي اليوم في سامر كويز بدايه من ماضي ساعتين. دونك تاخذوا لي باس هذوما وتشوفوا معناها ايفينمون كولتوريل من بطريقه جميله معناها يعني برشا. انا من بعد شويه باش نسمعكم محسن المطري العماري خاطر قلت لي وانه باش تكون في باش تكون فما سوربريز معناها في
1: اكيد
0: في
1: اكيد
0: علاش اخترتوا معناها محسن ماتري والعماري حتى دون لي زاني 80 معناها كانوا
1: اكيد محسن ماتري يعني روبير كبير في بنزرت دون لو طون احنا كنا دونسيريت معاه مع البالي نتاعو تعدينا في لو سمحتم مع هيلا الركبي معنا جيب الخطاب يرحمه يعني في البريود هذيك اون ديغي كنا صغار ولكن خويا سامي ضاربين يعني فوالا. دونك جات الفكره محسن مات يعني سيت ان سامبول التسعينات الثمانينات
0: اللي كان عنده
1: برشا وحتى تو يعني موزيكتو مزيانه. والعماري هو اللي عمل الفيرسيون العماري بالريميكس الخاص به هو
0: فوالا
1: بويسك احنا كنا دونسيريت نتاعو. دونك باش نحطوها في ال
0: باش يجيكم هو لو فوندردي ان شاء الله.
1: هو انا قلت له عنده هو عنده حاجه يعني مع
0: ايفينمون
1: عنده ايفينمون تصور عنده ايفينمون وقال لي يا عمده نتمنى ما نمشيش
0: بالمو
1: هو يعني عجبته
0: الفكره
1: قال لي ان شاء الله فما انسان يقول ان شاء الله ما نمشيش نخدم.
0: أيه.
1: قال لي ان شاء الله نكون معك
0: خاطر محسن عنده ليسبري معناها ارتستيك برشا
1: اكيد.
0: كل حال ميرسي بوكو عماد يعطيك الصحه.
1: ميرسي
0: شكرا لك نورتنا بحضورك معنا عماد كبير كرياتور دو ليفينمون لما البنزرتيه. دونك كيما قلت انه عندكم دي باس تنجموا تشاركوا بهم وتنجموا تربحوا مع عربي باتيني ويسال زواوي في سامر كويز بدايه من الماضي ساعتين. عماد كبير ميرسي بوكو ومرحبا بك في كل وقت في ذاعه الشباب.
1: يعطيك الصحه سمير
0: شكرا.
1: باي.

0: 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب والفصيل بيساش كمل اشتحال العماري معناها محسن الماطري هي غنية محلاها معناها سي ريتميك برشا نسلموا عليه سي محسن
1: اي عنده أغاني حلوين محسن الماطري
0: فوالا
1: دخلنا على روبريك فلاش مهرجانات دونك نسخنوا شوي
0: اي سي فلاش مهرجانات نجم الدين مرحبا بك نجم الدين بالسلامة زميلنا في الأخر تفضل نجم الدين
2: فلاش مهرجانات فلاش مهرجانات
0: هاو يا سيدي شنو اللي يقولكم عندكم عندكم بلتي أمبيونس عندكم بلتي ديكلاراسيون عندكم ساندي أمبيونس
1: احجب الرؤية نجم الدين احجب الرؤية
0: بوتشارد عندكم في الأمبيونس بوتشارد ديكلاراسيون وكان خلطة تقلت على بيبي لون معناها في بالي هكا حسب ما سمعتها مع نجم الدين معناها
1: لا يسرى عاد بيبي لون لازمها تتعاد
0: باهي
1: يسرى
0: اي تفضل
1: باهي نبداو فلاش نتاعنا بسهرات نهار لحد 9 أوت لكن قبل ما نبداو في ريكاب السهرات هذه نعرجوا على افتتاح الدورة الأولى من مهرجان سبيت للدولي للراب في دورته التأسيسية اللي استناوها أهالي الجهة برشا وينعاش المسرح الأثري بسبيت على وقع سهرة عالمية وما تتنساش في خطوة جديدة تراهن على دعم الموسيقى الشارع واحتضان المواهب الطالعة. سهرة الافتتاح كانت من توقيع بلتي لكن بداية السهرة كانت مع أولاد الجهة الشابين حبيب وسيف اللي ولعوا الركع بعروضهم الخاصة ولقوا تشجيع كبير وتفاعل لافت من جمهور سبيتلة في لفتح لهم المهرجان لدعم أولاد المنطقة ومن بعد دخل بلتي وزاد الطاقة الحماسية عند الجمهور. سهرة كانت جماهيرية بامتياز حماسية بكل المقاييس الحضور كان كبير والجمهور ما سكتش لحظة يغني ويشتح مع بلتي على أشهر أغانيه كيف ألو ويا حسرة وكلاندستينو وكانت اللقطة الفارقة في السهرة هي
0: خليتني ندندن مع بيه تفضلي
1: وكانت اللقطة الفارقة في السهرة هي طلعت حمودة على الركح وين شارك بلتي في غناية في غناية أغنيته الضاربة يا ليلي والجمهور زلزل المسرح وهو يعاود معهم في الكلمات.

0: Christmas مسكينك في قلبي غضب لطف عليك بالغضب
1: لطف علينا بالغمض
0: يا ربي
1: سمع التفاعل الجمهوري ظهر لك اللي
0: اخترت مقطع ياسر فيه موجات ايجابيه على الاخر معنا على الاخر على الاخر حتى صوره قالت لي تفضل
1: وكان بلتي عمل النقطه الاعلاميه نتاعو قبل العرض وقبل ما يطلع على الركح وكان هذا رايه في الدوره الاولى من مهرجان الرأ.
2: أول دورة ما شاء الله الأسامي اللي فيها معناها أسامي كبيرة بدينا الافتتاح اليوم وما زالوا برشا أسامي بقدرة الله باش يكونوا حاضرين مش أول مرة في سبيطلة سبيطلة هنا من 2009 اليوم شفت معناها ما شاء الله فما حضور جماهيري باهي إن شاء الله ونسير لسبيكتاكل نفرحهم مش ديما نجيو دونك لازم نخليو ديما انتباع باهي نفرحوا العباد لهنا سبيكتاكل بيان سور باش يكونوا فيه معناها ريبرتوار تاعي ما شاء الله معناها من نقولوا احنا من الالفينات حتى لليوم من اول الالفينات لليوم معناها جرون ريبرتوار بيان سور باش نغنيو لي سوكسي نتاعنا العباد الغنيات اللي كبرت معاهم فما عباد خاطر نوستالجيك كبروا مع بلتي هذا كان لوبجيكتيف نتاعي معناها
1: نمشي للسهره استثنائيه ومعتقه بريحه الزمن الجميل عاشها جمهور مسرح الحمامات الروماني بتوقيع الفنانه ساندي لاتي في اطار فعاليات الدوره 60 لمهرجان الحمامات. العرض كان عباره على رحله ساحره في ذاكره الموسيقى العربيه الشرقيه وين تنقلت ساندي بين مختلف المدارس والالوان الترابيه افتتحت وصلتها بأغدا القائك لكوكب الشرق ام كلثوم وقدمت مقتطفات من الف ليله وليله وانت الحب ومن المدرسه المصريه انتقلت للون اللبناني مع روائع وديع الصافي كيف الليل يا ليلى وعندك بحرية قبل ما تعرج على أغاني ورد الجزائرية وسمهان وما اكتفتش بهذا برك أخذت الجمهور في جولة للتراث السوري والفولكلور الشامي على نغمات الناي وتقسيم العود.

0: صراحة المقطع حلو برش أما مدمو الوقت يدهم فينا يلزم ننزل بشوية سامي. في الندوة الصحفية اللي انتظمت بعد العرض كشفت نادي ساندي لاتي على تأثرها الكبير وعن تعرضها لوعكة صحية خفيفة بسبب التوتر والضغط النفسي، وهذا كان واضح سامي في السهر أنها خرجت شوية هي باش خطرت حالها السكر أبرامون. وأكدت أنه حرصها على تقديم عرض يليق مهرجان حمامات وبالذوق الموسيقي الرفيع للجمهور التونسي هو اللي زاد من حجب الضغط.
1: بدي بس واضح شغلة انه يمكن الي يومين ما عم باكل من وراء الستريس الضغط اللي علي، لانه مهرجان حمامات هو من اهم المهرجانات بالعالم يعني، والجمهور التونسي كمان انه هين عنده ثقافة موسيقية كتير عالية، فدائما الفنان اللي يعني خاصة اللي بيكون عنده جمهور بيفهم بالموسيقى بيكون عليه يمكن ضغط هو يعني تجاه الجمهور، في عنده مسؤولية كتير كبيرة. فأنا هذا الشيء اللي عشته بهاليومين، فالصراحة يمكن نقص السكر والسترس وكله مع بعضه تعرضت لوعكة صحية دوخة وقشط السكر
0: فوالا. يمشي وركح مهرجان بتزارة الدولي وين عاش الليلة مش كيف العادة. الفنان المغربي أمين بوتشارت عمل حالة كبيرة وبدل مفهوم الحفل الموسيقي التقليدي. الجمهور التونسي ما كانش مجرد متفرج يسمع ويصفق، هو كان النجم الحقيقي وشاركه الغناء والعزف من أول دقيقة لآخر السهرية. المشروع هذا القائم على الغناء الجماعي وكسر الحاجز بين الفنان والجمهور اللي بدأ من عام 2022 وكبر برشا خاصة بعد النجاح الخيالي لأغنية جانا الهواء في كازابلانكا. البرنامج كان متنوع برشا ومزيان، كوكتيل يجمع بين التراث التونسي كلاسيكيات الشرق وأعمال عالمية برؤية معاصرة مع معزوفات خاصة ببوتشارت، وزيد على هذا كالعادة أعطى فرصة للمواهب شبابية في الغناء والعزف باش يظهر قدام الجمهور التونسي باش يظهر قدام الجمهور التونسي وبوتشارت كان مبهور بتفاعل الجمهور معاه في المعزوفات اللي قدمها.

0: فهريت بنزرت
1: وراحت الايام وشوي
0: كان جاي الوقت
1: يسمح لنا جيني في المقاطع اللي نحبوا منها وانت ما فهميش
0: انا بالوقت عاود عطيني بزيد وقت طول حال انت مقطع كامل. سهريت بنزرت أكدت مرة أخرى اللي تجربة أمين بوتشارت ماهيش مجرد حفل عادي، هي تجربة موسيقية تشاركية حية تخلي الموسيقى تتنفس وتخلق في اللحظة بين الفنان وجمهوره. وفي الندوة الصحفية بعد العرض حكاية بوتشارت على بصمته اللي خلاها في ستيل الجديد متاع الجمهور يغني، خاصة وأنه الكونسبت هذا واللي يتبعوا فيه برشا موسيقيين، لكن بوتشارت يعتبر روحه هو صاحب المشروع وهذا كان رده على بصمته في المشروع.
2: البصمة يعني أول حاجة يعني الفرقة تبارك الله فرقة عالمية وعازفين من بزاف البلدان، فهذا الشيء كيعطي واحد الريشيس للموسيقى. كاين aussi les arrangements تاع يعني كل أغنية كنحاول نعيدها بطريقتي بالجروب ديالي. يوسي المعزوفاتي الخاصة يعني كاين بحث وكاين تأليف موسيقي اللي يعني كيخلي البصمة ديالي باينة، وكاين تجربة الحمد لله بحكم أنني يعني الكونسيبت ديالي بديته هذه 4 سنين ونص وعندي تجربة كبيرة مع الجمهور الحمد لله درت به العالم كامل اللهم لك الحمد.
0: سهر جمهور مهرجان بوغرنين ليلة على إيقاعات الفنان الجزائري أمين بابيلون اللي طلع على ركح المسرح المسرح الصيفي بحمام النوم في الأول مرة وقدم سهرة استثنائية قعدت في البال. بابيلون مش غريب على الجمهور التونسي، ما بعد ما أحيا 7 سهرات في الحمامات سوسة بنزرت وبعد غياب 8 سنين استقبلوه ناس حمام النوم بحرارة كبيرة تعكس قديش كانوا متوحشينه. بداية السهرة كانت مع أغنية قيس وليلى، وبعدها كمل بابيلون أمتع الحاضرين بأحلى أغانيه كيف يا سمرة وبكيتني أما القمة والشيخ الصحاح كانوا مع أغنية الشهيرة زينة اللي هزت المسرح وجمهور يغني فيها كلمة بكلمة.

0: جو السهريه زاد حفل مع اعادات لروائع الراي الجزائري كيف البيضه منامور مازال عشقك في الباب والاغنيه الخالده عايشه. الانسجام كان كامل من اللي بدات الموسيقى غناش تيح وجو ينبض بالحياه والجمهور خرج فرحان وشيخ بالسهره اللي فكرتهم جمال اغنيه جزائريه. وكان هذا راي امين بابلون في السهريه.
1: أنا يعني فرحان برشا برشا كما تقول انتوما. صافي 8 عندي 8 سنين ما جيتش غنيت هنايا في تونس. دوبوي لو ديرني فيستيفال اللي درتو هو لو فيستيفال انترناسيونال دو جاز في تبرقة. وعاود وليت اليوم هنايا في تونس في مهرجان بوكرنين. فرانشمون فاتت لا سواري فاتت فريمون توب. بوبليك إلي تي بريزون. كان بزاف مليح و متجاوب وكانت كاينه اون انرجي و سامبيونس بيني وبين البيبليك هايله بزاف. فرحت بزاف و تي اكسيلونت سواري. واش نقول لك فرحان بزاف كي راني وليت اترافير سو فيستيفال اللي هو سي ان فيستيفال انترناسيونال فيستيفال بوغرنين. سي اون تري تري تري تري غروند بورت qui m'est ouverte après 8 ans.
0: سهرية بابلون أكدت مرة أخرى نجاح اختيارات مهرجان بوكرنين وانفتاحه على الفن المغاربي خاصة في دورة ميزة بحضور الجزائر كضيف شرف وإقبال جماهيري كبير. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش المهرجانات.
2: شكرا ألفة يعطيك الصحة على التفاصيل والمعلومات والمواكبات اللي تخص مختلف المهرجانات. استنيوا من بعد شوية سهيل ميجري تكون حاضرة معكم في صيف معنا من 10 حتى نص النهار. حميدة زغدودي في تونس اليوم بداية من نص النهار اللي هما زوزهم قابليني معناها سهيل ميجري وحميدة زغدودي ما شاء الله عليهم. ما شاء الله ما شاء الله ما نحبش نقول حاجة أخرى معناها بزاف متوحشهم أنا بيدي بزاف كما قلبي بيلون بزاف متوحشهم معناها وأنهم مش يقدموا لكم من بعض البرامج والمنوعات. سي نجم الدين يعطيك صحة. نجم الدين بسالم كان حاضر معنا على مستوى الإخراج التقني وقبله هو محمد عنتون مهدي الضوي محمد عزيز شلبي في الإخراج الرقمي هادي جبنياني في السبور نسرين العرفاوي زبيدة القصوري في الأخبار والفنصيب يعطيك صحة.
0: عايشك
2: سامي فرتونة يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب غدوة كالعادة بختيغ من 6:30 متاع الصباح ديما في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. باي باي.
3: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العال
4: عد الموجتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف, صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا ستريمينج داع الشباب 24 ساعة نون ستوب. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى,
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى,
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة,
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة,
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات,
6: إجباير صايح وأنسب الوجهات,
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
7: من الاثنين للخميس. صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف,
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
8: سامر كويز من الساعتين للأربعة, مسابقات سرعة وتركيز,
2: شعل الحماس وعيش الإحساس, وعيش الإحساس.
8: عشويتكم علينا في تبع الموجة,
2: الجو, المعلومة والموزيكا لبنينة,
9: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
8: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية,
10: ونعيشوا معاك الحكاية.
7: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند,
2: غنايات, كواليس, متابعات وجونا ترانت.
8: السبت والأحد كل البرامج الصيفية, فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي,
2: الشرقي, الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معنا
2: إذاعة الشباب, الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب, عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: تصيفوا معنا على موجة إذاعة الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. من توا حتى لنصف النهار نعديو مع بعضنا السويتين نصيفوا فيهم مع بعضنا، مش ماشيين حتى بحر صحة وفرحة للي في ثنيتهم لمختلف شواطئ بلادنا المزيانة. وديما نقول ما فماش شط يتميز على الآخر، ربما في صخري رملي في منطقة كلها رمل ولا اللي تحت جبل، أما اللي يجمعهم الكل إنهم كلهم مزيانين، الكلهم محليهم، كلهم عندهم شارم الخاص متاعهم. هذا بالنسبة للشتوت صحة وفرحة للي ماشيين للغابات وباش يكامبي وخذوا الكونجي متاعهم باش يعديوا أحلى أيامات بين أحضان الطبيعة. وديما نذكروا ردوا بالكم على الطبيعة قد ما تنجموا، ديما نوصيوا إذا كان شعلتوا النار تطفيوها مليح من بعد، ما ترميوش حتى حاجة نجم تحرق، وإن كان عرف وإن كان غصن شايح ينجم يعمل حاجات خايبين. كيف كيف كي تمشيو للبحر ما تخلي وراك كان التراس متاع ساقيك، ما تخلي حتى شيء ولا ساشيات ولا دبابز ولا الحاجات اللي استمتعت بيهم وكليتهم فطرت غاديك وعديت نهار مزيان وعمت. فخلي الشط نظيف لغيرك وخليه نظيف زادة للكائنات البحرية اللي عايشة فيه. ألو اليوم الفقرة متاعنا في صيف معنا تعودتوا بهم هذا أكيد، نبدأوا مع فقرة خذ فرصتك. ومعنا اليوم وجدين الكوكي باش تحكينا على الاختصاص متاعها، على غرامها وعليش اختار المجال هذاك. باش يكونوا معنا اليوم زيدا في ميزون شيف وثاق بعلوش باش يعطينا غوسيت متاع حاجة سهلة بنينة ما تتكلفش برشا وما هيش صعيبة. شنو الاخر ديما كيك احنا نحلو نحبوها سيبقه وجريه ما تاكلش الشعير، اي فما منهم لي غوسيت هذوما اتاو نحكيو عليهم. باش نحكيو على التراند في بدو بتميم وشنو فما حاجات جديدة، نتعرفوا على الحرفية كوثر الحوكي وشنو اللي عندها جديد. عندها برشا حاجات مزيانين، الألوان فيهم ياسر صيفية ولبسات تنجم تمشي بيهم كل يوم، كيما تنجم تبدلهم الاكسسوار ويوليو سواغي تمشي بيهم للفروحات والعروسات، وان شاء الله ديما فرحين. ونختموا مع جنين الدارك مع ويداد ويلي اللي تعودتوا بها اختصاصها بستانا. اليوم باش نحكيوا على النباتات العطرية، نسمعوا موزيكا ونبداو مع خذ فرصتك.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا 10:18 دقيقة على موجة إذاعة شباب. رحبوا بكم في أول فقراتنا خذ فرصتك. خذ فرصتك. فما برشا شباب اللي يخذوا الفرصة متاعهم، فما اللي انتران دو قاعدين يخذوا في فرصتهم توا، وفما اللي يستنيوا في الفرصة المناسبة باش يحدوا الطريق متاعهم، يشوفوا حلمتهم وإلا موهبتهم ولا الحاجة اللي يتمنوا يعملوها ولا الدنيا كيفاش ماشية، وهذاك هو المستقبل. فما اللي تغرم أو تولد في بيئة هي اللي باش تحدد مصيره من بعد. البيئة قديش مهم إنه إنسان وقت اللي يتربى في الأرض يحب التراب هذاك، فيقول علاش ليه ما نعملش فليحة وقت اللي نكبر، والأرض الصغيرة اللي عنا مثلا في العائلة نكبرها، وحتى كانها صغيرة تقعد صغيرة ما نبدل كيفاش نزرعها، شنو اللي نربي فيها. فما برشا من وليداتنا خموا هكا ومحلية تخميمهم الحقيقة. اليوم باش نتعرفوا على اختصاص جديد باش تحكينا عليه وجدين الكوكي. سعيدة جدا باستضافتك معنا اليوم وجدين، أهلا وسهلا.
1: عسلامة، أهلا بيك.
0: مرحبا بيك وجدين، تعرفنا يعني على روحك.
1: أنا وجدين الكوكي، متخرجة من معهد القطاعي التكوين المهني في تربية الأبقار بكبار، متحصلة على شهادة تكنيسيان سوبيريور اون برودكسيون انيمال من ولاية بيجة.
0: من ولاية بيجة، من لقب الكوكي، من لقب الكوكي نعرفوك اللي انت من ولاية بيجة، وعلى الأقل اللي يعرفوا اللقب هذايا والعائلة هذية. تحية لكل أفرادها وكل يسمعوا فينا في بيجة. وقت اللي نقولوا بيجة عادة نقولوا هكا بلاد الخير، بلاد الفلاحة، بلاد الانتاج نتاع المواشي زادة. فأثرت عليك البيئة؟
1: أكيد أثرت علي البيئة، وين اخترت مجال إنتاج حيواني الحق، خاطر نحب الحيوانات ونحب المجال هذا، وخاصة كل ما يتعلق بتربية الحيوانات كيما الاليمونتاسيون سانتي بصفة عمل كونديت ديلفاج.
0: باش وقت اللي تقرأ كل شيء ومن بعد تتخصصوا، اعطينا فكرة على الاختصاص في المركز.
1: الاختصاص البيكيف هو إنتاج حيواني في سنتر. خلال فترة التكوين الكل نتعلمه تيوريك والبراتيك، عنا اختصاص هو الانتاج الحيواني يعني بي تي اس، وعنا زادة في سنتر متاعنا بي تي بي اللي هو اختصاص في تربية الأبقار. يعني تعمل دي ستاج والكل في التكوين غاديكا في السنتر، يعلمونا البراتيك وتيوريك، نقوله 75% 80% براتيك وال20% الباقية تيوريك.
0: باهي، البراتيك يغلب هنا، وهذا اللي لاحظناه في جل المراكز اللي استضفناهم وحكينا عليهم، انه الاولويه ديما للبراتيك، لخاطر مهم جدا انه انسان يفعل اللي قراه ربما او يعيش التجربه عن قرب.
1: اي البراتيك هو اللي يخلي المكون انه يحب الحاجه اللي يعني بيقرا فيها، والكل يتعمق فيها، يعرف ترى اللي شنو قادم، يعني كي يخرج باش يكمل يتخرج والكل، على شنو قادم باش يخدم، باش يدخل سوق الشغل، انه يلزمه برشا صبر، ريسبونسابيليتي زاده، يعرف كل شيء. يعرف البراتيك يخليك تعرف روحك انت وين ماشي بالضبط، ويزيد يغرمك برشا بالدومين اللي انت حاسك بيه.
0: وجدين انا توا نقول انا نسمع فيك مثلا ونقول المجال هذا يحب له قراية، يحب له تخصص، ما هو يبدأ ربي فتح في وجهي نشري عدد من المواشي الأبقار مثلا بأنه اختصاصك، ونربيهم كما يربيوا الفلاحة الكل، نخرجهم يسرحوا ونشري لهم القرط والعالفة متاحهم، وهاكا موجودين في الكوري كما نقولوا احنا في الاسطبل ولا اللي هو وكهو. علاش الاختصاص؟ علاش التخصص؟ وعلاش القراية؟
1: صحيح هو هكاكا يجدد الكل فلاحة والعائلات تبدأ فلاحة والكل، أما ليه مش صحيح هكاكا. أنا كنت كما قلت أنت كنت نجم نعمل ناخو بقرات ونبدأ هكاكا، أما عالم الفلاحة عالم كبير برشا، مش أنه تعمل بقرتين ولا تعمل حتى 20 بقرة وتبدأ تخدم فيهم والكل، وماكش عارف أنت شنو يلزم لليمونتاسيون السونتين تاحة، فما كوندويت كاملة يعني مهيش سهلة. فيها برشا يعني فيها برشا تخصص، وفيها ان يعني تساعدك باش تعرف المهارات نتاعك، تدخل الحياة المهنية وتعرف شنو هو البقر، ماهوش سهل يعني بالحق، ولا الانتاج الحيواني الكل ماهيش حاجة سهلة.
0: شنو تقرأوا عليهم الـ الـ الأبقار وجدين؟ أنا عندي حب الاطلاع، نحب نعرف وقت إيش تاكل، وقت إيش لازمها تشرب، شنو اللي تاكل بالضبط، إسكو فما فترات لازم ترتاح فيهم ما متسيبهاش تسرح نهار كامل، إسكو لازم البلاصة اللي باش تسكن فيها يكون عندها شروط معينة متاع تهوئة متاع إضاءة اللي هو؟
1: أي صحيح، احنا نقراو الباتيمون وين لازم تسكن، يعني تعيش البقرة كيفاش، نحكي البقرة وغلم وزيج وكل سيرة وكل أنيمال، مش جيست بقرة كهو لتا اللي لازم تعيش فيها البقرة ولا النعجة ولا المعجة ولا أي حاجة، لازم تكون مهيئة للحيوان، تكون مرتاحة جدا الحيوان، فما خاطر أمبيونس أنيمال يعيشوا الحيوان. زيدا نقراو السانتي كيف حاجة مهمة برشا عند الحيوان، سيرتو المناخ اللي قاعد يتبدل كل مرة كيفاش، ماهوش مريقل بالكل. نقراو لاليمونتاسيون أهم حاجة، اللي هي خاطر هو يعني سيركوي كامل لاليمونتاسيون، اللي باش يعطيك السانتي نتاع البقرة، هو بيدو باش يعطيك الكونتيتي نتاع الحليب، يعني برشا حاجات باش تخدم عليها، هو يعني سيكتور كامل ماهوش حاجة واحدة تعملها جيست هكا تحط لها الماء والماكلة كهولة، عندها وقت ترتاح فيه البقرة، عندها وقت تحلب فيه زيادة يزن يكون منظم، مثال كل 8 سوية تحلب البقرة متاعك، يعني فما تركيه كامل ماهوش هكاك جيست هكا،
0: مش اعتباطي الأمر. كملت قريت وبديت تخدم ولا ما زلت تحلم بمشروع معين باش تحققه؟
1: الحقيقة ما زلت نبديش نخدم، قاعدة نحب ندخل سوق الشغل ومن بعد إن شاء الله نحقق المشروع اللي نحب نوصل له، واللي أنا أصلا مشيت نقرأ على خاطره، خاطر أنا عملت 5 سنين، عملت عامين بي تي تي وعامين ونص بي تي اي، أربعة
0: ونص ما شاء الله. دونك عندك حلمة؟
1: اي إن شاء الله بإذن الله عندي حلمة، وإن شاء الله بقدرة ربي نوصل نحققها.
0: شنو تنصح اللي يسمعوا فينا اللي مغرومين بالأرض بالفلاحة بتربية المواشي، هل ينجموا يعملوا مشاريع وحدهم وإلا مهم جدا أنهم يختصوا ويتوجهوا لمراكز المراكز التدريب والتكوين؟
1: أنا ننصح الشباب اللي يحبوا الفلاحة ويحبوا الأرض بالحق وهما مغرومين، خاطر ري الفلاحة غرام، مثلا مش غرام ما تنجمش تواصل، خاطر حاجة تعيبة، حاجة فيها برشة مسؤولية، برشة صبر، أكثر حاجة صبر، خاطر ماكش أنت مش تقول يمكن تصبر برشة على مثل البقرة ولا نعزة، راك تصبر معاها على الأخر، حيوان راهو سنسيبل برشة زيادة. ننصح الشباب أنهم يتعلموا، ما يدخلوش في دومين هكاك ما همش متعلمين، ما همش قارين، ما عندهمش فكرة، يعني عندهم فكرة من جدودهم ولا من أماتهم وبياتهم الكل، لا ننصح الشباب أنها تمشي تقرأ تتعلم حاجة جديدة تكتشف الأهم، وراو عالم كبير قد ما تقرأ تقول ما تعلمت حتى شيء بالحق، أنا لتوا هني عاملة 5 سنين عادي كل يوم نتعلم حاجة جديدة، نقرأ حاجة جديدة،
0: وديما تفاصيل صغيرة تعمل الفرق الحقيقة. هذا هو، يعطيك الصحة وجدين الكوكي، شكرا لك على مختلف المعلومات ونصائح اللي قدمتهن، تجربة متاعك مهمة جدا، نتمنى ويا رب نشوفوك محقة اللي تحلم به، ونشوفوك من صاحبات الأعمال والشركات والمشاريع الكبيرة يا رب. شكرا لك وجدين الكوكي، نتلقاو إن شاء الله أول ما تبدأ المشروع متاعك إن شاء الله، نهارك
1: زين،
0: إلى اللقاء. موعدكم مع موجز أخبار 10:30، رجعين معكم في صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بي دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي

0: رصدي مراحل الكسوف باستعمال التلسكوبات إلى جانب جملة من الفعاليات الأخرى. في العالم، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية اليوم تواصل جهود فرق الإطفاء التابعة لها في التعامل مع الحريق الذي اندلع بمصفة الزاوية. وأعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق تيليجرام اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 98 من أصل 120 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: مئات شباب من تونس.
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة. جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال.
3: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي
1: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معنا.

هذا حسين ديك ومازلنا باش نسمعوا أغنية أخرين حتى النصف النهار معاكم في صيف معانا 10:48 دقيقة ونمشيو لفقرة بدو بتمام.

0: في الفقرة هذية توجهنا برشا في أكثر في أغلبية الحصص للعروسة، نحكيوا على العروسة وعلى لبستها وعلى أكسسواراتها وحتى على ديكور فرحتها وزينة عرسها وطيتها وحنتها. اليوم قلنا نبدلوا شوية، نمشيوا للحضارة. شبيهم الحضارة؟ أكل البنوتات اللي محليهم اللي زادت تحير شنو باش تلبسها بنتك في عمر ال 15-16 سنة. أسكن لبسها سواري لي باش يكبرها برشا، باش لبسها روبة بيضة مفايشة باش يصغرها برشا. فما لبسة ستيلي سر مزيان توندونس على الاخر، فيه الوان ومناسب لكل الاوقات. معناه اذا كان لبست معاها باسكيت ولا كلاكيت ولا شليكة جلد وهزيت معاها قفة كي اسعاف يولي متاع نهار، اذا كان لبست معاه تالون وبدلت لزاكسيسوار وكل يولي سواري تنجم تحضر بيه البنية في العمر هذاك وتكون محليها وعمرها وفما كرياشون يسر مزيانة لبستها. اللبسة هذية انا شفتها في تصويرة أو تصاور من مجموعة كبيرة للحرفية كوثر الحوكي اللي عندها معناتها قام كبيرة برشا نتاع برشا حاجات مزيانين. هذاك اللي باش نتعرفوا عليه اليوم هي معانا عبر الهاتف، بما انها موجوده في بنزرت وفما ليامات بنزرت تعيش على ايقاع معرض ياسر مزيان تمشيو وتشوفوه. فنتعرفوا على مدام كوثر ساعه قبل. اهلا وسهلا، مرحبا بك مدام.
1: عسلامة، مرحبا، صباح النور. صباح النور ليكم والمستمعين الكل، مرحبا بك. مرحبا،
0: نهارك اسعد ليام. اللبسة اللي انا شفتها وتنشوفوا منها تصاور حاجة قمراية لا مدخل عليها الوان ياسر حلوين، هي حاجة من حاجات قاعدة تخدم فيهم. نتعرفوا على الخط الحرفي متاعك، شنو اللي اخترت تخدم بالضبط اختصاصك، ومن بعد نحكيوا على القطعات هذوكم اللي انا عجبوني واكيد فما حاجات اخرين ما زلت ما شفتهمش.
1: ايه مرحبا، عايشك على شختي، يعطيك الصحة ومحلي كلامك. معناتها بالحق خاطر حكيت على اختيك اللي متاعي كما انا حبيت، معناتها جوفيز معناتها لي جون وكل، معناتها انت حكيت عليها النقطة هذه. انا حرفية كوثر حوكي من ولاية بنزرت اصيلة مدينة عوزجة. الغيجيون تاعنا كما تعرف احنا ياسر معروفة بالتسكي تطريز وكل شيء، وعنا معناتها عندنا فاريتي كبيرة في الحكاية هذه وكل. وانا حبيت معناتها الحكاية هذه متاعنا والموروث متاعنا هذا نجدد فيه، وديما نحاول نعمل حاجات انوفي وكل وموديرن نفيدي لي جون باش تقعد ذاك الموروث متاعنا هذاك ديما ما يموتش وديما تلوج هكا. فما حاجات قطعة تبدا كما نقولوا انيك وتلبسها وحدك وفيها لاتوش ارتيزانال لي كولور تاع الارتيزانال متاعنا، الغرزة كيف كيف. هذا شنو معناتها انا السبيسياليتي نتاعي، ديما نحاول معناتها نخليها حاجه مودرن شويه. اللي معناتها نحاول هكا ديما باش نخدم حاجه جديده وكل شيء اللي خدمتين على الايكولوجيك اللي هو الريسيكلاج،
0: اي
1: وخدمت على الرسكلة متاع
0: البلاستيك،
1: الأكياس البلاستيكية اللي هي عاملة كما نقولوا احنا مشكلة كبيرة في البلاد وكل شيء اللي ساشي اللي هما طاختوه وكل. دونك انا حاولت هكا بطريقة بسيطة وكله وحاولت حتى معناتها دوما طاغ اني نحاول ان ننظف شوية وكل. دونك اللي ساشي اللي انا يدخلوا لي للدار ولا نقضي بهم ولا كسوا أصحابي ولا حتى مام الكليونات متاعي طاوة لو يجيبوا لي ناخذهم ونرسك لهم ردهم خيوط ونخدم بهم في عوض الخيط العادي وعملت فكرة الساك البديل اللي هما الساك ما نعرفش كان شفتهم ولا ليه.
0: شفتهم؟
1: دي ساك دي بلاج مخدومين بغودي في ما كلهم بغودي باللي ساشي بلاستيك ريسيكلي كيف كيف مخدومين على طوال دو جوت اللي هو 100% ناتوريل. ساك كبيرة تهزلك معناتها برشا حاجات تنجم تستعملها للبحر حتى امام هكا فواياج صغيره وكل شيء. هذه الحاجات
0: هذوما نجموا ياخذوهم زاد العرايس ها، واحنا نحكيوا على العرايس على بس نجموا ياخذوهم العرايس الايامات اللي باش تسافر فيهم اللي باش تبحر فيهم.
1: اي معناتها معناتها عروسه جديده باش تبحر باش تلبس حاجه معناتها هكا معناتها تولم على لبستها وتكون حاجه جديده وموديرن وتلبسها كان هي وحدها معناتها قطعه يونيك
0: يونيك هذا اللي لوجوا فيه صحيح. وديما العروسه اللي معناتها سنوات هذه ما عادش تحب تظهر اللي هي عروسه وكبرت وشتولي تلبس كلي ساك مال البوزي واللي ساك دو بلاج نتاع العاده، تحب ديما تعمل حاجه هكا شويه ديكالي. الديكالي موجود
1: صحيح هذاك هو الديكالاج موجود وان بلوس حاجه ارتيزانال حاجه جديده معناتها انوفي معناتها ايكولوجيك اللي هي فما برشا ناس توا تتشجع على باش تحمي الطبيعه وكل وتنظف وما معناتها ما ندوروش الطبيعه وكل، فما برشا ناس الحق عجبتهم الفكره وقاعده معناتها بالحق انا بيجي اكتشفت العقليه نتاعنا قداش الناس معناتها يشجعوا توسكي ايكولوجيك وحاجه معناتها انك ما تضرش الطبيعه وكل شيء.
0: ممتاز، هذا يحكينا على الكوتي انوفاسيون والتجديد وتطوير وليزارتيكل الجدد اللي اتعملوا. هل باغ كونتخ مازالوا فما ناس يطلبوا القطعه الزمنيه المطروزه نتاع قبل ما يحب فيها حتى تبديل؟
1: صحيح هو فما ديما يقعد الانسان فما الناس اللي تقعد تقول لك نحبك انا القطعه في الجاردروب نتاعي القطعه ارتيزانال موجود مطروزه كل شيء بالعدد والكونتيل ومعناتها هذيك نلبسها في وطيه في حاجه وكل ديما يجيونا ويطلبوا الحاجات هذوكم وكل والارتيكل هذاك ما يموتش معناتها مستحيل معناتها
0: اي اي ديما قلت عندي كسيبه هذاك في الدار
1: وفما شكون يقول لك انا ما نحبش نلبس لي الحاجه اللي كما نقولوا تلبسها مماتي ولا خالتي ولا حاجه، نحب نلبس حاجه نتاع جن هكا فيها لاتوش فيها هكا شويه كتريزه باليد وكل اما هكا مودرن شويه
0: مودرن شويه وخفيفه خاصه باش ينجموا يتحركوا
1: وسورتو يقول لك نجم نلبسها في عشويه نخرج بها هكا طاولة البحر نلبسها في منطقه كما قلت انت ردها في الليل نجم نلبسها سواغي نلبسها في عشويه نخرج بها نحضر بها في ايفينمون هكا نتاع ارتيزانال وكل فهمت.
0: دونك اللي حكينا عليهم توا باش نشوفوا بعض الصور ان شاء الله ترافق التدخل نتاعك مدام كوثر، واللي يحب يشوف قام اكبر ينجم يلقاك في المعرض.
1: ايوه في معرض اي معرض بنزرت احنا تويكا في معرض بنزرت في الجاليري نتاع المندوبيه الجهويه في بنزرت، بدينا البارح من لوجيس حتى لسيز ان شاء الله نكملوا المعرض هذا نظمته الاداره نتاعنا اللي هي المندوبيه نتاع الصناعه التقليديه بالشراكه مع وزاره المراه بمناسبه اليوم نتاع المراه كل تريفوت في برشا فاريتي نتاع الصناعه التقليديه وكل في المعرض تلقاو برشا حاجات مرحبا ماذا بينا كان الناس كل
0: بالطبيعة ما واحد يبروفيتي هو مش ماشي للمعرض باركة ماشي لبنزرت المزيانة وبنزرت اللي نجم يعدي فيها مش كان بحر من أجمل المدن في تونس من أجمل الولايات في العالم مش في تونس خاطر تونس ديما نقول كلهم مزيانين الولايات الكل مزيانين وكل واحدة عندها شارم متاحة
1: في تونس فيها برشا كل ولاية وفيها ريحتها وفيها طعمها وبحرها فيها طعم وفيها منظر بالحق كي تمشي تدور الولايات كل بلاد وشنو كيما قلت انت الطعم نتاعها فينا ان شاء الله باش تشوفوا ارتيكل جديد اثناء خدمته المعرض سوسه سبيسيالمون وهذه ثاني اكسبوزيسيون نعرض به في معرض بنزرت اللي هو عملت ستيت اللي هي كيما تشوفوها في التصاور كيف فيها البدعيه نتاعنا فيها لاتوش ارتيزانال وخدمت على السروال العربي نتاعنا القديم اكل كبير واللارج وكل بويسك هو توندونس تويكا وكل خدمت على السروال العربي القديم في خدمه زاده في السانتور وكل شيء يتلبس في عشويه في سهريه في منطقه حاجه زيده شيخه عليها الحق خرجت مليح في معرض سوسه منطقه عجبت برشا سورتو لي جون معناتها هذه حاجه جديده اللي خدمت عليها حكيت لي جديد وكل فهمت
0: باش هذا نكتشفوه الارتيكل هذا اكيد باش يعجب برشا ناس. فزوروا سوسة، زوروا معرض سوسة، واللي سمعنا وعجبوه لي زارتيكل اللي حكينا عليهم اليوم مع مدام كوثر ينجم يلقاهم. شكرا لك اللي كنت معنا مدام كوثر، ان شاء الله بالتوفيق في كل المحطات نتاعك، وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب يا ربي. شكرا لك اللي كنت معنا اليوم، ونتلقاو ان شاء الله في فرص اخرى. العشرة و58 دقيقة على موجتنا، بعد شوية بشكون موعدكم مع الشيف.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. 11 و8 دقائق على موجاتنا و9 دقائق انا راني دقيقه في الوقت و9 دقائق على موجة اذاعه الشباب. مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا فينا في صيف معانا. اليوم فرحانه برشا انه معانا شيف في الاستوديو واحنا نحكيوا في الاوف في الكوليس يحكي برشا غرام على الحاجه اللي يعمل فيها، حاجه تربى عليها وهو صغير حبها غرموا بها الوالد. هذوما تفاصيل نحب نحكي عليها خاطر اليوم ما ناخذوش روسيت بركه من عند الشيف، ناخذوا من عنده غرامه، والشباب اللي يسمعوا فينا ينجم يكون لهم القدوه والمثال، واللي مغروم بحاجه الفونس يعملها ما يستصعبهاش. شيف وثاق بعلوش اهلا وسهلا، مرحبا بك. تحب نقرب لك الميكرو، نقرب لك الكرسي للميكرو، المهم تكون عايش مرتاح. مرحبا بك. نعرف اللي استوديو مش العالم نتاعك، العالم نتاعك ربما بين لي زانغريديون اللي تحبهم في على البلاتفورم اللي تحبها، ربما في كوجينتك سواء كانت كبيره ولا صغيره في داركم والا في مكان العمل، هذاك لونيفير نتاعك. كيفاش كيفاش جاي الغرام اللي انت صغير؟ قداش عمرك تقريبا تغرمت؟
1: عمري 18 سنه.
0: 18 سنه.
1: الحقيقه كنا معروفين عندنا باتيسري، معناها كانت عندنا باتيسري ريحان. وبابا كيريتو معناها كيفاش الخدمة ونشوف فيه كيفاش يخدم ونشوف فيه فن وكل شيء، فهمت؟ دونك شجعوني الدار وقالوا لي علاش ليه معناها ما تجربش، وبشوي بشوي بديت نتغرم ونتطور وكل شيء.
0: عشت المراحل انت، ما انت ما تشوفش كعبة جاتو ولا خبزة جاتو حاضرة في البلارة في الفترينة، شفتها وهي تتصنع، شفت مراحلها كيفاش. وشفت من بعد كيفاش تخرج ثمرة التعب هذاك والمجهود هذاك.
1: من الاول تراها صعيبة، لكن كي حاجة انت تحبها معناها تولي بستينس نتاعك تخدمها، فمعني تتسهل معك حاجة تحبها تولي توصل معناها.
0: به اللي يسمعوا فينا توا يقول لك اوغوزمون شيف وثاق كان عندهم مشروع نتاعهم، الوالد نتاعو شيف باتيسي ما شاء الله، علاش مشى يقرا الاختصاص وهو كان ينجم ياخذ لي سكري الكل من عائلته ومن الوالد نتاعو؟ معناتها انت تؤمن بالاختصاص اللي لازمني نعمل اختصاص، لازم نقراها الحاجه هذيك باش يكون كل شيء على بيرفيكسيون. مهم
1: لازم تقراها، لازم تعرف لي جين نتاعها، لازم تعرف لي زيتاب نتاعها الكل، لازم تحترم لي برودوي نتاعك، لازم كل شيء معناها بيان سور.
0: قريتكم الى اي مدى صعيبه؟
1: قريتنا ماهيش معناها سا ديبون انت والسونتر معناها

0: نجم زيد حاجات ما انا ما نقبلهمش مثلا. انا كسوهي نقول لك ما تقوليش فريز وكراميل سالي ويجيو مع بعضهم. لا
1: لا لا فما حاجات تركب بيان سور على بعضها، فما حاجات لا
0: هذه زيد تقراو،
1: فما حاجات نجم تزيدهم معنا كوتي ديكوراسيون كوتي مونتاج كيما قلت لك. وكا
0: باش نمشيو للروسيت اللي استناو فيها الناس اليوم في ميزون. وانا طلبت روسيت سهل
1: برشا
0: وبنينة
1: برشا،
0: ما تتكلفش برشا فلوس، وينجم اي حد مبتدئ يعملها. مبتدئ معناها انا ولا مره عملت فوندون، تجيني اسهل ساعات اني نشري هيك البريباراسيون. بعد كي نقرا ليزانغريديون وطريقه الواحد نقول هاي سهله، علاش ما نجربهاش وحدي؟ ما نخاف نخاف لما تنجحليش.
1: لا تنجح حاجه سهله برشا
0: باهي، من غير ما نشري بريباراسيون بليزانغريديون
1: باش نزعتيها. ليزانغريديون حاجه سهله موجوده في الديار ما تتكلفش برشا.
0: قبل ما تبدا تسمي لي ليزانغريديون وكل، قلت لي حاجه في الاوف مهمه برشا، قلت لي ماهيش غاليه وكي تشريها تسهل عليك برشا في الكوجينه، اللي هي
1: الشوكولا.
0: لا الميزان،
1: البالانس.
0: البالانس على خاطر باش عيني ميزاني بعد نقول لك شبيها جاتني شي حاجه بها جاتني زايده فرينه شبيها البالانس.
1: علاش باتيسري لازم، علاش قلت لك كيما قلت لك لازم نحترم كل شيء في الميزان في كل شيء، فهمت؟ دونك موجوده في اي سوبر مارشي ميزان ما مش غالي برشا، معناها دي دينار بريسك
0: اي نتاع دار،
1: نجم يشري اي واحد وتنجم تخدم كل شيء وحاجه سهله
0: باهي. تري بيان، نبداو بالفوندون شوكولا. سايس علينا بشوي بشويه باش نجمو نكتبو باهي. ليزانغريديون نبداو ساعه شنو نستحق؟
1: عندنا شوكولا لازم تكون كاكاو اكثر كوفرتور
0: باهي. شوكولا كوفرتور لازم تكون كحله
1: باهي، كاكاو اكثر
0: باهي، كاكاو اكثر ما تجيش فيها مراره.
1: لا بالعكس صحيه بتكون خير
0: باهي. داكورتو اي.
1: وعندنا 8 كعبات عظام
0: مش برشا العائله هذيا
1: تاع دي بيرسون.
0: باهي تري بيان
1: حاجه باهي. عندنا 120 غرام سكر.
0: 120 سكر باهي، او مش برشا سكر للناس اللي تبدا خايفه من السكر.
1: عندنا 100 غرام فرينة
0: اي،
1: 140 غرام زبدة.
0: 100 غرام فرينة و 140 زبدة. 140 زبدة بحرارة الغرفة ولا باردة ولا زايبة؟
1: بحرارة الفرغة.
0: غرفة بوماد معناها. شفتني كيفاش نفهم؟ شفت؟ قلت لك تقول لي شي مبعد راوس وهم تفهمش في الكوجينة وكل. ايواش عمري ما عملت هذا. باش المراحل
1: حاجه سهله برشا ما فيها حتى شيء. اول حاجه نعملوها انه ناخذ الشوكولا وناخذ الزبده نذوبوهم. اللي عنده الميكروواند ينجم يستعمل الميكروواند، اذا كان ما عندكش ميكروواند نجمو ناخذ كاسرونه نعملو باماري. باماري ناخذ كاسرونه نعبيها بالماء، ناخذ باسين ولا حاجه صحفه هكايه ونذوبوهم. ان توكا نحنا ذوبناها نمشيو نطلعوا السكر والعظم.
0: العظم كامل ما ابيض واصفر مع بعض؟
1: العظم كامل
0: باه. نطلعوا السكر من 8 عظمات كما قلنا 120 غرام سكر، نطلعوهم حتى اللي يبيض.
1: لين يبيض
0: ايه
1: باهي. اذا كان ما عندكش باتور ولا حاجه دونك تنجم بيديك، معناها
0: تتعب شويه تركض وترتاح ما يسالش اما تطلع باهي.
1: طلعت العظم زدنا عليها كما قلنا الشوكولا والبير ومن بعد خلطوهم مع بعضهم، بعد نزيدوهم الفارين 100 غرام فارين.
0: 100 غرام فارين بشوي بشوية
1: بشوية بشوية.
0: فما كل نستعملوا هذيك ما نعرفش اسمها، حسيت تحط فيها تغربل هي وانت تبدا تنزل عليها من فوق.
1: فهمتك الميكسر الفوق.
0: اي هذيك نعملوا بهذيك، اذا كان عندنا ما كانش بالمغرفه تزيد كل مره شويه فارين
1: شوي بشوي.
0: باه
1: باه نخلطوهم مع بعضهم لين يتلموا الميلونج هذاك الكل عملناه الكل. بعدها كملنا كل شيء نمشيو نسخنوا الفرن تاعنا، نسخنوهم في
0: 200 درجه الفور.
1: 200 درجه 8 دقائق.
0: 8 دقائق اي مش برشا. باش نجم تقعد فوندونت ما تقولش كي
1: فوندون اسمعنا بالضبط تيب تهبط موالوز
0: باهي. عندنا الحق نتفقدوها قبل 8 دقائق على خاطر فور على فور يفرق، ينجم يكون فوق فور اسخن من فور.
1: صحيح نجم تفقدها انك ميزانك 8 دقائق 7 دقائق 6 دقائق، معناها انت والفور اللي عندك.
0: ديما يخوفونا الشفايه يقولوا ما تحلش الفور باش ما تحلكش
1: انت والروسيت انت والحاجه اللي باش تخدمها.

0: حاجات سنسيبل تنجمش تحل عليها، فما حاجات كيما فوندون
1: هذه ما فيهاش خميره معناها
0: ما فيهاش الفيوشيميك، دونك
1: نجم نعمل طلة،
0: نجم تعمل طلة. ووقتاش تعرف اللي هي طلعت يطلعوا على الجناب، يجي بومبي على الجناب شويه وتكون مولو من داخل،
1: من داخل
0: بيه. يب دونك انتوكا حضرت
1: تري بيان. حاجه واحده مازلت شايف ناقصه، الشوكولاته قداش؟
0: شوكولا 400 غرام.
1: 400 غرام شوكولاته باش اكها حضرت. تؤكل بارده او ساخنه؟ وشنو نجم نحطوا بجنبها؟
0: تنجم تزيد بولدو غلاس بعد ما حضرت، تنجم تحط عليها شوكولا نوتيلا، تنجم تحط عليها فريز. انت واللي شوا اللي
1: نجم نمدها لصغاري وحدها هكذا من غير حتى شيء.
0: انت اختيارات
1: نهايتها انتي. نزين بشويه سكر محاور من الجلاس. فوق اي، واذا كان عندي ضيف وقتها تنزيدهم بولدو غلاس ولا نزيد كعيبه فريز كلها بقيها ما
0: حاجه بنينه
1: تري بيان. بالحق بنينه سهله، يحبوها الصغار والكبار صح. وتنجم تحل لنا مشاكل اذا كان جيك ضيف على غراده، وإذا كان الصغيرات يحبوا على الكيك متاع الشارع والحاجة كالمعلبة ذاك،
0: حاجة تتعمل في الدار ديما خير
1: خير وأنظف على عينيك وأنت مرتاح بيه. سوبر بيان. المرة هذية كسهلني لكم عطينيكم الروسيت هذية، المرة جين صعبوا شوية شايف
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله شكرا لك شايف اللي كنت معنا اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بك ديما، شفتوا قديش محليه الشيف متاعنا سيس، ويعطيكم كل شيء بشوية بشوية ويسهلها عليكم قد ما تنجموا، فسهلوا هنتم على رويحكم وانطلقوا عملوها اليوم. تتكل سخونة ولا باردة آخر حاجة؟
0: بين بيني
1: بين البينين هاك، خاطر كان تبرد برشا قلت مش تحشيها ديريكتومون في الفريجيدير باش تولي باش تتقلص وما عادش تولي كيك اكثر من فوندون. شفتوني قديش نفهم انا في باتيسري، تاو تشوفوني مره جايه معاكم في الحلقه الجايه ان شاء الله نحكيو في موضوع اخر. شكرا لك شيف وثاق بعلوش، ونتقابلوا في عدد اخر ان شاء الله. انا مازلت معاكم في صيف معانا، ما تبدلوش الموجه.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: إذاعة الشباب من تونس عدل مشتك تسمع صوت
6: إذاعة الشباب
5: الحب اللي ما يوفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
8: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك
0: عدل مشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
9: موجز الأخبار
10: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة إلى شاطئ السلام بمدينة جابس أمس يؤكد حق جابس في بيئة سليمة ويشدد على أن التشخيص واضح والحلول في انتظار التطبيق. بمناسبة العيد الوطني للمرأة تنظم بداية من اليوم في كل ولايات الجمهورية معارض جهوية وانطلاقا من الغد معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة تشارك فيها حوالي 300 من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. لطفي العياري رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة أكد أن هذه المعارض ستساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية.
11: السنة ثم 24 معرض على مستوى جهوية في مختلف ولايات الجمهورية ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة بقاعة الأخبار بالعاصمة. المعارض الوطنية من 11 إلى 13 أوت والمعرض الوطني باش يكون قطة حبي من 12 إلى 16 أوت. تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات متاعهم في الصناعات التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله هتكون الإقبال كثيف باش الهدف متاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات متاعهم يحصل بقدرة رب.
10: ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عشية يوم غد عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد بداية من الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس. في الشأن الدولي أبلغ مسؤولون عسكريون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محاولة سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر وفق ما نقلته وكالة أنباء أمريكية. أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 6 سفن أمس مقارنة بمتوسط 10 أيام بلغ حوالي 11 سفينة وذلك في ظل تلاشي الأمل في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب
12: عدل مشتك تسمع صوتك.
13: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
14: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
13: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
14: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
13: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس
15: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو نطورو خدمتنا نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ميذياش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: وفي صيف معانا ديما الفقرة اللي نخدموا بها هي فقرة الخضار والنوار فقرة جنين الدارك
1: جنين الدارك
5: وتعودت انه ترافقكم في الفقره هذه وداد ويلي وداد اللي كل مره تحكي لنا على اسيوس نجمون نستعملوها في جنينتنا ولا في لي بلون دانتيريور اللي نربيهم او نزرعوهم في الدار اليوم قررنا ان نحكي على النباتات العطريه اللي نحبوهم ريحتهم ياسر بنينه نستحقوهم في حياتنا اليوميه ومنظرهم زاد مزيان كيما النعناع كيما العطرشيه كيما الكليل هذوما نجمو نزرعوهم ويقعد السؤال هل ان نزرعوهم لداخل ولا لبرا يستحقوا برشا تراب ولا لا يستحقوا اسباس كبيره والا لا صعاب في اللهو بهم من ناحيه الماء والاختيار التربه هذوما الكل جاوبنا عليهم توا وديد مرحبا بك وديد اهلا وسهلا
6: السلام مرحبا بكم
5: شنو هي الاحوال لاباس
6: والله الحمد لله
5: كيفاش مصيفة وداد اللي هي بالنباتات عندك نباتات في الدار تعمل في دي ريشيرش هكايا والا خليتها تفرهيت
6: والله ليه من كل حاجه شويه شويه الحق
5: اي احسن حاجه هذيك من كل حاجه شويه شويه هاكا معاك انت كل مره نكتشف حاجه جديده معلومه جديده واحد يقول النباتات العطريه كي نشريهم خير مثلا حاضرين ما تحاشي بنعناع نشريه حاشي بالكليل نشريه وفما اللي يحب يعمل جو عليهم ويزرعهم عنده في الدار وقت اللي يستحق يلقاهم خضر فريش كل ومنظر مزيان وريحه مزيانه شنو نجمو نعرفو عليهم النباتات هذوما؟
6: والله طريقة انك تزرعهم في الدار كثير اتاخير هما الحق
5: اي
6: خاطر ماهوش صعاب وكل وفما نباتات كيما حكينا المرة اللي فاتت ما تستحقش برشا ماء تستحقهم عندها في دارك
5: اي كيما اللي سميتهم انا
6: كيفاش؟
5: كيما اللي سميتهم انا
6: انت قلت معاهم النعناع
5: اي
6: النعناع يستحق راهو ماء
5: النعناع يستحق ماء صحيح جربت قبل
6: اما الكليل والزعتر ما يتحقوش برشا ماء خاصه الزعتر ما يتحقش ماء
5: باش هذوما ساهلين اللهوه بهم سهله معناها النجم نحطهم في اي بلاصه خاطر فما ناس اللي ما تعرفش نوعيه التربه اللي عندها التربه تختلف اسكو يطلعوا معناتها النجم ينبتوا في اي نوع نتاع تربه
6: جست ما تبدش الارض ارجيل يعني ما تشدش الماء
5: باه لا ارجيل معناها ارض طينيه طين
6: طينيه
5: اي باه هذيك لا ابقيها امورنا واضحه
6: باقي يمشي
5: باه يستحقوا اسمده والا لا
6: ما يستحقوش
5: باه سهلت علينا معناها نجم نشريها من اي مشتل ونزرعها عادي وتتسقى كيما قلت لنا النباتات الاخرين معناها نتاع مرتين في الجمعه ثلاثه مرات كيفاش؟
6: لا الزعتر حتى مره في الشهر يبقى يمشي عادي
5: يستحق برشا ماء. هاي بيعطي الصحة. هي الصحة الزعتر. النعناع يستحق قديش؟
6: يستحق برشا ماء النعناع كل يوم لازم تسقيه.
5: كل يوم. كل يوم. النعناع البي فيه انك تتلهي به في الماء كها وهو يمتد وحده.
6: اي هو يمشي وحده
5: ويصير. باهي عندنا الكليل والزعتر قلنا سهلين اسهل من النعناع خاطر يحب الماء كل يوم. فما العطر شيء.
6: العطر شيء. العطرشية مش كيما مش كيما النعناع ما تستحق
5: تستحق
6: كيما النعناع ما تستحق
5: باهي هذوما الوقت اللي ناخذوا منهم تتاثر نبته والا لا معناها للاستهلاك باش نطيب بشويه كليل ولا زعتر ولا قص نعناع للتي
6: تاثر شويه تمشي غير انت عارف كيفاش تقص يعني ما تقلعهاش بعروقها
5: باهي نقص بالمقص
6: بالضبط مظبوط
5: باهي العطر شيء زيدا نستحقوا الاوراق نتاعها نجم نحي الورقه بالسياسه وما نمسش الجذع نتاعها.
6: هكاك. الحاجه هذيك تساعدها باش هي تكبر وتطلع يعني.
5: مبي قاعدين هذوما ما يتزرعوش في محابس، ولا نجم نعمل في محبس كبير؟
6: ما لا يتزرعوا، ما يستحقوش مساحه كبيره، هما الحاجه الباهيه. وانت تحكم في الـ في الـ في الـ في الكبر نتاعهم بالمقص يعني.
5: نجم نصبرهم معناها
6: باهي، خاطر انك تاخذهم العواد هذوك باش كيما قلت انت تطيب بيهم، ولا تحطهم في ما نعرفش الاستعمالات ديجا انت تاخذ منهم، فهمتني؟
5: اي النبتة لاحظت اللي الكليل مثلا معناها انا كي نمشي للدار بابا نخلي كليلة صغيرة، كي نعاود نرجع بعد مدة نلقاه تقول هيج الكليل زيد اكثر. اسكو
6: انا قلت لك ركي باش تقص انت ديجا هي باش تزيد تفرع.
5: باهي فهمتك، تزيد تفرع معناها اللي عنده جنينة ماذا بيه يزرعهم في الجنينة هذوما، اللي ما عندوش لي بول كبار الواسعين.
6: حتى في بول في شباك راني نزرعو
5: بول في شباك يكون صغير، وانا نتحكم في اي انا نتحكم في المساحه.
6: راني قلت لك انا انت اللي بلونت انت باش تتحكم فيها، لا بلونتيت هذوما الحاجه الباهيه انك انت تتحكم فيهم. كان انت عندك سباس كبير تخليها تمشي البلونت، كان انت ما عندكش سباس وعندك كان سباس صغير تتحكم في البلونت بالقصه.
5: مبيه. وبالنسبة للضوء الشمس خاصة
6: يستحقوا شوية ضوء
5: معناها نجم نحطهم إذا كان في بو نحطهم في الشباك، وكان في جنينة هوك على رويحتهم في الجنينة
6: مبيه
5: يستحقوا الضوء، من في موجات الحرارة ما يستحقوش أني نخبيهم مثلا إذا كانوا في محبس نظلل عليهم.
6: الزاطر والكليل مثلا اللي عادي جاهم يمشوا في الجبل وحدهم غير لا ماء لا حتى
5: اي، هم فمش فرق بين كليل الجبل وكليل نتاع الدار؟
6: لا الحق ما فماش، سواء انا فرعانهم في دارنا وما فما حتى فرق.
5: باهي
6: باش الزعتر يمشوا في الدار، حتى انا زيت ما زرعتوش وزيت ما زرعتوش في دارنا، اما نورمالمون يمشي كيف زيت ما تسقيش هو كهو.
5: باهي انت مازلت ما زرعتوش؟ انا بليدي مازلت ما زرعتوش، اجا نزرعوا انا وياك مع بعضنا.
6: لما الزعتر اللي الحق يزل
5: نجربوا نزرعوه الزعتر ونشوفوا شكون فينا باش ينجح له قبل.
6: اوكي
5: شكرا ليك وداد. باش نعملوا ريكاب هكايا، النباتات العطريه اللي سميناهم احنا اكيد راه ثما وحود اخرين، اما الاكثر استهلاكا واستعمالا ونستحقوهم في التطيب، نستحقوهم حتى في المواد التجميل بيان سور احنا مانيش شركات. قل
6: ثم المردقوش زاد.
5: المردقوش يتزرع انا نعرفه كان يتباع
6: وما يستحقش برشا ما فيش مشكله الزعتر والكليل، اما ما يستحقش برشا كيما نعرف.
5: باهي ممتاز، قلنا هذوما المرتقوش ما يستحقش، يستحق لهوة اما مش برشا، الكليل والزعتر ما يستحقوش برشا معناها اذا كان نسيناهم ولا ما عندناش ماء وقتها يصبروا معانا مش مشكل. النعناع يحب له برشا ماء، هذوما نجمو نزرعوهم في الجنينه كيما نزرعوهم في الليبو اذا كان ما عندناش سباس وما عندناش جنينه، فما نتحرموش منهم. استهلاكهم او استخداماتهم كثيره سواء في التطيب ولا في اللي ماسك اللي نعملوهم احنا وحدنا في الدار، معناها باش تعمل شويه زيت كليل ولا الماء نتاع الكليل باهيش شعر، وهذوما الكل نجمو نستغلوهم النباتات هذوما من غير ما نضروهم، معناها ما تقلحيش من عروقها، تنحي كان بالمقص تقص العراف والا الاوراق.
6: بالضبط
5: هذا هو. يعيشك يعطيك انت الف صحه، شكرا لك اللي ديما معانا وترافقنا بالنصائح اللي تقدمهم لنا. شكرا لك وداد ويلي، ومعك انت نوصلوا لختام الفقره وختام اصلا الحصه نتاعنا اليوم. شكرا لكل اللي اثوا حصتنا ومختلف فقراتها، وجدان الكوكي في خذ فرصتك، ويثق بعلوش في ميزون، كوثر الحوكي في بدو بتمام، وداد ويلي في جنينه دارك. شخليكم تكملوا مع الموسيقى. شكرا لكل الفريق العامل معنا اليوم، شيء طيبة وإلى اللقاء.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: إذاعة شباب، عدل موجتك تسمع صوتي.
1: تونس اليوم.
2: أكتواليتي، موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
3: تونس وأخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
5: عسلامة ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من تونس اليوم. اليوم خيرنا نخرجوا إكيب تونس اليوم للخضار للسويني، وباش نحكي 100% فليحة اليوم في برنامجنا في تونس اليوم من ولاية زغوان مع شباب زغوان ومع مشاريع ناجحة من ولاية زغوان. نحكيه على الفليحة البيولوجية تقريبا، خلينا نشوفه زاد الفليحة اللي بأقل أدوية، احنا خلينا نجمو نقوله كيفاش طورت، كيفاش عادة ترجع، كيفاش زاد الأساليب اللي نجمو ندعو بها فلاحتنا، وكيفاش نجمو هكا نأسوا الفليحة عصرية وفليحة مستجدة وفليحة تكون زادة تخدم صحة المواطن التونسي. اليوم من خلال ضيفنا اللي باش يكونوا بحذينا ومن خلال احنا استضافتنا باش نكونوا ضيف لهنا في زغوين عند تركواز فروي وبن عياد في سنيت بن عياد.
6: سنيت بن عياد تركواز فروي.
5: في
6: بيكم
5: بحذينا. شكرا لك مروان، وبقيت الضيف اللي من بعد باش نسلموا عليهم ويكونوا حاضرين معنا. خلينا نسلموا على الكيب اللي حاضر اليوم، خليل في الاخراج الرقمي والديجيتال، صابر بن ظافر تلقاوه في الكوتي تكنيك، رفيق في النقل، وحميده زغدودي مقدم الميكرو. نبداو مع الموزيك ومن بعد نديكم الاول ضيف معنا في تونس اليوم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في تونس اليوم، وكيف ما قلنا لكم برنامجنا اليوم مباشره من سنه بن عيد في زغوان، من هنا من نص الخضار هذايا نقول لكم برنامج تونس اليوم. مروان اهلا وسهلا بك، قربك الميكرو يا مروان. اهلا وسهلا بك ومرحبا بك ومرحبا بينا احنا بحذاك في زغوان لهنا اليوم. ما شاء الله دنيا صيف برشا سخانه، اي بورتون ثم الخضار ما شاء الله الحمد لله ديما الدنيا خضر،
5: ديما الدنيا خضر حتى في الصيف والسخانه في الشيلي هاكم تشوفوا توا على عينيكم ما شاء الله. هذيك هي الفلاحه باش تخلي هكا 24 ساعه ل 24 ساعه نخدموا، ما عنديش كونجي
4: وين ثم ما الحمد لله
5: الحمد لله يا ربي. وبالحق الماء رحمه، كنا نحكيو قبيلك قلت لك في الكوليد بالحق الماء رحمه رحمه رحمه على الاخر، معناها ليش ما اساس الحياه ما تنجمش، وهي خضراء بفضل الماء الحمد لله يا ربي موجود هنا عندنا
4: في تونس. توا مروان المده الاخرانيه نشكيو من سوام الغله، والغله ولات نار، وشكون يخلط على الغله؟ احنا في ثانيه انتاجها بيرمون غلال نحكيو الاكثريه. باش نبداو ساعه شنو الانتاج الغلال اللي تنتجها ثانيه هذه كل موسم و...
5: كل موسم و... والغله نتاعو.
4: اها
5: مثلا توا مادام هنا في الصيف هاو عندنا تشوف عندنا الحب وعندنا الكرموس.
4: اها
5: الخوخ معناها
4: موجود الغلال الموسم، كل موسم واحد يخدم
5: ان شاء الله في الخريف البرقدان المدالينا القوارص بين جميع ماز هذا موجود.
4: اها
5: وكيك
4: باش احنا باش نشوفوا معاك ونعيشوا معاك تجربه نهار فلاح كيفاش تكون، خاطر نعرفوا احنا راهي الفلاحه حتى للناس اللي تسمع فينا واللي تقول والله صح علي وما قاعدين في الخضار وشيخين وعاملين جو، ما راهو الفلاح نتصور انا باش وصل الخضار هذا يكون هكا وراه برشا خدمه،
5: وراه برشا خدمه وراه برشا تعب. ماهيش هكاك معناها تسمعوا فلاح التصويره نتاع الفلاح، الفلاح تعب في الخدمه يتعب صحيح، معناها كما نقولوا الارض تعطيها تعطيك، اما كي بالحق تعطيها لازمك برشا خدمه وبرشا صبر وبرشا وقت
4: باش
5: يجي من جهدك ومن وقتك من عائلتك وبرشا حاجات معناها
4: باش يوصل. تو مثلا احنا
5: تشوف انت كيما هكا معناها
4: توا الثانية هذه جينيرالمون تخدموا في خلينا نقولوا سيمي بيو، مش بيو خاطر بيو 100% ماهوش ساهل الحقيقة، مي تتجنبوا أكثر ما يمكن أنه تستعملوا لي برودوي شيمي.
5: أنا كيما حكينا المرة اللي فاتت قلت لك على الدلاع بيو.
4: باش نحكيوا عليه توا احنا ديجا نشوفوا فيه هذه الشتلة التونسية
5: اللي
4: ولات ما عادش موجودة عادة

0: ارجع توا بشوي
1: تعرف
0: بشوي.
1: ترجع بشوي بشوي، وحتى الشتلة الأصلية تنجم تستغل منها، منها هي ترجع شكلها نتاع
0: سي
1: الجاي.
0: محسن هو بحذينا بعد تنزيدو
1: سي
0: نحكيو
1: حسن،
0: مع سي حسن، سامحني بحذينا بعد تنزيدو نحكيو
1: تنزيد.
0: عليه على التجربة هذه نتاع انه نرجعوا للشدلة التونسية ونزرعوها كيفاش كانت التجربة، تو بعد نزيدو نحكيو معاك بأكثر تفاصيل. سينو خلينا نحكيو مع شاب دخل المجال الفلاحة، ايش جابك للفلاحة؟ عم يقول لي جابني.
1: عمي جاب الفلاحة. ولا عمي جابني الفلاحة، وقلت لك وانا كنت قدها، ومعناها واخترت من فلاحة، اخترت نخدم فلاحة ونزيد تركواز فروي اللي هي حاجة معناها
0: ثمن المنتوجات
1: ثمن
0: في انها تخرج
1: المنتجات،
0: في دي
1: تحط
0: باك
1: البرودوي
0: وتخرج في
1: نتاعك
0: دي
1: اون
0: كوفري.
1: فالور وتفرح الناس، توصف لهم
0: اها
1: بمعنى.
0: لهنا ما نعرفش انا كيما توا موسم مثلا للغيكولت نقولوا نحن توا الكرموس ولا حاجه باش يجمعوه، نصور تبداو معظم الفلاحه ما نقولوش الكل يخضروا، خلينا نفهم وش معناها يخضروا للناس اللي تسمع فينا.
1: الخضر هو انه تاخو الثانية،
0: نعم
1: تاخو منها الغلة، تشري منها الغلة وهي على بلاصتها،
0: تبيع الغلة في شجرتها،
1: بيع الغلة في شجرتها، فوالا
0: تبيع الغلة في
1: في
0: شجرتها
1: شجرتها
0: للوسيط اللي ما خلطناش عليه احنا اليوم الوسيط، سينو
1: الوسيط.
0: رانا عملنا اليوم حلقة مع الوسيط اللي الناس الكل تفركس عليه، وين هو الوسيط اللي مغلي علينا
1: قلنا انت
0: الدنيا؟
1: الوسيط هو اللي مغلي علينا،
0: صحيح،
1: برشا
0: مش هكاك
1: يخموها.
0: خلينا نفهموه، خلينا ناخذ وجهة نظر نتاع الوسيط. سامحني انت وقت اللي تقول لي احنا نبيعوا الغلة في شجرتها، نبيعها انا بكلها بانتاج، نقول انا بعت شجره اثنين ثلاثه ما يهمنيش تجيب لك قداش من كيلو، هذيك حاجه تخصك انت، انا بعت لك بالشجره هكا ولا،
1: اي
0: وخذيت فلوسي على الشجره هذيك ومشيت الامور. انت من بعد بقداش تبيع كوسيط، قداش تبيعها للمرشي، حاجه تخصك انت معناها.
1: هو راهو حتى اللي نحن نبيعه بالسوم نتاع الفلاح معناها، نحن ما عندناش حتى السوق برا حاجه، واللي يبيع يبيع فيه فلاح حاجه اخرى.
0: معناها انتم عاملين نقطة زادة لهنا نتاع انه ينجم اي مواطن
1: اي
0: يجي
1: واحد
0: يشري
1: ينجم
0: على
1: يشري
0: روحه
1: مرحبا
0: من
1: بيه،
0: الثانية
1: مرحبا
0: ويشري
1: بيه،
0: بسوم الفلاح
1: ويشري بسوم الفلاح نتاع بسوم الثانيه
0: العادي
1: معناها،
0: اللي يبيع بيه الفلاح.
1: اللي يبيع بيه الفلاح.
0: تو مثلا
1: اما
0: احنا
1: السوم
0: نحكيه
1: من
0: على
1: برا نحن ما عندناش معناها
0: لا علاقة.
1: لا علاقه بيه. هو حتى ما في المشي اللي جرو كي تمشي مثلا يقول لك انا نبيع كي، ما عنديش علاقه تقول
0: انا اعطيني
1: شبيه
0: انا
1: الخضار يبيع كذا، يقول لك انا ما عنديش حتى علاقه
0: انا اعطيني بعت منتوجي معناها، انا بعت وجاني واحد هزه الكل يا خويا اموره، انا بعت على روحي منتوجي من بعد قداش هبط للمرشي، انت ما عندكش بيع
1: ما
0: علاقه
1: عندي
0: قداش
1: حتى
0: هبط
1: علاقة،
0: للمرشي. واما كمان كيف اللي تسمع من بعد الاسواق قداش يتباع.
1: تسمع تنجم تكون قلة المنتوج، تنجم تقول خاطر قلة المنتوج تنجم تكون معناها
0: سيركوي.
1: كما قلنا نوع من الاحتكار، ينجم يكون زاد تخبي من بعد يطلع هكا تو فريغويت تو برشا يولي ويكنجلو، فهمت؟
0: الفلاح
1: ايه
0: ديما
1: هذا
0: وقت
1: الكل؟
0: اللي في البيو عنده هامش ربح بسيط، خلينا نقولوا احنا تو مثلا كرموس، احنا الكرموس يتباع تو في الاسواق يوصل 20 25، يوصل لك سوم والكرموس يوصله يوصل سوم 20 25،
1: يوصل
0: فلاح قداش يبيعه؟
1: وصل. انا قلت لك من كما قلت لك انا راهو من هنا تنجم تبيع ستة، تنجم
0: ستة
1: تبيع
0: آلاف اللي يتباع البار ب 20 تاخذ انت 6000
1: فلاح من بعد،
0: الفلاح.
1: فما ممكن يوصل 25 نجم يكون في معناها واحد عن طريق شكون، عن طريق شكون ياخذ
0: حتى
1: 25.
0: كان يقول لك هو طبعا انا بكري حكيت مع سي وجدي شويه، يقول لي انا مثلا باش نقعد واحد في مشكله خدامه ونجيب خدامه، انا يساعدني اني نخضرها ونهزها للوسيط، يجيب هو خدامته يجمع هو على روحه المحصول،
1: صحيح
0: انا بالنسبه لي انا بعته هو يجمع ويتصرف.
1: اي صحيح
0: جاي بخذاه هو ما نعرفش انا على 4000، جاب خدامه جاي الصباح بكري هز سلعته توصل من بعد ال 25. اسمع انا حاسه من بعدش نحكي برشا مع سي حسن، سي حسن متوافقين انا وياه من بكري هو يعمل هكا براس، وعندك الحق. متوافقين تحسن باقي معناها الاسوام مشطه شوي في السيركوي نتاع البيوع، باقي الاسوام مشطه باش تخلط للتونسي انه ياخذ كيلو كرموس 25 ولا 20، باقي
1: هي
0: العدد.
1: راهي بالحق 25 معناها غالية برشا، التونسي يحس 25
0: 10 و15 غالي مش 25.
1: 25 وطاح حتى في بالي
0: مازال
1: حتى كي عرضني ما عرضني اقل انا تو اما جيت بريود صغيره في ال 25 ريتها أنا.
0: فهمتك لهنا الفلاح يعمل
1: اذا 25
0: صحيح لهنا الفلاح ما نعرفش وانت حكينا فيها قبل زيد مروان تعملوا كل نهار حد بوينت فونت من المنتج للمستهلك تنجم تجي للسيني وتشري على روحك
1: هذاك هو كل نهار حد ينجم اي واحد مرحبا بيه في السنه يجي يهز على روحه شي حب من المنتج للمستهلك فهمت اخترنا نهار الحد خاطر نهار الحد
0: الناس مرتاحه
1: تجي على روحها
0: مش شجره ينحي معناها الانتاج ديريكتومون
1: ينحي على روح حطيناه حتى في التركواز فروي هبطنا على الباج نتاعنا وقلنا له مرحبا بكم نهار الحد يجهز حتى نحي وحدك انت من الشجره
0: نحي
1: عيش اللحظه التجربه معنا كل شيء
0: كانوا هكا سورتو اللي عندهم صغيرات زاد يجيبوهم ويفهم ايش معناها فلاحه وايش معناها نبته وايش معناها شجره
1: صغار تجي هكا تغزر الوز كما ريت هكا الوز هذيك اللي تحب العائلات من النوع هذا ما خيرش الطبيعه بصراحه انا طوفوا على فكره مرحبا بكم بحذانا وانا فرحان برشا اللي توما بحذانا بالحق معناها بالحق انا تو قاعد وكاني اول مره قاعد لهنا
0: اي قلت لي بكري
1: من ختم بوجود
0: عايشك ربي يخليك لهنا زاد انت ما نعرفش انت كشاب دخلت تلقى زاد الانتاج موجود ميك اب ام طورت فيه وتو الفليحه ولات زاد مطلوبه على الانستغرام وعلى الفيسبوك انك تروج المنتوج نتاعك من خلال صفحات التواصل الاجتماعي طورت الفليحه
1: طورت ولات ديريكت الو جيب لي الكونتيتي هذيك الو جيب لي الكونتيتي هذيك ديجيتال معناها حاجه من وراء العقل معناها خدام واللي حاضر اكثر على السوشيال ميديا هو بالحق ينجم يبيع اكثر ونجم معناها مهم برشا تظهر بالكدا كو سوا بيب ولا سبونسورينغ ولا تشتغل اكثر عباد
0: وليت حتى الفليحه داخله في
1: حتى الفليحه معناها تصور انت الدلاع مثلا الا ما كنا العباد هبطنا على الباس قلنا لهم راه فما فلاحه بيو كلها ولات تسال منين والبيو هذا خلينا نجيو نشوف شنو البيو وفيكتمون جاو لهنا ولقاو البيو بالحق معناها فما فرق بين الدلاع اللي في السوق المهجن هذاك بين الدلاع الشط الاصلي التونسي حتى بالعين تشوف الفرق انت كل شيء حتى القلب نتاع الدلاع هذاك تزرعوا ينجم
0: يطلع
1: المهجن الاخر
0: ما
1: يطلعش
0: لهنا تزرع القلوب تطلع لك انت كيما قلت انت من غير ما تقعد تشري في الزريعه من الاول وجديد وهذا اللي وصلنا له
1: هذاك هو الاصلي
0: وهذاك هو الاصلي العيشه لهنا في الارض
1: حاجه اخرى نهارك تبداها معناها تو انا مثلا نهاري مش كيما نهارك تبدا في تونس لهنا تعيش الجو فلاح تقوم الاربع الخمسه وين تحل عينيك تقوم مع الفجر معناها فهمت
0: تحب لها عينيه تحكي انت مع الكروم اللي تبدا مع الامراض اللي موجوده تبدا رد بالك وتبدا خايف على انك توصل المحصول في وقته نتصور
1: هذاك هو هذاك هو شقول لك معناها نهارك تقوم الصباح راك باش تمشي للشجره راك باش تفقدها باش تمشي تحل الماء سكر الماء تشوف هذه من هنا 24 لو نخدم الناس اللي ما يعرفوش هو يحكي لك معناها 24
0: ديما هذا كيف ترقد راك تخمم قلنا شنو عندي
1: ولد عمي هو معايا في الثانية وكل شيء سالته قلت له وقتاش تاخذ كونجي بالله قال لي انا الكونجي نتاعي ناخذه كان في النوم معناها ما فهمتش هذا يخدم 24
0: ما عندوش كونجي
1: تلمون قلت له وقتاش تاخذ الكونجي قال لي الكونجي نتاعي ناخذه كان في النوم معناها هذيك الكونجي نتاعو كان غادي كما اربع نخدموا خدمه معناها ما تنجمش تركح انا ما نجمش
0: يعطيك صحة مروان احنا مازلنا مكملين معاكم في تونس اليوم ومن بعد باش نحكيوا على تجربة زراعة الشتلة التونسية في الدلية هذه اللي الناس الكل توا حتى في الصيف ولينا الحقيقة معناها وهذه الآراء اللي نلقاوها تدور حتى في الشارع التونسي بين الدلية والله نخاف نستهلكوا والله الدلية فيه برشا دواء مش مداوية ها الشتلة التونسية ماهيش مداوية هذه نقولوا عليها احنا 100% بيو كيفاش تنجم تنجح كيفاش تنجم توصلها وهذه تجربة أول مرة أنتم جربتوها في الثانية أنه نرجعوا الشتلة التونسية كما قلت أنت اللي فات أنك ترمي القلب نتاعها تعاود تطلع نشوفوها اكثر مع كنتي سي حسان من بعد شويه تقعد معنا اهلا وسهلا بكم مازلنا مكملين معاكم وراجعين لكم بعد شويه في تونس اليوم
2: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة
3: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
4: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: إدباير، صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
7: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
6: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
6: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
7: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص.
6: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
7: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
6: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي،
5: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
6: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشاركين في دورة النهائية للتوجيه الجامعي أنه بإمكانهم الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرساليات القصيرة بداية من منتصف نهار اليوم عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. توجت الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي عن بحثها إثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على المياه الزرقاء في تونس. جاء ذلك خلال موكب نظم اليوم بوزارة المرأة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. تنطلق فعاليات الدورة 35 للمهرجان الصيفي بقلعة لندلوس من ولاية أريانا بداية من 15 إلى 23 من شهر أوت الجاري بفضاء المهرجان المحاذي للقاعة الرياضية، سهرات فنية وعروض فرجوية تؤثث فعاليات الدورة. في الشأن الدولي، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت لمرحلة متقدمة. أصيب شخصان اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب لبنان. أعلنت قوات المقاومة الوطنية في اليمن اليوم أن جماعة الحوثي استهدفت بصاروخ عملية إنقاذ سفينة تجارية تعرضت لهجوم في باب المندب جنوب البحر الأحمر. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
7: معلومة الوافية.
5: نفس الروح، نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
7: من القلب للقلب.
5: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
3: رجعنا لكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في تونس اليوم. مازلنا مكملين معاكم ومكملين مع سي حسن. كما قلنا لكم احنا اليوم من زغوان، من سنية بن عياد، نحكيوا على تجربة زراعة الشتلة التونسية في الضلاع. سي حسن هيت، خنسلم عليك، اهلا وسهلا بيك.
4: مرحبا متابعين إذاعة الشباب.
3: شكرا ليك. الضلاع صار عليه بوليميك كبيرة في الصيف، الناس يقولك والله كليت الضلاع وكرشي وجعتني، والله الضلاع مداوي، والله الضلاع مش متاعنا، يا حاسرة على الشتلة التونسية. وقت اللي كنا الضلاع التونسي نتفكر لها، واللي تفرجوا فيه السادة المستمعين واللي تشاهدوا فينا زاد على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال، الضلاع كان لون اخضر فاتح، هذيك نتفكروه نثبتوا عليه ثبات صغر. تجربة زراعة الضلاع أول مرة كانت معك أنت سي حسن؟
4: اي حبا، اول مره نجربوه هوني في زغوان، بحكم ان مشاع التربه باهي والماء باهي، حبينا نختلموا معناها الفرصه هذه ونجربوا البذور الاصليه نتاعنا.
3: البذور ماهيش موجوده برشا نتصورها،
4: انك مش متوفره في معناتها البذور الاصليه، تكون معناتها مصدق عليها مش متوفره بصفه رسمي
3: معنا. فهمتك. هذا الدلاع هذا اللي نحكيه عليه، البذور متاعه ذيك وقت اللي تزرعها تنبت.
4: اي صحيح،
3: هذا مش كيما الاخر تزرع عندك ما تحصل.
4: اي البريد ما يجيبش.
3: كيفاش كانت التجربه كنت تحكي لنا عليها؟ كيفاش هذا خاطر لا دواء لا حتى شيء، راهو لا باش تزربوا انه لا باش يولي لونه احمر، لا باش يولي حلو، لا باش يكبر في الحجم، لا حتى شيء، هذا طبيعي كيما هو.
4: طبيعي. تستعمل معنا حتى المواد العضويه الطبيعيه. باش يكون متقوية النبتة ومقاومة أكثر الأمراض، أنك تعمل على تقويتها مش على مداواتها.
3: فهمتك. قداش تقعد مثلا السيكل أنت وقتاش زرعت ووقتاش جمعت؟
4: نجم نبداو معناها باش نفسر الفرق بين البريد هذاك والأصلي. كون المهجن معناها يستحق، لازم يتعالج، لازم يكون نسير التريتمون بالادويه.
3: ما كانش ما تنجحش لك
4: يمرض وما ينجحش. هي النبته نتاعو معناها حساسه اكثر للامراض الفطريات والحشرات وكل لازم معناتها يتم استعمال الفونجيسيد والانسكتيسيد وحاجات الكل.
3: واضح.
4: بينما الاصلي هي غلطه يقول لك انه ما يمرضش، مش ما يمرضش، هو مقاوم اكثر للامراض. مش معناها ما يمرضش، انك انت تعطيه معناتها حقها وتكون مزروعه بطريقه صحيحه وكل شيء، تقاوم الأمراض بطريقة طبيعية.
3: واضح. تعمل على روحها.
4: تعمل على روحها. تقاوم الأرض أصلا ما تحسش المرض، حتى الحشرات مش بتقاومهم.
3: واضح.
4: أنا حبيت جربها معناتها سنة ومشيت بطريقة طبيعية وشفتها كيفاش حتى الأمراض كيفاش معناتها الحشرات تحب تهاجم النبتة والنبتة كيفاش تدافع عن روحها وتقاومها. حتى تلقائيا معناتها.
3: وتسمى كأول تجربة ناجحة.
4: الحمد لله، أول تجربة كانت مش سهلة، صعيبة. ونجحت الحمد لله.
3: صعيبة من ناحية، خلينا نزيدوا نفهموا معاك.
4: صعيبة خاطر نعرف الأمراض بصفة عامة شنو تنجم تعمل في الصابة. وكل اللي مش مصدق اللي ثم شتلة تنجم تقاوم أنا. قد عيني ميزاني نشوف.
3: قداش يقعد السيكل باش أنت وقتاش زرعت وقتاش جمعت؟
4: السيكل يقعد حتى 3-4 شهور.
3: 4 شهور ملي قبل الوقت اللي نعرفوه ديما وقتاش باهي. 4 شهور وانت ديما ملي تزرع وانت تتبع.
4: وانت
3: تتبع فيها كيفاش كانت، كيفاش
4: اللي تجمع معناها وتتبع.
3: طيب بحول الله من هنا للعام الجاي باش تعاود انت تستعمل الزريعه هذه نتاعك اللي الشتله هذه. تكون التجربه خير.
4: تكون خير خاطر ثم برشا حاجات تعلمناها. خذت فكرة على الأصناف. الأصلية. ما همش معناتها كل في نفس معناها طريقة زرعانها ونفس العناية بها.
3: واضح.
4: مش حتى الوقت زراعة مش كيف. قديش حتى السقية الري متاعها معناتها هي تنجم تعمل على روحها حتى في الماء، أما أنت ديما تعاونها. أصناف بدرية وأصناف تؤخر شوية.
3: هو حتى في الاحجام رينا احجام مختلفه، ثم دليع صغير
4: اي هو كي باش تفهم اكثر الطبيعه كي تلقاه مختلفه عفوا طبيعه
3: كي تلقاه كله كيف كيف
4: ما يجبش يكون طبيعي
3: واضح معناها
4: كيما الانسان تلقى بشر خشين وبشر جويد وبشر
3: هذيك زاد
4: نفس نظام غذائي يطلعوا كل كيف كيف
3: هذيك هي الحاجه الطبيعيه وهذا اللي كي تاكله بالحق
4: الحشره ضربتها عفره طبيعي
3: صحيح صحيح
4: كانت مدابه حتى تلقاها
3: ما دورش بها الحشره
4: ما دورش بها ساعات تلقاها ناقصه شويه حلاوه عرف راه طبيعي هذيك هي حلاوة الحلاوة نتاعها
3: العادية أصلية. العادية
4: نجم الفلاح يعرفوا كلهم يستعملوا في الأسمدة يعرفوا نجموا أنهم يرضوا حلوة في أربع أيام مش مشكلة هذيك ولا تلقاها حمرة برشا من الداخل تبدا فرحان وهي ماهيش طبيعية
3: أنت كي تشري دلاعة تبدا حلوة وعسل وحمرة تقول وعندي الزهر اليوم وأنت عندك أنت عندك بوتاس
4: حتى لكن توا الابريد زاد مش معناها حاجه خايبه معناها هو العلم متطور فيه في الاصناف هذيك باش يكون معناها في الانتاج والانتاجيه خير. لكن سوء الاستعمال تاع الادويه نحكي عليها احنا وسوء ما تصرف تاع ولا سوء حتى قله المعرفه. تاع الفلاح. وقتاش يستعمل وقتاش يستعمل ادويه. هذيك المشكل الاشكاليه اكثر وين
3: إيه طبعا
4: ما توقعش مثلا المهندس يطيح كما هذا فلاح كل اللي بداوا يتبعوا فيه مهندسين ما توقعش كان مهندسين يستعملوا في ادويه طريقه مضره
3: فهمتك اي ما فما زاد لي فورماسيون لي كونتينو اللي نجم اي فلاح يمشي يعمل تكوين حتى كان هو عنده فلاح في الفلاحه 20 سنه في اي وقت يحب هو يتكون ويزيد يتعلم
4: والفلاح الاكثر في تونس متى يتعلموا عن طريق التجربه شافوا حتى سوين الاخرين كيفاش يعملوا وشافوا المهندسين كيفاش يعملوا لكن تختلف التدخل يختلف من سنه لثانيه ومن شتله شتله ومن ماشي حكايه ستوندار هي
3: انت في حد ذاتك مدرسه ينجموا يجوا يعملوا عندك فورماسيون تيمون الغرام
4: عند عمي اللي هو مهندس
3: اي الغرام
4: كما هو خدام عند عمه وانا لازم نخدم عند ابوه هو
3: هيك هو انت اللي كان يحكي عليك مروان اللي الكونجي نتاعك جوست في نوم الليل هيك هو
4: هيك هو
3: ما تخوش كونجي سينو وين الفليحه وين انت
4: هيك هو لازم حاجه
3: غرام للرضا
4: ما تنجمش تخليها تكبر دلاعة بعيدة على عينيك هكا نص ساعة توحشها ترجع باش تشوفها
3: شنو صار
4: كبرت زادت مازالت
3: وراوك الفرحة نتاع انك كيف تشوف انت الانتاج خاصة مع أول تجربة نتصور ثم شعور ايه
4: شعور يخليك ساعات تقول لي ما نحبش نبيعها
3: خليها
4: خلي تفرش فيها خير
3: يعطيك الصحة سي حسن وان شاء الله من حسن اللي احسن ديما خاطر نصور انا الفليحة كما قلت انت راه واحد عمره كامل يتعلم شفتوه توا مع الدنيا تبدلت والمناخ تبدل وكل شيء تبدل راه ديما كل يوم تتعلم كل يوم تقابل ناس جدد زاده تتعلم منهم نتعلموا منهم هذيك هي الدنيا
4: نعرف الفلاحة معناها يعرفوا برشا برك يتابعوا يعرفوا الفلاحة توا اكثرهم قريب ننصحهم انهم ما يتدخلوش التدخلات الكيميائية وقت السباق بتحضر
3: شو اختو
4: هذيك اهم حاجه ثم اوقات معينه نجم مثلا حتى يتدخل فيها يتدخل تدخلات معنا يضطر مضطر معنا الفلاح باش يتدخل ولا خاصه الخضار راه الاخطاء هذه على كثير عند الخضار مش عند الفلاح الفلاح ما يحبش يعمل هيك
3: ارض
4: معناتها 100 دينار نتاعو فلوس قدامه يقول لك يا خويا انا نداوي نستعمل خي ماني ما
3: نخسر
4: نخسر كل شيء هي التغيرات المناخيه زاد كان عندها دوافع هذه لكن ديما ماذا بينا يخموا في صحه الناس قبل
3: وصحه الارض زاده الارض
4: زاده احنا توا زاد حاولنا باش معناتها ما نستعملوش الموبيلات تاع الحشائش الزربيسيد هي اخطر حاجه هي خاطر تقع في التربه وتمتصها الاشجار وتعدل الغلاء
3: صحيح صحيح
4: احنا بون قليل حتى الفلاحه مش بكل يستعملوهم لكن خاصه حتى في الزيتين تو يستعملوهم ساعات وكذا احسن حاجه يبعدوا وقت الغله يبعدوا على وقت الغله ما يستعملوهاش
3: صحيح شفتوا وقت القريب تحضر الصابه
4: معناها طرق خير تو في الدلاعه مثلا يعملوا باش باش ما يطلعش الحشيش احنا اخترنا ان لا نعملوا حتى شيء لا باش لا حتى شيء نحيو الحشيش يدويا يدويا وعلى ركيبنا لقيت ثلاث مرات اربع مرات لين تكبر الكعبه المليو تولي معاش
3: تعمل على روحك
4: تعمل على روحك تغلب الاعشاب ما نقولوش طفيلي طبي اسمه هذا ماشي حاجة عشب طفيلي العشب كلها هي نافعة ماشي عشب الضرر الضرر المنتوجة ما هي عندها منافع أخرى ثم نسميها عشب طبي ثم تصير مقاومة ميكانيكية تسمى ولا يدوية توت متوفرة مثلا ثم الموتوكلتور تو تنجم تحمر بهم تحت الأشجار عود خيمة تعمل الزربيسيد
3: صحيح
4: مثلا تحافظ على صحة العباد خير
3: يعطيك الصحة يا سي حسن وإن شاء الله موفق وما زلنا احنا باش نكملوا ما زلنا نحكيوا على فليحه وما زلنا نحكيوا وما نحكيوش على فليحه من غير ما الكبارات يكونوا حاضرين ونزيدوا ناخذوا احنا تجربه الكبارات في الفليحه وهاوسي وجدي لهنا باش يزيد يحكي لنا بعد وما نجموش نكونوا في زغوين من غير ما نحكيوا على النسري وعلى كعك الورقه هكا ولا هذيك علاش سي انور زاد بحذينا لهنا شويه اخر بعد الموسيقى باش يكونوا حاضرين معنا ونحكيوا معاهم باكثر تفاصيل.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مازالنا مكملين معاكم في تونس اليوم. وكما قلنا لكم اذا جينا لزغوين، وزغوين معروفه على الكعك، ما نجموش نتعداو من غير ما نحكيو على الكعك وعلى النسري. الحقيقه احنا في ثانيه لهنا، سي وجدي وهو بحذان هنا قال لي النسري احنا زاده ننجو نزرعو وننجو لهنا النسري، معناها العباد تجي تجمع النسري. وانت سي انور مصنع للكعك الورقه هذه، الحقيقه فرحت بينا من أبن ما ذقت كعك الورق.
4: مرحبا بكم وبشفاء.
3: خلينا نفهم على خاطر تشري في النسري من عندي وجدي، ذيك علاش هو يطلع هكا بنينه؟
4: والله يا نشري من عند وجدي وبرشا بلايص اخرين والنسري يفرق. فهمت؟ فيه برشا دي كاتيجوري، فما النسري العربي والنسري التركي والنسري الشامي والنسري الكلابي. لازم تكون واحد عنده ثقافه بالنسري. وكي يهبط يشري النسري كسوا من السواني ولا من السوق، لازم يعرف ديستانغي انا هو الباهي انا هو الخايب. مثال تو الكلابي كتقطروا ما يجيب لك حتى برفع وحتى ريحه وحتى قوه، عباره قطره الماء. بيهم الكل هو العربي. العربي فرانشمون دي مش الناس كل تخدم به. على خاطر مكلف، مش تاخذ انت كيلو نسري عربي ساكوت شير 65 ولا 75 دينار، اغلب الناس تقطروا دواء للقلب.
3: صحيح.
4: فما اللي يقطر ليتر الاولى يخلاها كما نقولوا دواء، يبيعها بالغالي من 120 حتى 200 دينار، والباقي يصنع به الحلو. لا ماجوريتي نتاع الناس تخدم الكعك الحلوانيه، معناها يستعملوا نسري التركي والشامي. وياخذوهم السواني وياخذوهم المرشي والكل. وفما زاد الناس اللي معناها كيما نقولوا غياب الضمير المهني، ما عادش الناس تخدم بالنسري، ولو يخدموا باللوروم، ياخذوا دبوزه نتاع وروم ويخلطوها بالماء. مالوريزمون برشا معناها ناس تخدم في الكعك نورمالمون يحافظوا على الكعك وعلى الحاجه هذه تتمتع بها تونس وسيرتو زغوان. لازم يكون الضمير المهني حاضر باش نحافظوا على البنه هذه نتاع الكعك وعلى حلو هذايا، خاطر ولا تري سيلابر مش في تونس بركه حتى خارج تونس.
3: وفي صفحات التواصل الاجتماعي تو تحل الفيسبوك، الناس الكل تبيع في الكعك.
4: الناس الكل تبيع في الكعك. وفما المشكور وفما البعض تلقى كومنتريات على ديباج كيما الموفي بلون تلقاه شري، فما يصوروا حتى في الكوبير الملون.
3: فهمت؟
4: علاش قبل كانت الناس الكل تيخو في الكعك، كان الكعك بريسكو كله ستاندار. 10 سنين التالي خاطر كانت اللوز التونسي الاصيل البلدي والبرلاس، وبنت الحلو العربي هو البرلاس. توا عندنا لوز دخيل كيما المالوني جيبوه من الجزائر، كيما لايدي. توا لايدي معناها لوز يعني امريكا ماهوش تونسي.
3: وهذاك يحكي انا وياك بكري في الاوف، قلت لي راهو منحين لوز ما فيه حتى منفعه.
4: لوز الايدي منحين لي الزيت نتاعو وكي يبدا مرحي عباره نجاره.
3: صحيح.
4: هي نورمالمون 10 كيلو لوز معناها ستيكه فارينه تتكلف 10 كيلو لوز. وإترتين وربع نسري. كي مش تخدم باللايدي تلقى روحك عاتيه تقريبا 3 إترات نسري. خاطر كن نجاره.
3: شايح.
4: شايح. وما يعطيش البنه. بنه اللوز هو بنه الكعك والبرلاز التونسي. إذا إنسان يتحرى منين يشري اللوز. ما نجمش يخدم بالبرلاز الكل، خاطر البرلاز غالي. بصراحه غالي. يشوف توابل مثالي خلط. تقع عنده ماكينات يخلط يحط لك كيما نقولوا 60% برلاز 40% ايدي.
3: فهمتك.
4: حاجه اخرى زاد الزبده.
3: اي
4: بنت الكعك راهي زبده عربي. واحنا نعرفوا الزبده العربي غلات. على الاقل كي مش مثال انا نحط شطر دي ليش شطر جولدينا. فما لما جولدينا تاع العباد تخدموا الكل مارجولين جولدينا. هيك ما يجيش بنين. ثلاث ايام اربع ايام تقاهي بس.
3: اي صحيح. صحيح. حتى الجو يفرق. ولا يبدا هشوش والتراور، وثما صنعت ليدين زاد لهنا.
4: صنعت ليدين تدخل فيها اكثر حاجه الحكار.
3: يعطيك الصحه.
4: الحكار. فما ناس تعمل لك مثال ستيكه فارينه يحط لك عليها 7 كيلو لوز. ليه؟ ستيكه فارينه حط عليها يعني 10 كيلو لوز حقها.
3: قضية عندكم تو انتم تخدموا في كعك الورقة
4: باش نجم تقول تسعة سنين
3: اي في دومين في دومين الكعك
4: دينا بشوي بشوي وقعدنا ميم كاليتي ويقول لك ما يقعد في السوق يعني ما يقعد في الواد كان حجره
3: وانت قلت لي انا كبير. من احسن الناس اللي تعمل كعك ورقة يا خويا واللي يشري وما يلقاهوش من احسن ما ثم يرجعوا
4: بالتجربة هو كسلعة اربيتر ذوق انت واعطينا نوت
3: لا لا ذوقنا ويعطيك الصحة بالحق حاجة بنينة على الاخر من ابن ما كلينا وشهد فيك سي وجدي جوست عطي الميكرو سمحت أنور
5: أنا بدي نفرق في كعك الورقة وكي تعرفت على سي نوري ولا يتعامل معايا وياخو في القوار في العصير متاعه وياخو في النسري ما عندي واحد عرفت العائلة جدت أخوة من عائلة من عائلة نذباقة يعرفوا الحلو كي أول ما فاتفاجوا بيدهم خطر يجيوا ونأخذ لهم كنت نأخذ لهم واحد يخديت لهم عنده هو
3: ولا يفرقوا
5: ولا يفرقوا
3: يعرفوا ولا
5: يتعب نهار كله لسه تليفون يا نور
3: وانت راه قد ما تاكل لازمك نهار تذوق حاجه بالحق اصليه وبنينه باش نهارتها تولي تعرف تفرق
5: اذوق وصحابي تو يتفرجوا فيها ولا يسمعوني وواحد وتو يجاوبوا حاجه خارق العاده
3: يعطيك
5: الصحة وان شاء الله يوصلك
3: المهم يوصلك
5: المفيد يوصلك انا هذيك التوصيل حتى لاولادي رب الفلاحه ديما نقول له تدخل نتاعك يعني في المبيدات الا عند الضروره القصوى اما ابعد مثالش هو ماشي بالتوصيات وما شاء الله
3: صحيح انت سي وجدي باش نختموا معاك احنا الحصه هذيا وناخذوا كلمتين من عندك انت اللي بدي انت اللي خلي نقولوا اللي بديتوا الاولانيين اللي بديتوا في معنا كنت بحار انت تحكي لي في البحر عامل جو عمان وجيت للفلاحة
5: جيت للفلاحة وسبب فيها ولدي
3: اها
5: فهمت هكا في ستوريك عندنا شويه فلاحه احنا واحد لكن مش من مش تقويه واحد ولدي نقى مغروم بابا ارض نحب بابا ارض بابا نحب ارض وقت جيت نمشي للارضيه ولدي يقوم في التراب هذاك يقوم يقول لي انا بمشي عندي ثانيه وطلع مغروم وخلط عليه ولد عمه ولد عمه عنده شويه ماتيتين واحد ودخل في التثمين تاع المنتوج تاع الضيع وماشي في اتجاه بي وربي يبارك لهم وهما صغار شباب انا نحب شكون ياكل مشعل صباح الخير كبرت
3: شوف سي وجدي نعرفوا احنا الفليحه مش سهله وانتم ديجا من اصعب ما ثم ونعرفوا مشاكل الفليحه الكل وطرحنا الحلول وحكينا حتى انا وياك بكري في الاوف نعرفوا كل اما هيت في ظل الموجود هذايا نصيحه حتى للناس اللي تسمع فينا والشباب اللي تسمع فينا اللي قاعدين يخدموا في الفليحه اللي راهو قاعد ياكل منها المواطن وصحه المواطن وغيره وغير غيره ومصدر رزق لبرشا ناس اعطينا في كلمتين نختموا بهم معاك انت شنو لازم نعملوا طو بالموجود ما تحكي ليش على
5: نحب الشباب يتعلق بالارض نتاعو يتعلق بالفلاحه لكن نطلب من الدوله مراجعه المنظومه كامله باش الشباب هذاك يقع في الارض ما تخليش يضحي 10 15 سنه وبعد يلقى نفسه ما عمل شيء يقع واحد اخر في قطاع اخر فارق لا خير منه في الوضعيه الماديه فهمت يلزم منظومه كل تراجع تتراجع ويعاونوا الشباب وخليه ينتفع خليه يعلق برضه
3: صحيح
5: خليه يعلق برضه الارض راه فيها خيرات ربي يعني
3: والناس كلها تخدم والناس كلها تخدم
5: الناس كلها تخدم يلزم الناس كلها تخدم فهمت وقلت ربي يوصلوا شويه يلزم دعم حقيقي
3: ويجي نقول لك انا حكينا انا وياك بكري في الاوف واعطيتني عمرك جمله انت رابحه 20 سنه من الارض ومن الخدمه والبحر صحيت من الارض والبحر باش تفهم اللي الحركه كيف الحركه بركه
5: نحمد ربي
3: الحمد لله يعطيك الصحه يا سيدي شكرا لكم يعطيكم الصحه الناس كل اللي سمعتونا كنتوا معنا اليوم لنا كنا في ضيافه جنان بدر يعطيك الصحه شكرا لك سي وجدي يعطيك الصحه انت زاد على الكعك البنين سي انور هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم تحياتي كيب تونس اليوم اللي كنا معكم اليوم حميده زغدودي خليل في ديجيتال صبر ظفر ورفيق في النقل شكرا لكم الناس الكل وفي لمن
0: تونس اليوم
1: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس
2: من 11:30 الماضي ساعة
0: تونس اليوم
1: تونس اليوم
0: RG Music Playlist

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: رئيس الدولة يؤكد حق جابس في بيئة سليمة ويشدد على أنه لن يتم تشغيل الوحدة الملوثة بالمجمع الكيميائي. احتفاء بعيد المرأة تتويج الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول تعزيز الأمن المائي والغذائي. وبالمناسبة حوالي 300 من الحرفيات وصاحبات المشاريع يشاركن في سلسلة من المعارض في مختلف ولايات الجمهورية. فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسة جامعية عمومية بالمغرب والجزائر. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته عصر أمس لجابس أنه سيتم القضاء على التلوث عبر مراحل، مشددا على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة في المجمع الكيميائي، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها.
4: اليوم باش ناخذ المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك تجي المرحلة النهائية للقضاء تماما على التلوث. سيتم تفكيك، هناك مجموعة من اللي تم إصلاحها وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة. ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة، ثم بعد ذلك تم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي. هذا تفكيك الوحدات ما لا يحملوا عوام.
3: وتحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر ذلك للمستشفى الجامعي بجابس ولاحظ درجة الاكتظاظ وقلة الامكانيات، كما عاين رئيس الجمهورية الوادي الذي سيتم جهره وإعادة تهيئته بعد ان تكدست به الاوساخ والفضلات على مدى عقود وعقود. توجت الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي عن بحثها أثر التغيرات المناخية وضغوطات البشرية على المياه الزرقاء في تونس. جاء ذلك خلال موكب نظم اليوم بوزارة المرأة في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. الباحثة خولة الخميري تتحدث إلى الزميلة سلوى الماجري.
5: البحث العلمي يندرج ضمن إطار مجابهة الشح المائي في تونس. بالنسبة لنا نحن استعملنا الذكاء الاصطناعي في عديد مجالات، المجال تصحيح المعطيات المناخية العالمية، ورديناها ملائمة لتونس، ملائمة للأليشال ريجيونال اي لوكال، وزاد استعملنا الأقمار الصناعية لزيماج ساتيليتير والانتليجنس ارتيفيسيال، أعطتنا لمحة على الريبارتيسيون سباسيال هيستوريك وفيتور بالنسبة للأوكوباسيون دو سول.
3: واحتفاء بالعيد الوطني للمرأة تنتظم بداية من اليوم في كل ولايات الجمهورية معارض جهوية، وانطلاقا من الغد معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة تشارك فيه قرابة 300 من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن والتعريف بإبداعاتهن. لطفي العياري رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة أكد أن هذه المعارض ستسهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية.
6: السنة ثم 24 معرض على مستوى جهوي في مختلف ولايات الجمهورية، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة بقاعة الأخبار بالعاصمة. المعارض الوطنية من 11 إلى 13 أوت، والمعرض الوطني باش يكون قد تربي من 12 إلى 16 أوت. تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات نتاعهم في الصناعة التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله تكون الإقبال كثيف باش الهدف نتاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات نتاعهم يحصل بقدرة تربي.
3: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسة جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية الحالية بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد يوم 16 من أوت الجاري، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على شروط عبر الموقع الرسمي للوزارة www.mes.tn. وأضافت الوزارة أنه سيتم نشر القائمات الأولية للمقبولين يوم 26 من أوت الجاري على موقعها الرسمي، مؤكدة أن الإعلان عن النتائج هو استدعاء رسمي للطلبة المقبولين لحضور الاجتماع الإخباري بمدينة العلوم بتونس يوم 18 من أوت الجاري على الساعة 10 صباحا. تنظم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مسافات الذكاء الاصطناعي بداية من اليوم لغاية 14 من أوت الجاري بقرية اللغات برجيج من ولاية المهدية. هذا المخيم يوفر ورشات متنوعة بهدف تنمية مهارات المربين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة التربوية وفق رئيسة الجمعية وداد الرزقي.
2: المخيم هدف منه هو مواكبة التطور والتحول الرقمي لتعزيز مهارات وقدرات المعلمين والأساتذة، تصبح ممارسة نتاعهم داخل القسم مواكبة للعصر، وهذا كله باش يرجع على جودة وتحسين التعليم. ورشات لصناعة المحتوى التعليمي بالأساس، بالإضافة إلى ورشات براعات يدوية بيداغوجية. أيضا هناك ورشة هامة جدا خاصة بصناعة التفكير والإبداعي من أجل إنتاج ذكاء صناعي جيد. وأهم ورشة هي ورشة السلامة المعلوماتية تحت عنوان تعليم ذكي من أجل مستقبل آمن.
3: تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين بداية من اليوم دورة الثانية من مهرجان الشباب قصرين أب 2026 لتتواصل إلى 31 من أوت الجاري. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين هيثم الغضباني.
7: مهرجان الشباب في دورته الثانية امتد على 10 محطات تم اختيارهم بدقة باش نلمسوا الشباب في الأرياف في المناطق المهمشة، يتجه إلى شباب معناها المعتمديات بولاية القصرين. فيه فقرات ثرية من ألعاب، مسابقات، دورات في الرياضة، عروض فرجوية، عروض تثقيفية، مسابقات وألعاب. الهدف زاد توعوي بالأساس في إطار حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تكون فما ممضات تحسيسية ضد العنف خاصة في الوسط المدرسي في الملاعب الرياضية.
3: إلى هنا نصل وياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يؤكد حق جابس في بيئة سليمة ويشدد على أنه لن يتم تشغيل الوحدة الملوثة بالمجمع الكيميائي. احتفاءنا بعيد المرأة، تتويج الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول تعزيز الأمن المائي والغذائي. وبالمناسبة حوالي 300 من الحرفيات وصاحبات المشاريع يشاركن في سلسلة من المعارض في مختلف ولايات الجمهورية. فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسة جامعية عمومية بالمغرب والجزائر. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: Top Sport.
1: مساء الخير مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم واللي باش نبداوها بالباسكت. والجامعة التونسية والمنتخب الوطني يستعد للمشاركة في النافذة الرابعة لتصفيات المؤهل لمونديال قطر 2027 واللي باش تحتضنها قاعدة رادس المتعددة الاختصاصات من 27 إلى 30 الجري. المنتخب الوطني التونسي باش يلاقي كل من كاب فير، تونس، الكاميرون، وايضا مع جنوب السودان. اليوم ندوه صحفيه للمدرب الوطني عادل تلاتلي بحضور فارس العشي. عادل تلاتلي احكى على اهميه هذه الدوره والتحضيرات لهذه الدوره وتصفيات المؤهله للمونديال.
2: والله تحضيرات بهين مع الاولاد، خدموا اون دي كونديسيون صعب شويه سخانه متعرف برشا حاجات، دونك خدمنا بوكو دونجاجمون يعطيهم الصحه الاولاد. دونك جو تيان توجور لي رومارسي باسكو كيما قلت لك ماهوش ساهل باش واحد السيف يخلي العائله والكل ويجي باش يدخل لليكيب ناسيونال. حضورنا كيما قلت اوني دون اون بول صعيبه، لي ترو ديزيكيب اللي باش نلعبوا لهم سي دي جوار اللي تشوفوا الروستر نتاعهم، انا لاعبيه كبار ولاعبيه تلعب ان بي اي وروليغ الكل، هذا كما يخوفناش خاطر لعبنا ضد ملاعبيه اخرين زاد كاليبر عالي. ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله دي سيلا وفي ان غران ترافاي اليوم فيزيك والكل، دونك ان شاء الله افيك الماتش اميكو اللي يصيروا في تركيا ان شاء الله نكونوا اكثر جاهزين. انا ان تريبل ايكيب تونس حشتها بولادها، نحبوا نفرحوا شويه سورتو سالت رادس راهي كبيره وواسعه وجمهور الباسكيت راهو ما يخوفش، جمهور نتاع عائلات والكل، لا سال سولا كليماتيزي دونك ما فما لا مشكل تاع سخان انا برشا حاجات. جيبوا صغاركم يجوا نتوما تفرجوا، دونك ان شاء الله يجيو يعاونونا يعاونوا بلادهم كيما احنا قاعدين نعاونوا ان شاء الله. لا بور لا رولونس دو باسكيت دو بون ريزولتا يحسنوا برشا برشا من الامور.
1: واكيد المنتخب الوطني التونسي في حاجه للجمهور، اكيد الجامعه عملت حساب الطقس وعملت حساب الجمهور اللي اكيد باش يعدي سهرات صيفيه علاش لا على انغام الباسكيت. فارس العشي واحد من المواهب اللي ننتظر منها الكثير في المنتخب الوطني التونسي، كان حكى ايضا على هذه الدورة.
3: لا المباريات ماشي باش تكون سهلة، باش تكون ترومات صعاب، جورت كل باش يعملوا عليهم يحطوا كل شيء في الترام، لازمنا جمهورنا يساندنا ويعاوننا في القرادة ان شاء الله. نشوف الصالة معبية ندي للناس الكل تتفرج.
4: الأجواء تاع التحضيرات اللي حالين كيفاش
3: صاير؟ طيب احنا في مومون صعيب برشا، قاعدين ترينيو أكثر وقت مرتين ثلاث مرات في النهار، فيزيكمون قاعدين نحضروا مليح، الناس الكل تعبة وان شاء الله نكونوا حاضرين في الروماتش.
4: المنافسين نتاعنا عندكم عليهم فكرة أكيد وتبعتوها؟
3: عندنا عليهم فكرة جنوب السودان وكاميرون كابفير، هذا لنا فكرة لعبناهم عملنا كوب دافريك كامرون وكابفير نعرفهم مليح، منافسين قويين وإن شاء الله نكونوا جروب به احنا ولحمة به وإن شاء الله نربحوا ماتشات.
4: الحظوظ نتاعنا بين هذا الكل
3: على الورق نجم يكون أقوى منك، لو متعرفش شنو نجم يصير هو في الكور خاصة الباسكيت على الطرق نجم زي بلجيكا جنوب السودان ما يش في نهارها ما تمشيش معها الكورة ولا حاجة، نجم نربحوا حضور كل موجود.
4: كان معاك بمساج للجمهور تخليوا الجمهور يتشجع ويجي يتبعكم ويشجعكم؟
3: والله نعرف جمهور برشا جماهير تونس راهم مغرومين بالباسكيت، يجي يشجعونا ويقفوا معنا وان شاء الله ربي معنا فرحوكم.
1: ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. تحيه كبيره لاصدقائنا كثر البديوي وشهر الكبير كانوا حاضروا اليوم الندوه الصحفيه. ونبقى دائما مع الباسكيت، تالق لافت وان شاء الله يواصلوا على نفس هذا المنوال بالنسبه لمنتخب اقل من 18 سنه ذكور واناث. في الذكور نهار الخميس يلعب مباراه دور ربع النهائي ضد المنتخب المالي بعد ما كانوا فازوا على رواندا 60-53. وايضا بالنسبه للاناث غدوة الدور الربع النهائي السبعة متاع العشية ضد الكوت ديفوار بعد تجاوز الكاميرون في آخر مباراة من الدور الأول. نبقاو دائما مع رياضة القاعات في كرة اليد. مرشد مرابط قريب برشا من تدريب النجم الرياضي الساحلي بعد تجربة الموسم الماضي مع قصور السيف، وأيضا كانت عنده على العديد من التجارب مع مساكن قرمدة وفي الخليج العربي. يسري الغالي من تونس تحول للسعودية في تجربة هي الأولى من نوعها مع فريق النور السعودي، وممكن ياسر إبراهيم لاغا المدرب السابق لمنتخب الأواسط هو اللي يعوض يسري الغالي على رأس فريق ساقية الزيت. منتخب الأواسط بالشارك في الألعاب المتوسطية قبل البطولة الإفريقية بالكوت ديفوار من 5 إلى 12 سبتمبر. المنتخب الوطني التونسي في إيطاليا باش يواجه اليونان نهار 23 أوت 10 متاع الصباح، نهار 25 أوت ضد المجر ماضي ساعتين، وأيضا نهار 27 أوت ضد الجزائر ماضي ساعتين. كذلك منتخب الكبريات يشارك كذلك في البطولة المتوسطية، بطولة الألعاب المتوسطية بداية من نهار 22 أوت 10 متاع الصباح في مواجهة المنتخب الإيطالي. مقدونيا الشمالية نهار 24 الأربع ونص متاع العشية وفي نفس التوقيت نهار 26 أوت ضد اليونان، ثم نهار 28 أوت ضد كوسوفو انطلاق المساعتين، وفي نفس التوقيت ضد الجزائر نهار 30 أوت القادة الجارية. في الكرة الطائرة بطولة العالم للناشئات أقل من 17 سنة اللي تدور حاليا بالشيلي من 6 إلى 16 أوت، المنتخب الوطني التونسي كان خسر البارح مع فنزويلا 3 أشواط مقابل 0، واليوم انطلاقا من 10 متاع الليل يواجه المنتخب المكسيكي. منتخب الأكابر أنهى المقابلات الودية متاعه بانتصار على حساب منتخب ثاني لفرنسا قبل ما يتحول نهار 20 أوت للمشاركة في الألعاب المتوسطية. من رياضة القاعات نمشي إلى كرة القدم، البداية بأخبار النوادي والتحضيرات استعدادا للبطولة لعودة نشاط البطولة نهار 22 أوت الجاري. نادي صفاقس اليوم يدخل في طرابلس تحضيري استعداد الموسم الرياضي الجديد بتونس واللي باش يتواصل لغاية الأحد 16 أوت. نبيل الكوكي برمز زوز مباريات ودية ضد الأولمبي البيجي نهار 13 وضد نادي حمام الأنف يوم 16 أوت الجارية. النجم المتلوي والهيئة كانت أعلنت أنه اللاعب أونانا تم فسخ العقد بالتراضي، نحكي على فريق النادي الرياضي الصفاقسي. في المقابل النجم المتلوي أمين جارا برمز زوز مباريات ودية نهار 12 ضد أريانا ونهار 15 ضد النادي البنزرتي. النادي البنزرتي اللي كان ربح شبيبة عمران هدف مقابل صفر في مقابلة ودية، الهدف كان سجله اللاعب عزيز شعبان في الدقيقة 78. أولمبيك مدنين في بلاغ أعلن من خلاله عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى غاية 27 أوت لعدم ورود ترشحات ولعدم جاهزية التقرير المالي، واليوم باش يعقد لقاء إعلامي مع الأحباء انطلاقا من 6 متاع العشية. قواف القفصة يمر بصعوبات كبيرة وكبيرة جدا بعد انسحاب الهيئة وتأزم الوضعية بقرار قضائي، خاصة مع إخلاء المقر الإداري لعدم خلاص مستحقات الكراء المتراكمة، وبالتالي الفريق ما عندوش مقر ما عندوش مكتب إداري، وضعية مالية صعبة لفريق القواف الرياضية بقفصة. أمين الكنيسي وقع عقد لمدة موسم مع المستقبل القصرين، نفس الشيء مع سويل الوشتاتي وحسام بالخيرية. بعث بوحجلة قام يوم أمس بستة انتدابات دفعة واحدة، نحكي على الظهير الأيسر مؤمن العقربي، حسام الدين المناعي، أيمن العمدوني، بالحسن المجري، وكذلك فراس السلامية. الفريق كان رجع للتمارين يوم الأحد انطلاقا من الخمسة يوم أمس عفوا انطلاقا من الخمسة العشية في ملعب بوحجلة بقيادة المدرب لسعد الشريتية. الملعب التونسي انتداب رسمي لبركات الحميدي قادم من نادي الرياضي صفاقس لمدة زوز مواسم. والملعب التونسي كان خسر ضد باش يلعب اليوم ضد فريق شبيبة القبائل انطلاقا من 6 متاع العشية في مركب تبرقة. مفاوضات جارية بين النادي الإفريقي وكذلك اللاعب السابق لفريق النادي البنزرتي والهلال الليبي عبدو سيدي متوسط ميدان سنغالي اللي كان طالب بفسخ عقده من فريق الهلال الليبي. من أبرز المباريات الودية، غدوة أريانا تواجه المتلوي انطلاقا من 5 في أريانا، نهار الخميس الأولمبي الباجي النادي السويقتي والقلعة سقيت الدائر، نهار السبت النادي البنزرتي المتلوي، ونهار الأحد سقيت الدائر ترجي رجيس، وأيضا نادي حمام لنف النادي الرياضي السويقتي. الملعب الجيبسي يدخل في تربص تحذيري استعداد الموسم الجديد يوم السبت القادم 15 أوت لمدة 8 أيام، باش نلقاو فيه زوز مباريات ودية في انتظار تحديد المنافسين. المستقبل الرياضي بالمرسى، تم الغاء المباراة الودية ضد اتحاد قرطاج اللي كانت مبرمجة نهار الأربعاء 12 أوت. هذا معنا اليوم في أخبارنا الرياضية، وأكيد المتابعات متواصلة دائما عبر موجات إذاعة الشباب أو عبر الصفحة الرسمية مع زملائنا في قسم الرياضة. شاهد طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: صوت الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص،
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا التونس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: من الاثنين للخميس الجو والربح الكل مضمونين، واحنا اليوم ثلاث يعني من الاثنين للخميس يعني ينتمي. تذكر ينتمي ولا ينتمي؟ تذكر؟ تحب مجموعة من أسئلة من نوع هذايا بتاع ينتمي لا
5: ينتمي إليه وينتمي؟
4: اشترى فلاح
5: يا حسرة يا حسرة. ذيك وقت كنا مازلنا في الابتدائي عاد.
4: اي وقت كنا مازلنا في الابتدائي اشترى فلاح
5: ينتمي خاصة في احنا خلطش على الرياضيات بالعربية.
4: لا في الاف سكوندير خلطنا شلال بالعربية خلطنا بالفرنسي. اما نحكي ينتمي لا ينتمي ذي مش
5: تحب انت تعمل ينتمي لا ينتمي اعمل امور كذلك.
4: انا مزيت تذكر مزيت صغير تو انا كنت ابتدائي.
5: مرحبا بكم بالناس الكل، مرحبا عربي، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، في كراهبهم في الكهرباء سواء في الدار
4: في كراهبهم ولا في الكهرباء
5: في الكهرباء في الدار في الترونسبور وين ما كانوا، ولا حتى هكا قاعدين على ساقيهم يتمشيوا باش يمشيوا للمحطه والا باش يقضيوا قضيه. على كل حال نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل كالعاده. تنجموا تكلمونا على 71 800.
4: انت تحكي على اللي يتمشاو توا أكثر واحدة تتمشى أنت ما تخرج في الطقس هذا تتمشى.
5: عادي عادي عادي عادي نمشي نقضي إيه أما باش نتمشى ليه الحقيقة ما تتمشيش في الطقس هذا. باش تتمشى شتو معناتها باش تمشي وبيجي عليك باش تقضي قضية كهو ولا خارج ماشي لبلاصة ما سينو شكون يتمشى في الطقس هذا؟ هو حتى أنت ومحبتك في الصيف ما تتمشاش فيه الطقس.
4: والله نتمشى
5: أنت بالله بالدليل البرهان ساعة توا الطقس تسمى به الأيامات هذه وباش نزيد نبشرك باش نزيد نبشرك باش تهبط درجة الحرارة حتى 29 درجة اش قاولك أنت؟ ها؟ خريف على بكري
4: ما تقوليش البحر شديد الاضطراب وكهو المفيد ثم شط يعومك هاو ما فهمش مشكلة الناس اللي خرجت كونجي
5: النص الثاني متاع قوت باش يتبدل فيه الطقس معناتها باش نخفض درجة الحرارة فما بعض الأمطار فما معنى التغييرات في الطقس يظهر لي باش نعيشوا الخريف كما مستنسين معناها قبل هكا تبدا شوي يبدا شويه من اوت ومن بعد سبتمبر الى اخره دونك هكا اللي خرج كونجي مش نهارات الكل معناتها فما ايامات باش يبدا فيهم الطقس باهي.
4: واش احنا نطلبوا في معهد الوطن الرزق الجوي واش نطلبوا في الميتيو كل يوم معنا ويصال تعطينا كل شيء
5: نعطيكم والله نعطيكم بالديتايل طبعا فيه بالديتايل
4: مغرومه
5: وفرحانه الطقس يبدا هكا خاطر خرج كونجي والطقس يبدا هكا محلاه كل واحد يبيع على قطعه
4: بعد ما تخرج انت ترجع انت من كونجي نخرج
5: تعاود تسخن نخرج يا رب ان شاء الله وقتها تبدا خساره النويد رغيتي من السماء
4: زي البكره على خساره النويد. يلا مرحبا بكم الكل. حصتنا بتبيع سمر كويز اللي تعودتوا بها مع الربح والجو والكادوات اليوم برشا كادوات
5: برشا
4: كادوات
5: نبداو التكيك العاده
4: كما العاده موجودين لي زابونمون تكيك اكاديمي بتبيع تويكا اجواء تحضيرات للعوده المدرسيه اكيد موجوده على بكري ولو انه مازلت ناس عند الحق تتمتعب كونجياتها وبعضها مازال
5: اما بالعكس هو في نفس الوقت
4: توي حضر بالهداوه
5: بشوي بشوي ما قديش التعبيه عند الناس الكل يظهر لي ولات العباد الكل قبل بشويه تبدا تحضر
4: كما قلنا المنصة الرقمية التربوية الأولى تاكي أكاديمي توفر لكم كل يوم مجموعة من الاشتراكات للمستويات المختلفة للتلمذة من الرابعة أساسي حتى للبكالوريا.
5: فوالا دونك إكلا بيور زادة كيف كالعادة حاضرة وموجودة حلويات نوران عندنا زادة لونيت هذايا من إهداء مجمع النظارين كونيك ليزوبتيسيان عندنا زادة كيف سكراب اللي زاد حاضر موجود على شليفة مانيسة اللي تحب الألعاب الفكرية إذا كان زاد تحبوه وما تحب تهديهم الحد مرحبا بيكم.
4: احنا كنا وكبنا بتبيع البطولة العالمية السكرابل الفرنكوفوني كان فيها أجواء حلوة بتبيع تنشيط للسياحة لكن أيضا تنشيط لنشاط فكري سكرابل واللعبة ذي معناتها في وقت ما هي اللي تعطيك متعة وإفادة في نفس الوقت والذكي
5: وتبقى ديما
4: حتى في وسط الألعاب الإلكترونية تبقى الألعاب ذي عندها القيمة نتاعها أكيد زاد ثم ألعاب أخرى العاب اخرى هي الالعاب اللي تلقاها في مدن الملاهي.
5: اي
4: كرتجلاند مثلا، كرتجلاند
5: مرجان السعادة،
4: هذا كرتجلاند تونس
5: يلعبوا ياكلوا كرتجلاند ويويو. دونك من 8 حتى كشي الماضي ساعه، 8 تاع الليل بيان سور حتى الماضي ساعه تاع الصباح. دونك تمشيو تهزوا صغيراتكم تتفرهدوا يلعبوا، وميم طون تنجموا تاكلوا باللي تيكي هذوما اللي تنجموا بالطبيعه تربحوه معنا في سامر كويز. عندنا زيدا اون نويتي مازالت في اوتيل المرادي ريجنسي، زيدا هذوما الكادوات اللي عندنا،
4: وزيدا اقامه يعني في دار الجيل في الحمامات ميزون دوت موجوده لاقامه على ذمتكم لشخصين. دونك هذوما برشا كادوات نجموا نربحوهم مع بعضنا اليوم.
5: دونك ما نفكركم بشوي
4: مش
5: بشوي.
4: مش صعيبه الحكايه، تليفون سؤال جاوب عليه على الاقصى زوز اسئله،
5: هذيك هي الحكايه،
4: تضمن كادو. من بعد تزيد سؤال اخر تضمن تختار الكادو نتاعك من ضمن الكادوات اللي مجموعه موجوده معنا بالطبيعه.
5: المهم ديما موجوده كادو
4: في حصتنا اليوم. نجم الدين بن سالم هو اللي امن الاخراج التقني بالنسبه لحصتنا، الاخراج الرقمي شذا والاخراج التنسيق العام والتليفونات وكل شيء عند حمزه وصال.
5: فوالا
4: اسئلتك سهله ولا صعيبه اليوم؟
5: لا سهله والله، سهله مش سهله صعيبه. احنا ديما نحبوا نعطيو هكا المعلومه مع التفرهيده والضحكه والجوائز، تكون فما معلومه اكيد لازمها تتعدى باش العباد، خاطر برشا اسئله ساعات حتى الناس تولي تحفظ تقول لك والله سمعتكم والا اخذت المعلومه من عندكم، هذه الحاجه الباهيه. ما اسئله سهله مش صعيبه، سافا باهيه الامور. وانت عاد اسال من هكا صحيح ولا غلط؟
4: لا صحيح ولا غلط فيهم معلومه، بعد بالطبيعه نعطيو المعلومه سواء كانت صحيحه ولا غلطه نفسروها. 9:30 هي غنايه من الالبوم الجديد لاحمد سعد، برشا البوم جديد وبرشا اغاني جديده وباش نسمعوا منهم اليوم حاجه كبيره، معناتها مجموعه كبيره من الاغاني الجديده. يلا نبداو بعد احمد سعد نسمع زاد جديد لطيفه من برا، وكذلك نواصل مع الأسئلة متاعكم وأول دفعة من تليفونات الشارع على 71 844 411. أهلا وسهلا بالناس كل على إذاعة شباب.

0: هذا كان محمود العسيلي حب الحب خلطنا حتى الماضي ساعتين و19 دقيقه في سامر كويز. احنا مكملين معاكم حتى الاربع، خلينا نذكروا مع 71 844 411 تكلمونا اذا كنت تحبوا تربحوا معنا مجموعه من اللي كادو موجودين، وبالطبيعه مازالوا موجودين على طول الشبكه الصيفيه من الاثنين للخميس.
1: بالطبيعه ايضا الفيسبوك على ذمتكم، لو ستاتيو اللي فيه الكارتون على البرنامج بالمستشارين تكومنتيوه تبارتاجيوه، ومرحبا بكم معنا. نجموا ناخذوا ايضا من مشاركتكم عبر الفيسبوك، هو طريقه باش تتواصلوا معنا كذلك وتشاركوا في حصتنا. اول دفعه من التليفونات نستقبلوها. على السلامه.
2: السلامه سي،
1: اهلا وسهلا، مرحبا يا خويا.
2: مرحبا بك خويا العزيز، معك رضا.
1: رضا مرحبا يا رضا،
2: عايش.
1: شنو احوالك خويا، مين تكلم فينا؟
2: عايش، نتكلم فيك من عاصمه الجنوب
1: شوية. من صفاقس، مرحبا، اهلا وسهلا بك رضا.
2: عايشك
1: في ال
0: مرحبا رضا.
1: عايشك
2: عايشك.
1: شوف في التليفون الاخر شكون معنا. عسلامه.
3: الو عسلامه.
1: مرحبا
3: عسلامه، معك خديجه من بنزرت.
1: مرحبا يا خديجة، ومرحبا بنزار.
3: عاصمة الشمال.
1: مرحبا.
2: عاصمة الجلاء. عاصمة الجلاء.
3: عاصمة الجلاء والشمال.
1: مرحبا. دار في رضا يحب يتسأل في التاريخ.
2: لا ما نحبش في التاريخ، مش قوي في التاريخ.
0: بطل في الجغرافيا مال. مرحبا بكم رضا وخديجة. خديجة شتاون تعمل في الدنيا؟
3: نخدم في الدار.
0: تخدم بلا سور. خدمة أبلان تونزد هذيك، تولي يخدم من برا هكا يرتاح عنده راحة، أما في الدار أبلان تون راحة ديما مش موجودة كما يلزم. إن شاء الله ربي يعينك. عندك صغيرات خديجة؟
3: أي عندي بنوتة.
0: بنوتة تقرأ ولا ما زالت؟
3: تقرأ.
0: تقرأ، ربي فضلها لكم إن شاء الله ربي ينجحها يا خديجة. دونك إذا خديجة أكيد تعرفوا الحصة، عن كل في واحد فيكم عنده سؤال، أسألتي أنا بالاقتراحات، أسألت عربي صحيح وإلا غلط، وأنتم بيان سور تختاروا. ما خلينا نبداو توا مع بداية الجولة. نبداو معاك سي رضا، مع شكون تحب تبداي؟
2: شنو مع شكون نحب نبدا؟
1: شكون اللي يسالك؟ شكون تحب يسالك؟ عربي ولا
2: مع الاخت وصال؟ اي بيسالك
1: تفضل.
0: هاي مع الاخت وصال نبدا يا سيدي. السؤال يقول به، ما هي الدولة الأكثر إنتاجا للتمور؟ هل هي السعودية، مصر، وإلا تونس؟
2: إنتاجا للتمور تونس.
0: تونس مش تونس، هي مصر هي الدولة الأكثر إنتاجا للتمور. ميسير مش مشكلة، مش مشكلة ميسير.
1: خديجة.
3: أيه؟
1: السؤال متاعي، الإمبراطورية الرومانية كانت موجودة قبل الميلاد، صحيح ولا غلط؟
3: صحيح صحيح.
1: هذه السؤال الاولاني اللي بفضله تترشح خديجة. اذا ديما الأسئلة السؤال الاولاني يكون كل واحد وسؤاله، ومن بعد في اذا تعادلتوا تعادل سؤال من بعد. خديجة ما تعادلتش. الإمبراطورية الرومانية تأسست معناتها تاريخيا عام 27 قبل الميلاد، واستمرت حتى سقوط الجزء الغربي منها عام 476 عفوا عام 476 ميلادي. ديما احنا نجيو نقولوا عام، نقولوا 1000 و1000 عام 476 يعني 27 عام فقط هما اللي فرقوا، هما اللي كانوا يخليوا الإمبراطورية الرومانية موجودة قبل الميلاد.
0: فوالا فوالا. دونك رضا على شكون تحب تسلم؟ هاي
2: نسلم عليكم انتوما.
0: يعيشك يا رضا،
2: وبارك الله فيكم،
0: تحيه كبيره ليك
2: وان شاء الله ربي يعينكم.
1: ومرحبا بك ديما معنا بتبيعه رضا. احنا اللي اللي يشارك وما يحالفوش الحظ انه يربح معنا جايزه نجم يشارك معنا ويعاود. مرحبا بك
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: مرحبا بك رضا،
2: معكم طيب.
0: شكرا ليك خديجه، تخيك التليفون بحذاك نعاود نكلموك. دونك انت ترشحت معنا للفينال الاولاني، انتم زاد اذا كنت تحب تلعبوا تترشحوا معنا. مرحبا بكم على 71 844 411.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتويج الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي عن بحثها أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على المياه الزرقاء في تونس. تحت شعار مسافات الذكاء الاصطناعي انطلاق فعاليات المخيم الصيفي الثاني ليتواصل إلى غاية 14 من أوت الحالي بقرية اللغات بالرجيش من ولاية المهدية بتنظيم من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لفائدة مؤسسة خاصة بدولة الكويت لانتداب أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية. أين نحن من المساواة؟ عنوان ندوة دولية تنظمها غدا الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. وزارة الصحة في لبنان تعلن إصابة شخصين في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة النبطية جنوب البلاد. مقتل 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية إثر استهدافها بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي في مضيق باب المندب جنوب غرب البلاد. وأخيرا، القوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل مواطن فلسطيني في قرية تل جنوب غرب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: دوا ليبا تريننج سيزون. اهلا وسهلا بكم الكل معنا في سمر كويز على اذاعه شباب. مرحبا، لقاء مازال متواصل بعد ما ترشحت خديجه من الدفعه الاولى من التليفونات. دفعه اخرى منحب نذكر بطبيعه بجوازنا بصفه عامه والمستشارين نتاعنا بطبيعه تقي اكاديمي، منصه المنصه التربويه تقي اكاديمي، كذلك اكلا بور اللي يوفروا لكم دي برودوي دو بوتي. هكا صحيح،
1: برودوي
0: بوتي متاع وجه. لا لا التسميه نحن نعرفهم اليوم متاع وجه، من التسميه انا نحكي على التسميه
1: ديما. من يعتبروا
0: انا كلاسيكي برشا، انا راجل كلاسيكي تقليدي، ما دخلش روحي في الحكايه هذوما، ما دخلش مش من دخلش روحي، ما نفهمش فيهم.
1: اي ما تفهمش فيهم، هذيك حاجه اخرى.
0: النظارات ايضا من اهداء كونكت، مجمع النظارين في كونكت. ايضا غوزيت كلير اللي تهدينا كل مره امباك، يهتم بالجمال.
1: أي كيف كيف يهتم بالجمال، جمال الجسد تاعك، اكلابير جمال الوجه، وسنتر غوزيت كير المروج واحد جمال الجسم، خاصه بعد الصيف وكتب البيز نتاع الصيف والماكله نتاع الصيف الى اخره، فماش حتى واحد فينا تقريبا منظم. دونك تنجموا تعملوا عندكم ابونمون، ما نقولش ابونمون، دي سيونس بلوتو نتاع امانسيسمون. سيونس هذو ما قيمتهم تقريبا مليون. دونك اللي يحب هكا عنده بلايص مقلقين وفيهم شحم بزيد ينجم يعملهم لي سيونس هذوما. دونك مشكوره جدا، هاكا اللي يحب يكلمنا ويربح لي سيونس هذوما مرحبا به.
0: ايضا بالطبيعه كارتاجلاند، مهرجان خلي السعاده عاده، اللي كل ليله بالطبيعه من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعه في كارتاجلاند تونس. ايضا سيتيم اللي يهديونا كل مده معناتها روبو، بون تو ماهوش موجود معنا في الايامات هذوما، ماهوش في اللو نتاع الجوائز نتاعنا بالنسبه للايامات هذوما، لكن قريبا يدخل ويكون موجود معنا في ضمن الجوائز. وبطبيعه كعك ورقه
1: نوران،
0: كعك ورقه زغوان، حلويات نوران اللي تمكنكم ديما من ديكوفري بنان. يعملوا كيف حاجة بنينة، برشا الحلويات هذية. دونك مجموعة كبيرة من من الجوائز، أنواع وأشكال الأجهزة دي، مخي في التكنولوجيا أنا في الأجهزة في الواحد. يلا خلينا نبدأ مع التليفونات، ماشي ما نعود نرتب، نعمل ديفراغمونتاسيون ونرتب أفكاري. يلا عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك لميس.
0: لميس، مرحبا يا لميس، اهلا وسهلا بك. لازم مش تركي لميس؟
1: لميس
0: مش تركي، عربي ولا تركي ولا
2: تونسيه؟ تونسيه.
0: لا انت تونسيه، ما اصل الاسم نحكي.
1: اي يمكن كان فما
0: لازم تركي.
1: مسلسل لميس
2: انا اكبر من المسلسل برشا معني.
0: لا هو شوف الاصل نتاع الاسماء التركيه في تونس ماهيش كان
1: اي هو بينهم برشا، عنده برشا اسامي
0: موجودين، اي
1: اسامي عربيه
0: معناتها. اما خاطر ديما الاسم لميس ديما هو اللي موجود وقت اللي تبدا ثم يحكيوا على المسلسل التركي تلقى لميس ديما. انا مانيش مغروم بهم، ثم برشا بطلات لميس في المسلسلات التركيه.
1: لا لا مش برشا، لا
2: اكتشفنا هو
1: وقت
2: المسلسل،
1: اما المسلسل هذاك اي نجح.
0: ثم مسلسل نجح وتفرجت فيه انت لميسة؟ ايوا. شو وقتها الناس معناتها هكا ولاو يغزروا لك هكا بنظره اخرى معناتها حتى المحيطين بيك؟
2: وقتها في الكوليج انا سهل الحقيقه، خاطر قبل كان هكا يظهر ان بو بيزار الاسم، بعد الحمد لله لبيت
1: تعديت الامور.
0: اللمسه نتاع المسلسلات التركيه معناتها اثرت على حياتك لميس؟
2: ما هكا
0: ما كنتش خلينا احنا قعدنا درجين. مرحبا بك يا لميس.
1: ليه يتسمى اسم لميس تو ولا عادي؟ من فما اسامي اخرى صحيح ماخوذين من اسامي تركيه وسميو فيهم التوانسه اللي مثلا ارهان.
0: ارهان
1: ايه، عندنا شكون مسمي ارهان؟ شكون مسمي ولده أرهان في تونس اللي هو اسم تركي؟ دونك معناها عادي. ولا
0: اما فما زاد اسامي قديمه اللي نكون نسمعوها في المسلسلات المصريه ما نلقاوها زاد حتى في التوانسة، وكبار ومعروفين اللي هما تركيا حكمة نشأت، هذوما كلهم اسامي
1: معروفين. آه معروفين.
0: مرحبا بك يا لميس. هو على كل حال اسم حلو برشا، فمرحبا بك. مين تكلم فينا لميس؟
2: من تونس وشدة ثنية النابل.
0: شدة ثنية النابل،
1: صح هذه بتاع التبحير.
0: ماكش جيت باش نسال السؤال انا فقط اقعد البديهه هذه ان شاء الله تكون
1: تاع بروجرام تبحير هذا.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء
0: الله. معناتها انت مسانده في وصال في انه تحب الطقس يتفرهد شويه بدك مشيت بحر
2: بيان سور
0: تحب الطقس يتفرهد شويه معناتها هكا وينقص شويه سخانه
1: طقس شويه سخانه
2: اي مانيش شويه نحب السخانه
1: والصيف وكل يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا
0: يلا خلينا نمشيو للتليفون
1: وصال هذايا
0: على السلامه مرحبا
2: بالسلامه
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: يعيشك
0: شكون معنا شكون
2: نسرين
0: مرحبا يا نسرين
2: يعيشك
0: شنو احوالك
2: والله الحمد لله
0: يعيشك زوز زوز اسماء حلوه تو كي موجودين معانا دونك اذا كان باش نحكيو على الاسم ما نجموش نخيروا اسم على الاسم
1: نسرين مين تكلم فينا
2: من
1: القصرين مرحبا ايش تعمل في الدنيا
0: نسرين من القصرين
1: من القصرين
0: القافية
1: من القصرين شفت جملة شعرية
2: متخرجة بطالة
1: متخرجة بطالة شاء الله ربي حن عليك يا ربي تو تخدم أكيد يا نسرين
2: لا يا رب إن شاء الله
0: باش كون اللي بعدها هكا شوية حس ولا شوية كذا الأكثر لميس اللي في الثنية
2: ظهر لي أنا يمكن صوت كرهبة خاطر
0: لميس باهي داكور أوكي جوست الصوت نتاع الصوت نتاع الراديو خليه مش لازم تسمعنا منه باش ما يدخلش تو سافا نسرين تسمع فينا مليح؟ اي يلزم الاثنين نتاكدوا انكم تسمعوا فينا مليح، نعاود نذكركم، اسئله وصال فيها ثلاث احتمالات، اسئله عربي فيها صحيح والا غلط، وعندك 10 ثواني باش تجاوب على السؤال، نبداو مع لميس، شكون تحب يسالك يا لميس؟
2: سامحني؟
0: شكون تحب يسالك لميس؟ وصال والا عربي؟
2: كيف كيف؟ مرحبا بكم الزوج.
0: كيف كيف؟ باه وصال.
1: تحبينا؟ بعد تقول
2: سوليداريتي فيمينين
0: تفضلي
1: هكا قالت لك قالتك سوليداريتي فيمينين
0: تفضل انا باش نسكت جمعتكم هذيا راهو جمعتكم عيد المرأة
1: ما تنجم
0: ما تنجم نقول مش جمعتكم ايامكم كلها ما تاخذوش معكم حتى نهير احنا هكا
1: فوالا
0: ورا الضحكة نتاع نجم الدين ونتاع حمزة تفضل تفضل
1: على ميس باهي السؤال تسال برشا ما يسالش نعاودوها احنا باش نشوفوا اسكو المعلومه خلطت والا باقي ما زالت المعلومه عند برشا ناس ما زالت ماهيش واضحه كما يلزم عاصمه الكندا هل هي تورونتو اوتاوا والا مونغيال
2: مونغيال
1: مونغيال
0: ماهيش مونغيال ولا السؤال رغم انه تعاود كل اسبوع تقريبا يعاود ماهوش مونغيال هي اوتاوا
1: اوتاوا
0: اوتاوا اوتاوا
1: هذه احفظوها عاصمه الكندا اوتاوا الناس الكل لازم تحفظها خاطر السؤال هذا ديما لازم باش تلقاه في اي بلاصه فيها مسابقات لازم باش تلقاه السؤال هذا
0: نسرين
2: نعم
0: نهر النيل يقع في اسيا صحيح ولا غلط
2: لا
0: اين يقع نهر النيل بالك صحيح
2: في مصر والسودان
0: اي يعني في قاره افريقيا هو في الحقيقه هو في قاره افريقيا بالكامل وفي الحقيقه راهو ما يمتدش على مصر والسودان برك برشا دول على برشا دول افريقيه لكن كلها في افريقيا جوابك صحيح نسرين جاو جوز أسئلة في الجغرافيا وجاو جوز أسئلة سهلين نسرين أنت اللي تترشح معنا لميس سعادة كنا باستقبالك يعطيك الصحة
1: شكرا تحب تسلم لميس
2: سلم على الحاج عائلتي الناس اللي عارفوني سعادة نهاركم زين ونسرين سمعت لي أنت طلعوا في خدمة حاب نقول لك كوغاز راهو ما فما حتى شيء سهل أنا جيت تحرس وقعدت في غيو طلعوا في خدمة وكبس معنا وعملت زي ما سير انا باش تيت خدمه معنا دونك ديما فما ان شوما هكا سي با فاسيل اكوغير مي الفول فير
0: شوف قد ما تكون الثنيه مش سهله قد ما تكون الوصول والنجاح ممتع وقد ما تكون الحاجه احلى من بعد شكرا لك يا لميس على النصيحه هذه يعطيك الف صحه و
1: متجم تعاود تشارك معنا لميس اكيد راه مرحبا بك
0: يلا نكمل مع الموسيقى نسرين ما تعلقش ابقى معنا خاطر بعد شنو نطلبوا معك خديجه ويكون الفينال الاولاني مرحبا بكم معنا الناس كل على اذاعه شباب في سمر كويز

0: واحدة من الأغاني للألبوم الأخير ألبوم حبيتك لعمر ذياب نوصلوا بها الماضي ساعتين وتسعة وخمسين دقيقة. تحية الكوثر البجاوي اللي باش تأمن الرحلة تقنيا معنا على موجات إذاعة شباب على كونسوليت ستوديو صالح شغام ونجيب الخطاب, ونقولوا شكرا لنجم الدين بن سالم. أيضا تحية الكامل الفريق شاذر مزوغي اللي تأمن الإخراج الرقمي لحصتنا على الديجيتال, وحمزة إبراهيم في تأمين التنسيق العام حصتنا اليوم من سامر كويز, وبالطبيعة وصال الزواوي في طرح الأسئلة الصعبة, وعربي باتيني في طرح الأسئلة السهلة. أهلا وسهلا بكم الكل معنا على 17-844-411 أو أيضا على الفيسبوك غادي جون تونيزي باج أوفيسيال, مرحبا بكم, أو كموجود في أعلى الصفحة الستاتيو اللي تنجموا تكومنتيوه وتبرتاجيوه باش تكونوا موجودين وحاضرين معنا.
1: ولا مرحبا بك يا بتاع الأسئلة السهلة.
0: نسيتش قد ما طولت في الفقرة ما نسيتش.
1: لا لا برا يا سيدي, خلينا نبدأ وإحنا الفينال الأولى معنا خديجة ونسرين كالعادة. نبدأ مع خديجة. خديجة مرحبا من جديد.
2: عايشك مرحبا ويسار.
1: تحية ليك يا خديجة. دونك نسرين مرحبا من جديد.
3: عسلامة.
1: مرحبا. دونك الزوز معانا لما حال الزوز بقدر تربي باش تربحوا, راه ما نخليوش شكون يخرج متغشش فيكم. هيا خديجه نبداو معاك.
2: ايه
1: نبداو معاك, شكون تختار؟
2: هاوق العربي الاسهل سهله.
1: اختار عربي.
2: نبداو عربي.
0: انا نقول لك انا راهم اسئله سهله معناتها من غير ما هل يمكن للإنسان أن يرى الجانب المظلم من القمر بالعين المجردة وهو موجود في الأرض؟ يعني يشوف البارتي الظلام نتاع القمر, تنجم كي تغزر القمر
2: كي يبدأ فما كسوف, كي يبدأ فما كسوف للشمس دونك نجم نشوفوها بالقمر.
0: نحكي على الجانب المظلم من القمر.
2: الجانب المظلم من القمر.
0: أي
2: لا لا ما نجموش. لا
0: لا لا صحيح بس القمر يدور حول نفسه بنفس سرعة دورانه حول الأرض, لذا نرى دائما نفس الجانب منه اللي هو الجانب المضيء والجانب الآخر مظلم ما نشوفهش. قلت لك ما فهمش حتى فخ في السؤال.
1: واضح
2: واضح.
1: نسرين
3: نعم
1: جيت معايا انا
0: هذه انت واحد يتحلف جيت معايا انا وخدت تعكد تشوف تعمل هكا خاطر الكاميرا يدور معاش كان تشوفها في كاميرا تعمل هكا.
1: لا لا لا بدا ميساج متجع لي فيديو وبعدها تشوف ما نعم في حتى شيء.
2: ما هو انت انقذ الراي اللي الفكره اللي اعطاها عليك يعني اسئله صعيبه يمكن
1: تقول انت نقذ السمعه نتاعي اللي قاعد يديرها وجهها عربي
2: الموقف اوقفيني
1: معاك. السؤال يقول يا لله سؤال سهل عدد ذي والله ما أسهلش منه. أين تقع مدينة مراكش, في الجزائر في المغرب ولا موريتانيا؟
2: في المغرب.
1: في المغرب.
0: في المغرب. لا لا
1: دو سؤال السرعة من عند السهل.
0: هذا مش
1: سهل بركة ذي حلوة.
0: لا لا مش إنقاذ سمعة عملته ويسأل بركة.
1: بينصير إنقاذ سمعة.
0: وانا راني قاعد نمشي بالترتيب الاسئله عندي اليوم قاعد نمشي بالترتيب كما موجودين دوك كل مره يجيو في المحور كل مره يجيو كل مره درجه تنجم. الصعوبه اما بالنسبه للي مغروم بالرياضه وخاصه الرياضه العالميه راه سؤالي سهل
3: مش مغروم
0: به هذاك السؤال اللي غالب جه في الرياضه توا دونك وانتم عندكم خيار من اثنين نعم او لا هذاك باش تقول صحيح ولا غلط. البرازيل فازت بكاس العالم لكره القدم 5 مرات.
2: ليه 6 مرات؟
0: ليه 6 خديجة أنت اللي قلت 6 ومتأكدة من نفسك معناتها؟ وثيق من الفوز معناتها أنت بالنسبة لك أنت؟
2: أي 6
0: ما فما حتى منتخب في العالم فاز بكأس العالم للأسف 6 مرات. حتى منتخب
2: أكثر واحدة في
0: أي ما همش 6 أنا قلت 5 مرات هذوكم هما اللي فزت بيهم دونك نسرين هي اللي كانت صحيحة 5 مرات هو معام 58 82 70 94 و2002 وهي الدولة الأكثر تتويجا باللقب.
1: أي
0: أكثر تتويجا هي البرازيل رغم اللي من 2002 ما هزتش كأس العالم بتبيع. وبعدها يجيوا إيطاليا وألمانيا بأربعة كؤوس لكل واحدة منهم. كان ممكن قالوا الأرجنتين تقرب لهم لكن ما قربت شام. ذوما الدول دعم البرازيل تبقى هي بلاد كرة القدم رقم واحد في العالم بخمسة كؤوس. دونك نسرين مبروك عليك انت الفايزة في الجزء الأول من حصتنا اليوم. اي مثل الجزء الجاي لا مش عارف في ناس اخرين خاطيك انت الفائزه
1: في الجزء الاول
0: من الحصه او الفائزه الاولى في الحصه. تعبوا نعمل لكم فينال من بعد اخرى. دونك نسرين الف مبروك عليك الجائزه نتاعك اللي انت ديما يكون عندك بتبيع الاختيار في الجوائز اللي موجوده عندنا اليوم. ثم عدد كبير. انت شنو الجائزه اللي حبيت تربحها معنا نسرين؟
2: انا والله ما نكذبش عليك حكم بعيده شويه ممكن سيجور اوتيل ولا اقامه سمعتكم تحكيوا بكري من
0: عارف. عندنا لو سيجور في المرادي.
1: ايه في المرادي فريجنسي
0: فريجنسي فريجنسي فريجنسي جامارت. والإقامة في ميزون دوت في الحمامات دار الجيل دار الضيافة والميزون دوت في الحمامات. أنت شنو اللي تختار يا نسري؟
2: نأخذ جمرت.
0: جمرت إذن ريزنسي جمرت.
1: مبروك عليك مبروك عليك.
2: يعيشكم كل.
1: مبروك عليك إن شاء الله.
0: ألف مبروك ليك نسرين. إذن طونا تصلوا بيك بتبيعة بلي التنسيق اللي عملت الإقامة ذي في أقرب وقت ممكن بتبيعة باش تتمتع بها في الوقت القريب جدا. فألف مبروك ليك نسرين. خديجة.
2: يعيشك.
0: إيه. أنت شاركت معنا بون فما بما أنك في المراتب الأولى من حصتنا شاركت معنا اليوم فيبقى عندك الاختيار الآن ما بين الكوفري إكلابور ما بين أبونمون تقي أكاديمي ما بين الحلويات ما بين السكرابل. هذوما اللي تنجم تختارهم معنا تختار حاجة.
4: أنا والله كلمت صباح خاطر صباح سمعت سيمي فرتونة يحكي على
0: لي باس نتاع لي باس نتاع اللمة
4: ايفينمون اللمة
0: ايفينمون اللمة في بنزرت وانت موجود فوالا بنزرت. باهي خديجة اذا الف مبروك. اذا بالنسبه لك انت لي باس ليفينمون لما ان بتبيع نكلموك ونسقوا معك العدد معناتها تو سويت تبقى معنا باش ياخذ من عندك حمزه لي كوردوني الكل ونقول لك كيفاش تتحصل عليهم لي باس هذوما.
4: داكور.
0: الف مبروك لك خديجه. اذا
4: عايشك
0: إذا هذوما الفايزين معنا الأولانيين
1: دونك نسرين يدلوا ياخذوا اللي يحبوا عليه.
0: خديجة عاد سمعتنا بالكثير تسمع سيمي فرتونة وكذا دونك باه. ونسرين ألف مبروك لكم. إذا أنتم زادة تنجموا تكونوا من الرابحين معنا في حصة اليوم 71 844 411 أو أيضا الفيسبوك عبر لي كومونتير نتاعكم اللي تبعثوهم لنا وبعد ما تبارتاجيو بتبيعه وتكومونتيو على الستاتيو واللافيش اللي موجوده نتاع البرنامج اللي موجوده في اعلى صفحه راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم كلكم.

0: غني له وبدأ إلا هذا يا رامي عيش نوصلوا معاه ما 3-4 ونبدأوا مع مجموعة أخرى من التليفونات ويسأل في سامر كويز بعد ما فازوا كل من نسرين بتبيعة وخديجة في الجزء الأول من حصتنا. الجزء الثاني ما زالوا ثم الكادوات وما زال ثم المشاركات على 71-844-411 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. أهلا وسهلا مرحبا عسلامة.
1: أهلا عسلامة
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: أسمى من الملاكة زغوان.
0: مرحبا بيك يا أسمى ومرحبا بزغوان.
1: عايشك.
2: شنو في الدنيا أسمى؟
1: ربت منزل.
2: ربت
1: منزل
0: صغيرة. ربي فضلهم لك أسمى. وتسمع في إذاعة شباب وناشطة وكلها نشاط وحيوية
2: كاو لازم.
0: بعد كملت قضية الدار ولا مازلت تقضي أسمى؟ ولا نحب نفهم النشاط هذا شنو المرد بتاعه. أنا كملت القضية وارتحت وإلا مازلت تقضي وناشطة؟
1: لا لا بفضلت ربي لا بيس قوي أصباح قيلولة
0: عشوية العشية
2: بيه. منظمة وقتها أسمى.
0: نشوف التليفون اللي مع أسمى. شكون عسلامة؟ عسلامة.
1: عسلامة
0: مرحبا. أهلا وسهلا. شكون معنا؟
1: معكم
2: إيمان. شو اسم سمحني؟
1: إيمان.
0: إيمان.
2: إيمان.
0: مرحبا يا إيمان. نتكلم فينا إيمان؟
1: من منوبة.
0: من منوبة. أهلا وسهلا بك
2: إيمان. في الدنيا
0: إيمان دي تتكلم فينا بكي؟ تتكلم فينا بحاجة هكا؟
2: بارلار.
0: لا لا لا حاول تتكلم عادي.
2: ايوه ايوه هكا مليح.
0: لا تستعملوا لو بارلور ولا تستعملوا الكي. تتكلموا بالتليفون عادي باش نجموا نسمعوكم مليح. باه
1: باه.
2: عندك صغيرات ايمان؟
1: لا لا مش عارفه.
2: باه داكورد ايمان. دونك اسماء ايمان اكيد تعرفوا اللعبه. قلت ثلاثة اسئله زوز اسئله واحد من عندي واحد من عند عربي. أسألتي أنا بالاقتراحات. أسألت عربي صحيح وإلا غلط وكل واحد بتبيع اللي يجاوب صحيح وإلا تكونوا متعدين يكون فما سؤال بيناتكم هو اللي يوصل سؤال للسرعة. نبدأ معك أسمى. أسمى مع شكون تحب تلعب؟ هاي
1: معك
2: بيه. يا سيدي نبدأ مع السؤال. يقول كم قلب يملك الأخطبوط؟ الأخطبوط قدش عنده من قلب؟ زوز قلوب ثلاثة قلوب وإلا أربعة؟ أعطينا إجابة اسمعي.
1: زوز.
2: زوز ثلاثة.
0: إيمان.
1: نحب الاقتراحات. أنا
0: زي أنت تحب الاقتراحات. أنا ما عنديش اقتراحات. عندي نعم أو لا.
2: اقتراحات حتى هو.
0: والله أنا ما نعرفش معناتها كيفاش كيفاش كيفاش كيفاش واحد يختار ثلاثة اقتراحات ثلاثة احتمالات على زوز احتمالات. أعطيك زوج احتمالات. ترى
2: أسهل. لا معك أنت معك. كيفاش تختار؟ خليك لسه لعندك أنت تقعد أنت تسأل.
0: لا لا هما يختاروا ما بينهم. لا لا لا. الناس كلها قاعدة تربح بأسئلتي أنا.
2: أنا باش نخلي لك الباقي الكل عندك أنت. أنا باش نقعد أنا.
1: ملكة ها ومعك أنت مادام يربحوا.
0: باهي إيمان. أنا نجم نعطيك راهو ثلاثة اقتراحات أما باش تصعاب أكثر هكاك. بزوج اقتراحات شوف معلاها. هل كتب شكسبير رواية دون كيشوت؟ صحيح ولا غلط؟ دون كيشوت. كتبها شكسبير ولا لا؟
1: شنو نجيب يعني؟
2: قول صحيح ولا غلط.
0: اي ولا لا نعم او لا. شكسبير كتب دون كيشوت. انت تقول لا.
1: ايه
0: والمعلومه هذه متاكده منها ولا ماكش متاكده منها؟
1: نسيتها.
0: به هما صحيحه. نسيتها ما صحيحة لأنه دون كيشوت معروف اللي كتبها هو الكاتب الإسباني ميغيل دي ثيربانتس وتعتبر أول رواية حديثة في الأدب العالمي هكا متعارف عليها بطبيعة ومعروفة دون كيشوت وطواحين الريح.
2: طواحين الهوية.
0: أنت شفناها كوميكات شفناها قصص
2: قصة جميلة جدا.
0: فهمت. أيوة
2: بلا. إيمان دونك انت ترشحت معنا للفينال. تخلي تليفونك بحذيك. اسمع على شكون تحب تسلم. هاي
1: نسلم على العيلة الكل والفامي. مرسي
2: تحية ليك يا اسمع والأكيد نجم.

تعاود تشارك معنا وتربح ان شاء الله. دونك هذه الفينال الثانيه فيها ايمان, ومن بعد شويه نكتشفوا شكون اللي باش يكون مع ايمان زاده كيف كيف, واحنا مواصلين معاكم في سمر كويس حتى للا.

0: Summer Quiz.
1: بداية شباب.
2: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: نحييكم مجددا من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لفائدة مؤسسة خاصة بدولة الكويت لانتداب أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أنه سيتم غدا تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد. بمشاركة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع غدا انطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع بالقاعة الأخبار بالعاصمة. في العالم اغتيال قائد جهاز الاستخبارات العسكرية في بنغازي اللواء فوزي المنصوري واستهداف منشآت نفطية في مدينة الزاوية. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين وذلك تزامنا مع تصريحات تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وفق وكالة مهر الإيرانية. وزارة النقل اليمنية تعلن مقتل 4 من أفراد وإصابة 4 آخرين من طاقم سفينة تهامة التي استهدفها الحوثيون اليوم في مضيق باب المندب. وأخيرا الكونغو الديمقراطية تعلن وفاة 2011 شخصا جراء تفشي فيروس إيبولا الأسرع انتشارا على الإطلاق. ختام الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل مجدك. عدل مجدك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل مجدك تسمع صوتك.
0: Summer Quiz.
3: Summer Quiz. Summer Quiz.
7: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
7: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
3: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
3: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موجتك يربح.

0: رجعنا لكم من جديد، تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا. هذه سامر كويز مكملين معكم حتى للاربعه، باش نكملوا مع الزوز متسابقين اللي واحد منهم ولا واحده منهم باش ترشح معنا للفينال الثانيه، الفينال الاخرى، باش نشوفوا شكون حاضرين معنا. نبداو بالتليفون الاولاني. الو، على السلامه.
1: الو، على السلامه.
0: مرحبا.
1: عايشكم هيك.
0: شنو الاسم؟
1: ملاك.
0: ملاك. ملاك يا ملاك، عندك اسم حلو فيه غنيه وجاوب. تعرف الاغنيه حفظتها؟
1: نعرف بطبيعه، جدي كان يغنيها لي، ربي يرحمه.
2: ما فهمش ملاك كله يعرفها.
0: ملاك يا ملاك، انا روحي في ايدك. باه، منين تكلم فينا؟
1: من ولايه منستير.
0: ملاك منستير، مرحبا بيك ومرحبا مستمعينا في المنستير. شنو تعمل في الدنيا ملاك؟
1: نقرا.
0: تقرا
2: شنو؟ من ولايه المنستير ولا من المنستير؟
1: اني من ولايه المنستير. من المنستير بالضبط، يعني من ولايه تبع الولايه.
0: تقرا شنو النيفو؟
1: عم جيبات. عم جيبات ان شاء الله.
0: ان شاء الله. باك شنو؟
1: باكيكو.
0: باكيكو، هاي للعربي
2: نشحك. باكيكو كل يطلبوا فينا نحن، كل ديما جمال باكيكو يكلموا فينا. مرحبا بيكم.
0: لا تربونا الفورماتيك زاد. ربحت معانا البارح فرح. هاي دونك سافا لاباس.
2: الباكيكو ثم شكون هداها لشكون؟
0: فوالا. ملك ان شاء الله بالتوفيق ليك. خلينا نشوفوا معاك شكون المتسابق ولا المتسابقه الثانيه. الو، على السلامه. مرحبا
3: بك اكثر.
0: شنو الاسم؟
3: طه.
0: طه، منين تكلم فينا طه؟
3: وثق
2: من لوبيك اكثر صفاقس، باش نقول لك طه من
0: لوبيك. مرحبا. مرحبا بيك، مرحبا بكل مستمعينا في صفاقس. شنو تعمل في الدنيا يا طه؟
3: والله صاحب مؤسسه.
0: موظف.
2: صاحب مؤسسه.
0: صاحب مؤسسه. صاحب مؤسسه. مرحبا يا طه.
2: ان شاء الله بنا بالتوفيق ديما الباعثين.
0: اكيد اكيد اكيد.
2: الشبان ديما يكون
0: عندنا. ونعرفوا نعرفوا الخدمه البرشا اللي يخدموا فيها والتعب اللي تعبينه مش سهل.
2: ثم مغامره معناتها، وان شاء الله المغامره هذيك تعطي ثمرها.
3: ان شاء الله.
2: باهي ملك وطه، سمعتوا البرنامج قبل؟ تعرفوا القانون؟
3: وي.
2: تاع اللعبه. هاو باش نجربوا احنا. ملك شكون تحب يسالك؟
1: على راحتكم عادي، ما يقلقنيش معناها.
2: باهي طه، انت شكون يحب يسالك؟
3: كيف ما عنديش مشكله.
2: ما عندكش مشكله. باهي ابدا انت ملاوي سالم مع ملاك.
0: ديما يرمي لي كل لين. ابدا انت
2: والله ما نجمش نقول كلامك ونقول لك كاين انا.
0: نبداو ملاك معاك. ملاك، سؤال ثلاثة اقتراحات. باهي؟
1: باهي.
0: وانت بكالوريا وتاريخ، نتصور تكون عندك المعلومه. سؤال تصور تكون نتصور تكون عندك المعلومه. السؤال يقول كم عدد الحروب البونيه بين قرطاج وروما؟ كانوا 2، 3 وإلا 4. قلت 3. إجابتك صحيحة، 3 حروب بونية.
2: طه.
3: وي.
2: الأخطبوط يمكن أن يغير لونه، لون جلده للتمويه، صحيح ولا غلط؟
3: صحيح.
2: صحيح. الأخطبوط عنده خلايا صبغية خاصة تمكنه من تغيير لونه وملمس جلده خلال ثواني للاندماج مع البيئة المحيطة به. باه، توا سؤال السرعة.
0: سؤال السرعة مع عربية سهل ولا غلط ولا صحيح؟
2: أنا السؤال اللي عندي سهل. سهل على الأخر. باه، باش يكون معاكم طه وملاك، الأسرع فيكم هو اللي باش يترشح. تقولوا لي صحيح ولا غلط، مخترع الهاتف اسمه ألكسندر جراهام بيل.
1: غلط.
2: طه هو الأسرع وهو الصحيح. ألكسندر جراهام بيل هو مخترع الهاتف اللي حصل على براءة الاختراع متاع الهاتف عام 1876، رغم وجود جدل تاريخي حول مساهمات مخترعين اخرين في نفس الفتره، لكن اللي حصل على براءه الاختراع هو ألكسندر جراهام بيل. تعرف ثم كانوا ثم صور متحركه منهم لبيبه، كنت تذكر مغامرات لبيبه
0: محليه هذيك.
2: انا جراهام بيل ما انت ديما نتذكره، نقعد نذكره كل حلقه هذيك في لبيبه وحلقه باستور كان ثم برشا ما نعرفش توا ما عادش مواكب انت برشا.
0: ما مشكل، ما كانوا قبل.
2: كانوا قبل اكثر. صحيح. ثم صور متحركه اللي تعطيك وتقعد راسخه. توا واحد عمره شوف قداش من سنه
0: انت مثلا
2: المعلومه راسخه من من من الصور المتحركه هذيك اكثر منها من اللي قريته في المكتب.
0: الصور المتحركه على جسم الانسان زاد كيف كيف ما جاتش حاجه بعده هو فسرت بالطريقه هذيك الصغار عمليه الانسان والمعلومه تقعد جسمه المعلومه تقعد فوالا المعلومه تقعد على
2: تزيد على اللي موجود في المكتب لكن تقعد. ملك يعطيك صحه شكرا لك على
0: نجم تعاود تشارك معنا ملك اكيد على شكون تحب تسلم ملك
1: نعم
0: على شكون تحب تسلم
1: نحب نسلم على العائله ماما وبابا
0: تحيه ليهم ملك ان شاء الله ان شاء الله ربي نشحك ومرحبا بيك من جديد احنا مازلت سامر كويز متواصله على طول الشبكه الصيفيه تاع تقعد معنا ما تعلقش نعاود نكلموك من بعد شويه دونك
2: ما تعلقش بعد باش جوست تكون معاك ايمان ايوه تكون معاك ايمان في النهائي يلا بعد الاغنيه الجايه ناخذ ايمان وطه في النهائي

0: ام جود نوصلوا لتوقيت ماضي 3:49 دقيقة ونكملوا مع النهائي ثاني اليوم ما بين إيمان وطه. مرحبا بكم إيمان. مرحبا إيمان.
1: مرحبا.
0: وطه مرحبا. باه نعود نذكركم 10 ثواني للإجابة على أقصى تقدير، إذا وفاو العشر جواني ثواني كوثر تخرج سيستيماتيك ممتع إجابة غالطة، إذا كان ما جاوبش المتباري بطبيعة. نبدأ مع السؤال الأول لإيمان من عند وصال.
2: وعليش اخترت وصال؟ كي تحب هي عربي
0: مرة هذه أنا اخترت لا مرة
2: باي إيمان. أنا حاطيني إيمان.
0: هذه السؤال من عند شكون تحبه يا إيمان؟
1: نحب ما نبدلش مع عربي.
0: باه
2: شفت كنت باش تحطها مسكينه تفرض عليها
0: لهنا معناتها انا بالنسبه لي انا افحمتني الحق ما عادش عندي من باه
2: انت فحم من
1: مالك حتى اللي يجي معاك يربح.
0: باه سؤالي، يوجد ماء على سائل على سطح المريخ حاليا، يوجد ماء سائل على سطح المريخ حاليا، جويب جويب صحيح ولا غلط؟
1: نعم نعم.
0: لا يا إيمان، لا يوجد ماء سائل حاليا، يوجد ماء متجمد. أنا قلت سائل في القطبين وتحت السطح، لكن الظروف الحالية في المريخ لا تسمح بوجود ماء سائل مستقر على السطح.
2: باه نمشي لطه. طه طه
0: طه وينك يا طه؟
3: وي عتامة.
0: أيوا
2: وين كنت طه؟ وين كنت سير؟
3: لا لا أنا كنت نسمع محطة ميت نسمع كلك
2: لا مرحبا. طه دونك سؤال من عندي أنا.
3: مرحبا.
2: السؤال يقول، أي حضارة بنت مدينة كركوين؟ هل هي الرومانية، البونية أو البيزنطية؟
3: البيزنطية.
2: لا ما هيش مش الحضارة البيزنطية، هي البنية وإلى القرطاجية، وهي المدينة الوحيدة ديجا كركوين اللي الرومان معناها ما دخلوا ليش، وقعدت محافظة على الطابع القرطاجي البني متاحة. فلا دونك توا سؤال السرعة من عند عربي، صحيح وإلا غلط؟
0: ماهوش صعيب، راهو موش صعيب، اللي عنده فكرة شوية على تاريخ الموسيقى في العالم موش صعيب. بيتهوفن ألف السيمفونية التاسعة وهو أصم تماما. إيمان وينك؟
1: نعم
2: طه خلص هي يعطي إجابة.
1: لا غلط
2: غلط.
0: هو على كل حال طه كان الأسرع وجوابه كان صحيح في الحالتين، طه هو الفائز.
2: مبروك يا طه،
0: هذا النهائي، فألف مبروك ليك يا طه. بالفعل بيتهوفن فقد معظم سمعه عندما ألف السيمفونية التاسعة، واعتمد على إحساسه بالاهتزازات والملاحظات المكتوبة، وهي معلومة معروفة برشا برشا على بيتهوفن بطبيعة. يتها ألف مبروك ليك، يعطيك الصحة طه.
2: ما فما حتى فرحة، ما فما حتى قول.
3: والله على بالي
0: حط الميوت ونزل على الميوت.
3: ما نحكيلكش على الجو اللي بجنبي.
0: هذاك علاش حط الميوت؟
3: نحاول نجبد باش نصور واضح وما يديرش.
2: ليه تو بدي ربحت سي، خليه يجوا لي بحذاك، خليهم.
0: سمعت هذاك الحس، هذاك علاش حط الميوت.
2: مبروك عليك يا طه. شنو الكادو؟
0: من كدوات اليوم يا طه ثم بتبيع النظارات او ابون موتاكي اكاديمي، اذا كان عندك شكون تحب تودو بالابون موتاكي اللي قيمته بتبيع
2: صفاقي من 450 حتى
0: لجوز ملايين و200 ليك لابور بالنسبه هذيا، اذا كنت تحب تود معناتها خاطر هذيا كوفري نسائي هو للعنايه بالوجه، والا تذاكر كارتاجلاند مهرجان خلي السعاده عاده في كارتاجلاند تونس بتبيع من 8
3: المغرب. انا تو في تونس ومروح للسوق، دونك ماذا بيا النظارات خاطر بعيد عليه.
0: باهي باهي، فالف مبروك ليك لي لونيت.
2: مبروك يا طه.
0: طه من اهداء كونكت، وجمع النظرين من كونكت. بالطبيعه تنجم تجي وتتسلمهم، تو يقول لك حمزه على التوقيت بالضبط، تتسلمهم هنا من مقر الاذاعه التونسيه في لافايت بالطبيعه، ما دامك موجود في تونس. طه بالطبيعه اي مش تو راهو، تو يقول لك التوقيت وقتاش التوقيت اللي يبدا موجودين فيه باش تتسلمهم يا طه.
2: علاش كنت حاب تسلم؟
0: مبروك ليك
3: والله، نحب نسلم على الفامي وعلى بنتي.
2: ربي فضل هيك، تحيه ليك طه وتحيه لكل مستمعينا في صفاقس. ايمان،
0: قبل ما نكملوا مع ايمان بالطبيعه، نحب نعاود ناكد مره اخرى اللي يفايزين معنا ما عدا لي زابونمون نتاع تاكي اكاديمي، الجوائز الاخرى اللي باش يتسلموها من هنا راهي ما تقعدش بعد نهايه شهر سبتمبر يعني. فالناس كل قاعده تجي تاخذ في كادوات، هي الحق يتسلموا فيهم. فما كادوات اللي ما نجموش يتسلموا من هنا اللي هما تاكي اكاديمي اللي مات الجايه بداوا يبداوا يكلموا فيهم. دونك هذاك هي حبيت المعلومه هذه نسوقها قبل ما نمشيو للايمان بالطبيعه. كما قلنا ثم الحلويات نتاع نوران، ثم الكارتاج لاند، ثم تاكي اكاديمي. شنو اللي تحب تختار انت يا ايمان؟
1: اي
0: شنو تحب تختار؟
1: اي انا والله من الاول حبيت على الكلابور.
0: حبيت من الاول على الكلابور؟ ما زلت تحب على الكلابور انت؟
1: كان حبيت انتم
2: كان حبينا احنا
0: نحبوا
2: اللي تحبوا انتم.
0: انا ما سميتهاش بالعاني خاطر عارف باش هكا زعم نعمل الشو، ما كنتش مسميها. لا لا موجوده هيك لابيور. ومبروك عليك يا ايمان.
2: مبروك عليك
0: لابيور
2: كادو هي. مبروك عليك يا ايمان، تحيه ليك يا عايشك. تحيه ليك ايمان، تحيه لكل المستمعين اللي شاركوا معنا واللي ربحوا واللي زاد كيف كيف ما حلفهمش الحظ يعاودوا، راهو ينجموا يعاودوا يلعبوا معنا. مرحبا بهم، بما انه كما قلنا سامر كويز على طول الشبكه الصيفيه من الاثنين للخميس.
0: مرحبا بكم الكل معنا اذا كما قلنا في سامر كويز، وويلكم للناس كل تونسيا. من بعد مع ذكريات بن حماده اللي باش تواصل معكم.
2: عندي برشا ذكريات.
0: اي ما كان في كونجي، شوف الكونجي كيفاش كيما انت باش نقعدوا من بعد تجيو نقول لك عندي برشا ما ريتكش وكل شيء وكل حكيت هذيك فهمت. ما ظهرليش باش نتقابلوا، ما ظهرليش باش نتقابلوا، انت تجي نخرج انا.
2: مش مشكله ميسي شكا واحد براوي يقعد. تحيه لكم الناس الكل، احنا هكا كنا سنه
0: لازم نقول لك انا عطله طيبه.
2: مازلت غدا باش نتقابلوا ان شاء الله.
0: مازلت
2: علاش ما ظهرليش؟
0: مش تخدم معايا غدا؟
2: هي مش نخدم معاك مراك في الاذاعه في اروقه الاذاعه. ماني بعيد ياسر، انت في ديبارتمون واحد اخر، ما لازمش نجي نعمل عليك طل. تحيه كل الفريق، نخليكم مع ذكريات من بعد شويه. نسلم عليكم الناس الكل، حمزه شذا نجم الدين كوثر عربي ويسان. نقول لكم باي باي.
0: الاغنيه اللي باش نختموا بها هي الكود كور بالنسبه لنا اللي مات هذوما في الالبومات اللي خرجت، اغنيه انغام دي روحي، نختموا بها لقائنا اليوم من سامر كويز.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: Welcome to Tunisia.
1: Welcome to Tunisia.
2: Welcome to Tunisia.

0: Welcome to Tunisia.
1: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في تونس، مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا وتسمع فينا في الوقت هذايا. اليوم في ويلكم تو تونيزيا اخترنا باش نكونوا معاكم ونسلموا عليكم التوانسة الكل، التوانسة كانوا سوى التوانسة المقيمين في الخارج وجاوا لتونس وإلا التوانسة وأكيد وزادة كيف كيف تزيرية ليبيا اللي بحذانا هوني في تونس وكل اللي يفهمنا ويسمعنا، نسلموا عليهم الناس الكل. مرحبا بكم حتى للخمسة اليوم مع الفقرات اللي تلقاوها معانا اليوم باش نحكيه وباش نمشيه إلى سورتو بما أنه احنا في الصيف باش نمشيه إلى المدن الساحلية وباش نحكيه أكثر على الشواطئ، باش نحكيه على المعالم التاريخية كيف كيف، باش نحكيه على مركز التخييم. هذه الكل تلقاوها معانا في ويلكم تو تونيزيا. بعد شوية تبحيرة وين باش نمشيه إلى أجمل شواطئ نجمو تكونوا فيها. الحقيقة اليوم اخترنا شواطئ مش نجمش نقولوا مش معروفه برشا، لكن قليل وين نمشي لهم، وايضا تحس كان اللي يسكنوا في المناطق اللي الدايره يعني بالشواطئ هذيا هما اللي يعرفوها اكثر. هذاك علاش حاولنا نمشيو الى ثلاثه ولايات. بعد شويه نحكيوا على شواطئها المزيانه ونحكيوا عليها باكثر تفاصيل كيف كيف في فقره الكامبينغ. تعرفوا انه تخييم يكون سواء يعني سياحه صحراويه والا سياحه شاطئيه، واليوم في فقرة الكامبينغ باش نمشيو إلى السياحة الشاطئية وباش نحكيو على مراكز التخييم هذوما وين تنجموا تكونوا. وأيضا في حكاية تونس اخترنا المدن اللي باش نحكيو عليها كيف كيف مدن ساحلية، هذا كل حبينا نربطوه بالأجواء الصيفية والشواطئ. تنجم تمشي يعني تعوم في البحر وتنجم زادة تمشي تستمتع بكل ما عنا من أثار تاريخية وتعرف يعني التاريخ البلاد هذية سواء كنت تونسي ولا مش تونسي. دونك مرحبا بكم الناس الكل اليوم معنا في ويلكم تو تونيزيا. كالعادة نبدأ مع الموسيقى، اليوم معكم كوثر البجاوي وذكريات بن حمادة. مرحبا بكم.

فيها يعني تبحيرة، وفيها أيضا تنجم تعمل أجمل الصور، وأيضا تنجم تستمتع بكل الطبيعة الخلابة اللي موجودة فيها. شواطئ اليوم كلها شواطئ مياه بحار، وأيضا فيها زادة غابات. باش نمشيو إلى ولاية نابل اليوم، باش نختاروا اخترنا الحقيقة شاطئ من أجمل الشواطئ اللي نجموا نلقاوها في ولاية نابل، هو شاطئ درع اللوش. والمدينة هذية اللي نلقاوها موجودة في الوطن القبلي بين الهوارية وبين قليبيا. دونك احنا كي نقولوا شاطئ الهوارية معروف برشا، كي نقولوا شاطئ قليبيا زادة معروف برشا، لكن احنا حبينا نبعدوا شوية ونمشيوا إلى شواطئ أخرى. شاطئ درع اللوش واللي يميز الشاطئ هذية أنه قريب برشا من غابة دار شيشو، الغابة المزيانة هذية برشا اللي يمتاز البحر هذية بالمياه الصافية والنظيفة اللي موجودة فيه، وأيضا كل الرمال الذهبية. وأهم أهم حاجة الحقيقة اللي باش يمشي للشواطئ هذية راهو باش يلقى أكل الهدوء، يعني تحب تمشي تستمتع بالشواطئ هذية. فما شواطئ تقعد تكون صاخبة وفيها برشا أنشطة صيفية، لكن تحب تستمتع بالهدوء تمشي إلى واحدة من الشواطئ هذية، ومنهم شاطئ دار علوش اللي كما قلنا يعني يمتاز بطبيعة مزيانة برشا، بخلاف اللي انت تستمتع يعني بالشواطئ هذية تزيد تعمل من أجمل الصور اللي تنجم تقعد في البال. هذية شاطئ دار علوش في ولاية نابل. أيضا تنجم شنو تنجم تعمل زادة، تنجم في الشاطئ هذية تنجم زادة حتى التخييم على الشواطئ، وأيضا صيد الأسماك بالطريقة التقليدية هذية تقوى في دار علوش. شاطئ آخر باش نمشيو إلى ولاية باجة، وباش نحكيو على شاطئ المقاصب. الشاطئ هذية اللي نقوه في معتمدية النفزة، ولا الشاطئ هذي نلقاوه بين الزوارع وبين كاب نيجرو، أو شاطئ الزوارع اللي ولا معروف برشا في السنوات الأخيرة، وأيضا منطقة كاب نيجرو نلقاو بيناتهم الشاطئ هذي اللي اسمه شاطئ المقاصب، وهو أيضا من أجمل ما تنجم تشوف، شاطئ وجبال وغابات موجودة في الشواطئ. وهذه طبيعة الشواطئ العذراء هذي انها تكون هادئه جدا وبعيده على كما قلنا كل ضجيج نتاع المدن. للي يحب يستمتع بالشاطئ اما بهدوء تنجموا تمشيوا هكا كما قلنا شاطئ درع اللوش، شاطئ المقاصب في ولايه باجة، وايضا مازلنا مش نحكيوا على شاطئ اخر، لكن شاطئ المقاصب الحقيقه الدخول للشاطئ هذيه يا اما سياره رباعيه الدفع، والا الشاطئ تنجم تمشي له يا إما عن طريق البحر عن طريق الشط، يعني سوى من شاطئ زوارع وتمشي له، وإلا من كاب نيجرو وتمشي زادة على حرف الشاطئ باش توصل إلى شاطئ المقاصب هذي اللي موجود في ولاية باجة. باش نقاو زادة شاطئ آخر كيف كيف يمتاز بالهدوء وبالمناظر الخلابة اللي موجودة، شاطئ وغابات وجبال. كي نقولوا غابات وجبال أكيد باش تكون ولاية جنوبة، ولا الشاطئ اللي باش نحكيو عليه هو شاطئ بركوكش من ولاية جندوبة، هو موجود في منطقة ولاد يحيى في مدينة تبرقة. والشاطئ هذايا زي كيف كيف من أجمل ما تنجم تشوف، على خاطر تعرفوا أنه المياه اللي مياه البحر يعني والشواطئ اللي عنا من أجمل ما عنا في شمال إفريقيا. البحر هذايا يمتاز أنه بحر، وأيضا فيه خضرة الجبال والغابات الكثيفة اللي تنجم تشوفها وانت قاعد وانت في البحر. اكيد الشاطئ هذية شهد مؤخرا تحسينات في البنية التحتية كما الطرقات والإنارة والنظافة، وحتى زاد الوصول إليه يعني ولا سهل. دونك هذية زاد من بين الشواطئ اللي تنجموا تستمتعوا بها اليوم في تبحيرة، وين ثلاثة شواطئ الكلهم يمتازوا بالهدوء والخضار بخلاف الشواطئ الخضار متاع الغابات، اللي هو شاطئ دار علوش في ولاية نابل، شاطئ المقاصب في ولاية باجة، وشاطئ بركوكش في ولاية جندوبة. هذه بالنسبة لي فقرة اليوم التبحيرة، وين بعد شوية باش نحكيوا على الكامبينغ والتخييم، تخييم لكن على التخييم والسياحة الشاطئية وين النجمو. واخترنا أيضا أنه نكونوا في مدن ساحلية باش هكا نستمتعوا بالبحر وأيضا بالتخييم على

0: خاطر حتى التخييم عنده قواعد نتاعو. بعد شويه تلقاو في فقره كومبينغ ابرز مراكز التخييم اللي باش نحكيو عليها. مرحبا بكم حتى للخمسه.
1: محلاها تونس

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انتفاع 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة. جمعية استمرارية الأجيال تختتم اليوم مشروع بيك لتعزيز حماية أرخبيل جزر الكنايس، الهدف إلى دعم حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية بالأرخبيل بخليج جابس، وذلك بتمويل من برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية. الفقه المالكي والمصادر المالكية ودورها في نشر الفكر الوسطي المعتدل موضوع يوم دراسي انتظم اليوم بولاية سيدي بوزيد ببادرة من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية لفائدة الأئمة الخطباء والمؤدبين والمؤدبات والإطارات الدينية والوعاظ المحليين. في الشأن الثقافي، عرض عشاق المحفل يفتتح الليلة الدورة 20 لمهرجان جمنة الثقافي نسمات الواحة. الدورة تتضمن 6 سهرات تراوح بين العروض المسرحية والموسيقية المتنوعة وفنون السيرك. في العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني في العاصمة طهران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله. وزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة شخصين جراء قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة النبطية جنوب البلاد، مضيفة أن ضربة ثانية طالت فريقا إسعافيا حاضر الإنقاذ المصابين مما أدى إلى تضرر سيارات الإسعاف. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Welcome to Tunisia.
1: Welcome to Tunisia.
2: Welcome to Tunisia.

0: مزيانها تونس
1: مزيانها تونس ومحلاها. مرحبا بكم معنا ديما في ويلكم تو تونيزيا. مرحبا بكم ديما في تونس الناس الكل اللي تسمع فينا. مازلنا واصلين معاكم حتى للخمسه كما قلنا باش نحكيو في فقره الكومبينغ على مراكز التخييم ولا السياحه الشبابيه. مرحبا بكم.
0: كومبينغ
1: في الكامبينغ مش كان الشباب كهو يحبوا الكامبينغ, هذا كل المراحل العمرية يحبوا الكامبينغ, لكن ديما نحكيوا أكثر أنه شباب هما أكثر ناس تحب التخييم والسياحة كما قلنا الشبابية. والتخييم والسياحة الشبابية انقسم إلى زوز أجزاء, اللي هي سياحة صحراوية وإلا سياحة شاطئية, والأكثرية سياحة الصحراوية احنا نعرفوها أكثر في الشتاء على خطر بحكم ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب في المناطق الصحراوية. اليوم بما أنه في الصيف نحكيه على السياحة الشاطئية, واخترت من المدن الشاطئية اللي تنجم تمشي وتستمتعوا بالشواطئ اللي موجودة فيها, وأيضا زادة كيف كيف تقوموا بالتخييم وتعرفوا أنه التخييم زادة عنده القواعد متاعه, وكل واحد معناها سخطوه هما الحقيقة. أنا أكثر حاجة شفتها معناها من الشباب ذوما ديما يعني كل صورة المزيانة اللي بارتاجيوها ديما مع على تونس وين يمشي, وسواء كانوا غابات وإلا مناطق سياحية وإلا يعني شواطئ, الكل يمشي ويبارتاجيو برشا تصور مزيانة من تونس. اليوم باش نحكيو باش نمشيو إلى قرقنة. كي نمشيو لقرقنة نلقاو مركز التربوسات والاصطياف بالرملة في قرقنة, هو اللي نجمو نكونوا موجودين فيه, هو يعني عندك وين تبات وغادي من غادي تنجم تقوم بالرحلة متاعك كيف كيف إذا كان باش تمشي إلى هرقلة, إذا إلى سوسة يعني بصفة عامة. واخترت لكم هرقلة اليوم, هي تنجم تمشي للمركب الشبابي في هرقلة في بنزرت, في يعني بنزرت اخترنا زوز مناطق في بنزرت للتخييم, مركز التخييم والاصطياف بشط مامي ودار الشباب 15 أكتوبر في بنزرت, اللي تنجموا تكونوا موجودين في بنزرت ومن غادي تنجموا تقوموا ب يعني السياحة متاعكم. في ولاية المنستير اليوم اخترت في البقالطة, اخترنا البقالطة مركز التخييم والاصطياف بالبقالطة, زادة كيف كيف تنجموا غادي تمشي وتستمتعوا بالموجود في ولاية المنستير, وسخطو احنا نحكيوا على البقالطة. اذا كان باش تكونوا موجودين في جربة, جربة فيها العديد من مركز التخييم, مركز التربوسات والاصطياف في أغير في جربة, ونلقاو زادة المركب الشبابي في حومة السوق, نلقاو دار شباب في ميدان دون, يعني جولة في مختلف مناطق جربة. وأيضا تنجم تكونوا موجودين في دار الشباب جرزيس على خطر جربة جرزيس قريبة بارشا, يعني تنجم تكون موجود في جرزيس أما تنجم يعني تعمل طلة في جربة وتستمتع في جربة, وكيف كيف تنجم تستمتع في جرزيس والعكس, ذات اللي موجود في جربة ينجم يمشي يستمتع في جرزيس. هذه بالنسبة لي المناطق اللي اخترناها اليوم بالنسبة لي السياحة الشبابية ومناطق وزيدة مركز التخييم. هذه بالنسبة لفقرة كامبينغ. بعد شوية تقوم معنا فقرة حكاية تونس. اليوم في حكاية تونس الحقيقة باش نمشيو كان للمعالم الأثرية. أنت موجود في البحر أما زادة تنجم تعمل زيارة لأهم المعالم الأثرية الموجودة في بلادنا. بعد شوية باش نحكيو على ثلاثة مناطق تقدم معنا
0: محلاها تونس.

0: لطي بوشناق سمعناه فيه صفية غربال. مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. نمشي وتوا مع فقرة حكاية تونس.
1: حكاية تونس، حكاية
0: تونس. في حكاية تونس استنسنا أنه نحكيه على المدن وتاريخ المدن. اليوم مش نحكيه على المدن لكن معالمها الأثرية، وين تنجموا تمشي وتصيفوا في البحر وتمشي وتستمتعوا بكل ما عنا من أثار في بلادنا. مش نبدأ بالمعالم الأثرية اليوم في قرطاج، وتعرفوا أنه موقع قرطاج يعني مصنف كموقع أثري عالمي منذ سنة 1979. فيها العديد من المعالم الأثرية تنجم تشري تذكرة يعني وباش تدخل وتدخل بها إلى كل تقريبا المواقع الأثرية اللي موجودة غادي في قرطاج. فما من أجمل ما تنجموا تشوفوا الحمامات أنتونيوس، وهي حمامات رومانية وقيمة معناها، وهي معناها موجودة في أكبر الحمامات الرومانية الموجودة في قارة إفريقيا ومطلة على البحر. نلقاو زادة الميناء البوني، نلقاو هضبة بيرسا وهي القلب التاريخي للمدينة، وهي فيها بقايا من الأحياء السكنية القديمة، وهي أيضا مقر الإدارة القرطاجية في عهد الفترة القرطاجية. نلقاو زادة المسرح الروماني وهو من أضخم المسارح الموجودة في قرطاج، وتعرفوا احنا عرفناه ديما في المهرجانات، لكن من من من معناها محلاها كي تمشي تشوفه كواحدة من الآثار الموجودة في قرطاج. نلقاو زادة مدرج قرطاج، المدرج هذا الأثري اللي كان مخصص لعروض المصارعة والفروسية في العصور الرومانية. نلقاو زادة متحف قرطاج الوطني، المتحف هذا اللي فيه أندر القطع المعروضة ولوحات من تماثيل ولوحات فسيفسائية تعود إلى الفترة البونية والرومانية، وهو تقريبا ثاني أهم متحف بعد باردو. وكان تأسس المتحف هذا عام 1875، باش تعرفوا قداش عريق المتحف هذا. نلقاو أيضا المساكن الرومانية، ونلقاو خزانة المياه بمالقة، هذه من الأثار اللي نجم نلقاوها في قرطاج. هذا بالنسبة للمعالم الأثرية الموجودة في قرطاج. وباش نمشيو إلى معالم مدينة أخرى، مدينة ساحلية نجم تلقاو فيها البحر وزاد فيها أجمل المعالم الأثرية، وهي مدينة المهدية واللي نلقاو فيها العديد من المعالم الأثرية. في المهدية نلقاو من يعني نوع آخر من المعالم الأثرية، نلقاو سقيفة الكحلة وهي تعرف بباب زويلة ولا باب الفتوح، وهي بوابة ضخمة تعود للقرن الرابع الهجري، وكانت المدخل الرئيسي الوحيد للمدينة الفاطمية. نلقاو الجامع الكبير اللي تبناه في عهد الخليفة الفاطمي الأول عبيد الله المهدي عام 916 ميلادي، ويتميز بطبع معماري يعني فريد من نوعه، ويعني هو يشبه الحصن الخالي من المآذن. تنجموا تمشيوا يعني تستمتعوا به. نلقاو زاد البرج الكبير، حصن عثماني بني في أواخر القرن السادس عشر على رأس شبه الجزيرة لمراقبة السواحل والدفاع عنها. نلقاو الميناء القديم دار البحر، وهو مرسى فريد حفر في الصخر خلال العصر الفاطمي لإيواء السفن الحربية وحمايتها بسلاسل حديدية. هذه تنجموا تلقاوها في المهدية. من المهدية الحقيقة من أجمل يعني ما تنجموا تشوفوا فيها، كما قلنا المدينة بكلها يعني مزيانة برشا وتنجموا تشوفوها. من المهدية زادة اخترنا مكان آخر نجموا نمشي ونستمتعوا فيه، ولاية نابل فيها العديد من المناطق الأثرية المزيانة برشا. نجموا نزوروا كركوين، وهي مدينة بنية قديمة ومحمية في التراث العالمي، وهي تتميز بتخطيط عمراني فريد من نوعه لا مثيل له. يعني مدينة كاملة مازالت حتى لتوا الفريدة الوحيدة في العالم اللي مازالت مبنية وقائمة إلى الآن في كركوين. نلقاو زادة نيابوليس، الموقع نيابوليس في نابل، وهو مطل على البحر، وهي فيها أطلال مدينة أثرية تعود للعهد اليوناني والروماني، وتضم أحواض تمليح السمك القديمة اللي كانت مشهورة به مدينة نيابوليس نابل. والنجم زادة في الحمامات نلقاو موقع أثري ضم أثار رومانية وبيزنطية هامة، وهو موقع بوبوت اللي تنجموا تشوفوه. كيف كيف في قليبيا نجموا نزوروا برج قليبيا، وفيها حصن تاريخي يطل على البحر، وموقعه موقع استراتيجي مهم، معناها مهم جدا، وتعدات عليه برج حضارات، وكل حضارة تعدات على الموقع هذا خلات الأثار متاحة في نفس الموقع. يعني برج قليبيا تنجموا تلقاو فيه أثار برج حضارات في نفس المكان. نلقاو زادة الكهوف والمحاجر الضخمة اللي موجودة في الهوارية والليغوت، يعني النجم نشوفوهم، والمحاجر اللي بجنابهم اللي هذية اللي يعني المحاجر هذية اللي كان تم استخراج الحجر منها، الحجارة هذية ونقلها إلى قرطاج لبناء مدينة قرطاج، الكل مشى من الهوارية لبناء مدينة قرطاج. أيضا نجم نمشي وزادة إلى منزل التميم، منزل التميم اللي نلقاو فيها القبور والمواقع البنية، وهي من أهم الأثار البنيقية الموجودة واللي تدل على عراقة البلاد هذية. هضبة زادة سيدي سالم اللي فيها برشا مغارات ومواقع أثرية مميزة تطل على البحر، وكيف كيف المدينة العتيقة اللي نجموا نشوفوها واللي نستمتعوا بها بطبعها المعماري التقليدي الموجود، كما صبات بن قويدر والأزقة التاريخية الموجودة في منزل تميم. يعني سواء كنت في مدينة في ولاية نابل عندك برشا ما تنجم تشوف يعني من المدن والأثار الموجودة في ولاية نابل، سواء كنت في المهدية ولا سواء كنت في قرطاج. هذه بالنسبة لي أهم المعالم الأثرية اللي موجودة واللي مطلة على المدن الموجودة على البحر، هو كتبحيرة وسياحة ثقافية. هذه معنا لليوم في ويلكم تو تونيزيا، مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. احنا نكونوا هكا وصلنا لختام برنامجنا اليوم، كانت معكم ذكريات بن حمادة وكوثر البجاوي.

0: انتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دا

0: جمهور مهرجان بوغانين، موعدكم مع عرض كاتارسيس للموسيقار عبد الرحمن العيادي، وذلك في سهرة الأربعاء 12 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغانين انطلاقا من 10 ليلا. يشارك في هذا العرض عدة أسماء على غرار الفنان الكبير عدنان الشواشي والفنانة الأردنية مكادي نحاس. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغانين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: موجز 5:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وهي منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر بالدخول إلى المنظومة في سكولير نقطة إدوكاسيون نقطة تيان وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير. تحت شعار مسافة وذكاء الاصطناعي انطلاق فعالية المخيم الصيفي الثاني بداية من اليوم ليتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية بتنظيم من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتداخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. كما تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمن التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاسته. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك تزامنا مع تصريحات تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وفق وكالة مهر الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. RG Music.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
2: ذات الشباب

0: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
0: بريحة
1: البلاد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب في لمة صيف مباشرة من استوديو 5. أهلا وسهلا ومرحبا سامي.
1: أهلا وسهلا كريمة، تحية كبيرة برشاليك، تحية كبيرة لكريم، وتحية كبيرة لكوثر، وتحية كل من اختار موجات إذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب. هذه لمة صيف كريمة لليوم 3/11/2026، تبدأ توا تتواصل حتى 8 متاع الليل. ديما نقول 8 متاع العشية، نحس مازالت عشية،
0: أي ما خاطر الشمس تغرب
1: مخر شوية
0: متأخر، دونك ديما في الصيف نحسوا أنه الشمس تبقى معنا أكثر. دونك احنا كل عادة محمد بن حمود حبيب بن صالحة حاضرين معنا بحكاية شط وكتاب بحر، وإضافة إلى ضيفنا اللي باش يكون اليوم معنا سامي.
1: ضيفنا باش يحضر معنا بعد شوية اسمه محمد أمين الصباح. محمد أمين الحقيقة حكاية غريبة، أنا بعثت نلقى باج
0: غريبة عجيبة
1: باش نحكيها لك أنت والمستمعين الكل. نلقى باج اسمها وين تخرج، فنأخذ استفهام في الانستغرام، دخلت للتيك توك نلقاها موجودة في التيك توك، بعثت مساج قلت بالله خلينا نشوف الباج هذه. وفيها بلايص مزيانه برشا في تونس وحلوه على الاخر، من شطوط من جبولات، بلايص ياسر ياسر مزيانه. بعثت لهم مساج قلت لهم شكون لهي بالباج معناها نحكيو معاه، يحب حبوا يجي بحدنا الاذاعه الوطنيه وذات الشباب. جاوبني فيسع وقال راني فرحان باش نجي بحداكم، وقال راني نحب نخبي وجهي. قلت له راه ما تنجمش تخبي وجهك في الراديو، قال لي باين خبيوه في الانستغرام، نحب جوست تونس تظهر. اجا قلت مادام فيها تونس اجا بحدنا نكتشفوا بعد شويه كريمه ان شاء الله. واليوم بدايتنا مع جربه بقدره ربي
0: نحكيو على غير
1: اللي هو قال لك وجهي يظهر في الاذاعه ميسالش ما في الانستغرام، نحبهم نحب ركز على تونس في الانستغرام.
0: مرحبا به محمد أمين صباح، اذا باش يكون حاضر معنا، وكذلك كما قلنا زاد كتاب بحر مع حبيب بن صالح وحكايه شط محمد بن حمود، اكيد نكتشفوا تفاصيل الفقرات هذه تباعا.
1: وكلمه تكتشفوا

0: هذا جونا وهذه موزيكتنا في لمة صيف على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة للشباب. كريمة، سامي، كوثر وكريم وكل كيف نسلم عليكم. باش نعمل طلة صغيرة كريمة على أحوال الطقس حسب المعهد الوطني لرصد الجو. الحرارة تكون في الليل عامة ما بين 27-32 درجة، توصل 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي، وتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات. والناس المغرومة تنجم تعمل طلة في ولاية نابلس شط سيدي الجهمي معتمدية سليمان. ينظم المعهد الوطني لرصد الجو بالشراكة مع جمعية تونسية لعلوم فلك عملية رصد للكسوف الجزئي اللي بش يصير غدوة 4/12/2026. العملية هذه اللي بش تكون غدوة مفتوحة للعموم وبرتير من 6:30 على العشية حتى غروب الشمس. دونك في طقس مزيان منجم نحكيه كان على شطوط متاعنا وعلى حكاية شط سويت.
1: بالضبط هذا هو حكاية شط.
2: حكاية شط
1: حكاية شط رحلتنا كيما سمعتوا، وإذا أنتم

0: الأوفياء للإذاعة تعرفوا أنه نحن توا فيش نبقاو في جربة. سي محمد بن حمودة نرحبوا بيك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك كريمة وكريم وسامي وكوثر وكل المستمعين اللي دعوا.
2: محمد بن حمودة معنا.
0: أي محمد ومحمد بن حمودة اللي
2: سلموا عليك برشا،
0: المهتم أكيد بال بال بال بال بالثقافة وبالتنوع الثقافي والهوية الثقافية متاعنا في تونس. رحلتنا وين باش تكون اليوم سي محمد؟
1: احنا مازلنا في خليج جابز ومازلنا في الجنوب الشرقي، وكما شفنا البارح سيدياتي وشط اللي هو كما قلت لك متاع عائلات ومياه ضحلة وعشرات الكيلومترات من المياه الزرقاء التركواز الجميلة. اليوم باش نمشيو نبعدوا عليه شوية، لكن مازلنا في ميدون نحكيوا راهو على شريط ساحلي طوله 125 كيلومتر في جزيرة جربة، يعني عندك 125 كيلومتر بحر. باش نمشيو الأغير،
0: أغير
1: المنتجعات
2: حلو،
1: النزل والمطاعم وكل ما هو ينجم الإنسان معناها يتمتع به من تزلج على المياه وإلا شو اسمه الباراشوت هذاك وإلا البلاد ولا التور دو ليل، معناها الكل في أغير. أغير ما معنى كلمة أغير؟
0: ما معنى كلمة أغير؟
2: السؤال تبقى نسأله أنا، قلش معناها أغير؟ وفما برشا أسامي زادة نحس اسمها بزار شوية في جربة.
1: أغير منك
2: هو جربة أقدم من أغيره عليك الحقيقة.
1: كلمة أمازيغية أغير بمعنى الكتف أو الذراع أو الهضبة المطلع على البحر، كما منها أكادير أو في المغرب أكا، كي نقولوا أكا هي منطقة عالية، العالية مثلا كانت اسمها أكا بنزرة كثيفة، المنطقة العالية
0: به برش.
1: كلمة أكا عالية. غير أو أغير هو المنبع نتاع المياه ولا البحر وإلا البحيرة، منها زادة بعد جات منها في اللغة العربية الغدير.
0: الغدير به برش،
1: كله جاي من الكل ياخذ من بعضه.
0: أي بالضبط، ويصب في بعض.
1: يصب في بعض وكل ماء.
0: أي
2: شهية غطبة هذه كريمة.
0: أي
1: وقتنا يقولوا أغير نقولوا كما قلت لك أكادير هي في المغرب ولا أغير في جربة. الجزيرة اللي مش بحر وسباحة فقط بل مصدر وموطن رزق، لأنه كما تعوم كما تلقى بحذاك الزريب. شنو هي الزريب؟
0: الزريبة بالبيت،
1: الزريبة وحوت الزريبة. نعم الزريبة اللي هي بلا تتعمل بجريد من خل، فما نوعية متاع حوت يشبه للبوري هو، وعنده شوية نحيطير كريم وانا شفته ولا لا.
0: اي نعرفه
2: ينقز
1: هذاك الزعانف نتاعو، يعملوا زريبة يتحصره بك الزريبة هذيك، ينقز يتشد يسمى بالقصب، يحطوا قصب شبكة فوق الواحد يلقى روحه فك الشبكة هذيك. هذه الطريقة ابتكرها البحار الجربي عبر العصور القديمية
0: طبعا.
1: اي وعلى البوني
0: باش يلقى له حل باش يصطادوه،
1: خاطر هو ينقز ينقز الشبكة، تعرض الشبكة يلقاها ينقز منها، ينقز يلقى يروح فوق شبكة معناها عمودية
0: أخرى.
1: هنا البحر كي نمشيو الجربة نحكيو على بلاصة جميلة بالفنادق نتاعها بالمسابح نتاعها بالرحلات البحرية اللي موجودة فيها. كل بلاصة في جربة عندها تاريخ وعندها أنشطة قديمة قدم سكان جربة، لأنه يعني طبعا دراسات أثرية تقول لي أكادير أو أغير تاع جربة معناها من العهد البوني، فما موانئ تاع صيد وفلايك إلى يوم الناس هذايا، وتلقى نساء مع أولادهم يستنوا أبوهم يروح مع المغرب كما لقيت هذايا وشنو اللي أعطاه رزقه معناها، ويصطادوا كما قلت لكم بالفلايك، يصطادوا بالزريبة ويصطادوا بالشرفية، هذوما طرائق قديمة
0: اللي قادوا محافظين عليها
1: ولكنها صحيت ولكنها تؤتي أكلها ومازالت معناها لتوا تعطي في خيرها.
2: واليوم شيخ هذه رجعت ولات طريقة بيو في الصيد،
1: بيو
2: أورجانيك.
1: والحاجة الأحلى من هكا اللي مازالت كان في جربة في بعض بلايص وإن شاء الله ما تتنحاش، اللي هي الدلالة، يخرج بك الحوت هذاك
0: يدلل بيه،
1: ما يقولكش بالكيلو ولا نوزن لك، يعملوا شق في الوحده نتاع النخل هذيك ويبدا يقول لك باب الله ونبدا وبدينار وانت تهز راسك
0: والدليل يزيدوا اي
1: هكاك تهز راسك معناتها تجي ساعات تنعم هكاك
0: تلقى روحك في 100,000 200,000 ولا 300,000
1: ما توصلش
0: ما توصلش ليه مو ساعات
1: 20 دينار 25
0: جو
1: معناها هو الجو فيك الدلاله حتى في السوق في حومه السوق في المرشي تنحات كان كرسي الدلاله حتى وكان في تصاور في ديتابلو ولا في موزايك تلقاهم
0: يأرخوا ما ولازم مهم جدا أنه نخليوا هذوما الحكايات توثيق عن طريق الفن
1: والله أنا ماذا يقعدوا لأنه ما فهمش مانا
0: لا ما فهمتنيش نقصد سي محمد هي إذا اندثرت اندثرت أما على الأقل نخليوا الأثر عن طريق الفنون النحت والفسيفسية وغيره
1: يعطيك الصحة ولكن أنا أدعو الماذا أنا ترجعهم فماش علاش ما ترجعش خاصية وبالعكس الناس تمشي الغديكة باش يشوفوا الديالة في المرض
0: هذا موضوع مهم جدا من يساهم في حفظ هالعادات هذية زادة مسؤولية شكون حتى لا تندثر
1: الجمعيات المجتمع المدني والبلدية
0: أي من المجتمع المدني كما يلقاش المجتمع المدني كما يلقاش السلطة المحلية معاه ينجم يقعد واحد وحده هو دونك يلزم هو فما هو تضافر الجهود منا ومن نرى
1: يعطيك الصحة هو فما حاجات زادة يلزم نعاونوهم الدلالة هذو خاطر كي خبز كان يتوى الارتفاع الأسعار وغيره وكذا خطا في الاخر باش ياخذ 10% هو
0: العموله نتاعو
1: يعطيك الصحه هذيك تزيد باش يقعد هو هما كانوا ثلاثه كراسي يقعدوا زوج منهم زوج في بالي توفى وواحد قعد موجود ولكن لو تقعد العمليه هذيك اكيد باش تلقى شكون باش يشد الصلاه
0: باش يحافظ عليها سينو نختموا معاك سي محمد بالمصطفى اللي باش يمشي يعوم
1: توا هنا في اغير اللي يميزه أنه شاطئ ممتد نحكي على أكثر من 15 كيلومتر مياه جميلة جدا صحيح فما فنادق وفما دي باراسول وفما مطاعم لكن فما بلايص باش تحط فيهم أنت الباراسول نتاعك ولا تقعد أنت وعائلتك ولا خيمتك ولا تحط السيارة نتاعك لأنه قريب زي للكياس وتاخذ زادة معاها تشغل الحوت نتاعك لأنه فما مرسى غاديك غير منطقة جميلة جدا في
0: جربة
1: مكان آخر جربة ميدونة
0: حلو يعطيك صحة جربة ميدونة
1: نجمو نمشيو له ونجمو نتمتعوا فيه في جربة اللي هي مدينة قلت لكم الألف شاطئ مدينة أو جزيرة تنجم من تستوعب العديد من الشواطئ اللي كل شط والحكاية متاعو كل شط والجو متاعو وكل شط والرمال متاعو الجميلة والجميلة جدا هنا ما ننساوش زادة كالعادة نخليه بحرنا نظيف خاطر فما برشا عباد يهزوا معهم ناكلاتهم ما يميز الشط أغير أنه رماله بيضاء صافية نقية معود نخل كريمة على شط البحر نحافظوا عليه من الساشيات نحافظوا عليه من خاصة الساشيات لأنه سلحفات البحر هنا تخرج وتبيض على الشط
0: يلزم وهاورينا بعينينا ما هو خاطر التونسي يلزم يتشوي ويتكوي
2: جرب الحريقة
0: باش يفهم
2: الحريقة
0: اللي هاجت علينا راهو جرت السلحفات اللي نقص عددها على خاطر وليت تتخنق بالبلاستيك على خاطر هي كي تاكل الحريقة الشكل نتاعها كيما الساشي يبدا تتغش فيها ماشي في بالها حريقة يا اخي تاكل البلاستيك اللي هي تخنقها وتموت وترسينا احنا عنا برشا حريقه ونوليو ما عادش نجمو نعومو شهر جويلي راهو تعدى الكل وبرشا ما عاموش بالكدا خاطر الماء ياسر فيه حريقه دونك توا بدات شويه
1: الامور خايبه برشا
0: بالضبط
1: اللي هي معناها
0: تكوي تشوي
1: حتى الشوت نتاعها ولو تموت
0: اي يا مليت
1: يقعدوا يحرقوا هذا كما قلت انت التوازن البيئي
0: بالزبط.
1: وقيمه التوازن البيئي
0: بالضبط
1: وقت اللي الانسان ما يخزرش قدام خشمه وكاو
2: خمامش لبعيد
1: لبعيد وحتى ما سميش سلحفات
0: كل واحد يعمل اللي عليه وكهو سهله الحكايه بسيطه
1: قال محمود درويش فكر بغيرك
0: صحيتك هذيك
1: كل
0: انسان يعطيك الصحه
2: شكرا لك يعطيك الصحه محمود بن حموده باحث الهويه ومهتم بالهويه التونسيه بعد شويه باش نقعدوا اكيد في تونس اللي مسون كلها اكيد في تونس بعد شويه سي الحبيب بن صالح يقترح علينا كتاب لي لطف الصيد وحتى سي الحبيب زاد موجود في البحر وهو كتابنا
0: القفة كتاب البحر بعد شويه اكيد اما احنا بما انه حكينا برشا على جربه بالحق حتى اللي ما مشاش وما كانتلوش فرصه يتشجع راهو شفت
2: ولا يسمع الموسيقى يحس روحه في جربه ديجا
0: توا في جربه باش نبقاو في جربه من توا باش كريم المدب المقعد عندك انت البالانسي عندك توا وتفضل
2: جربه نادي

0: أكثر من 4 ملايين فيو على اليوتيوب. نحكي وزاد على الشزام أكثر من 52 ألف شزام. نحكي على أغنية بنت السلطان صوت شام اللي وصلنا حتى لل 46 دقيقة. صحيح كريم يقول لي خارج من تيك توك ناجحة برشا في التيك توك ومغروم بالتيك توك. كريم هكا تيك توك بحذاني نضيفنا ديجا باش يكون موجود معنا الحقيقة. عالم مزيان وعالم حلو برشا في الموسيقى ما بين التيك توك ما بين السوشيال ميديا, وعالم ياسر مزيان زاد وعالم عجيب. نمشيو فيه مع بعضنا في كتاب بحر.
1: كتاب بحر.
2: كتاب بحر. حبيب بن صالحة يا مساء الأنوار.
3: عسلامة.
0: أنا سهلة.
3: يوم قمت ومشيت للبحر وهليت القفة متاع جابس وحطيت فيها كتاب سيلوس الزيت
0: راس دي ماس.
3: ولقيت شاب اسمه ريان حداء. قلت له اسمع مادام عملت غطسة ترى شوف بربي الكتاب هذايا مون أبيسيدات تونيزيان أبجديت التونسي وقرا لي شوف فماش حاجة ماكش موافق عليها ولا عجبتك. وعملت غطسة ورجعت وبعث لكم الصورة. شوفوا كل النظرة نتاعو, شوفوا الجدية. وانا نشكر مؤسسة الإذاعة وفما عدوى العدوى الطريفة الظريفة. فما شكون حتى جاب لنا من صياد كتاب نتاعو قال واحد اللي نكتب اليوم
2: واحكيوا عليا وانا
3: مجلس
2: ادبي حلو
3: تحت اشراف المدير المدرسة سي محمد البريقي ربي يطول في عمره
2: ربي يحيي.
3: قالت ولد تفسير شنو قال وبوه مع جنبه قال حكاية فيسبوك هذه شد كلمة فيسبوك في الكتاب نتاع لطفي السيد. انتم فيسبوك شنية اصله هو ما هو طالب ارفار طالب بجامعة ارفار مارك زوكربيرغ في 2004 حب يتصل بصحابه كما كلا يقرأ يقول لك خلينا نشوفهم وين مشاو بربي راهو اصل الحكاية هو تقريب البعيد
2: وتواصل
3: هذا ولا نسمع الا بحذانا ولا بعيد ولا أي. بعيد ولا قريب
2: اي ولا تحكيه اخرى عاد
3: ولا تحكيه اخرى
2: احنا الفيسبوك اذا تلحلح الفيسبوك
3: هو هذا
2: يطيح ويهبط
3: قالوا يا بابا في العائله راهو اسمعني يلوم على ابوه قالوا في العائله هكا انت شادد فيسبوك وانا فيسبوك واختي فيسبوك وام فيسبوك ورانا بحذا بعضنا زي ما احنا بحذا بعضنا
2: اي شفت
3: روعه التواصل أو الانهيار المتهاوي كيفاش توا يلزمنا شيقول لطفي السيد في الكتاب نتاعو يبدأ من حرف الأولاني هي الصداقة بالفرنسية لاميتيه وآخر كلمة خاطر هو كلمات مفاتيح على المثقف على الصداقة على الزواج على العائلة على اللغة على الفن على الأدب فكل تحل ورقة تلقى كلمة وكل كلمة تلقى فيها نظرة وفكرة يقول راهو الجاهل تو في الوقت هذايا راهو الجاهل هو اللي ما يصنعش الجديد اللي ما يتجددش اللي ما يواكبش العصر ويخلق لنا حاجة جديدة راهو الأمية هي غياب الفكر وغياب التجديد وبالتالي يقول اللي التونسي كيسوق تو زعما هو التونسي قاعد يسوق ولا التونسي هرب بيه يقول لي تونيزيان كوندويز كوم إيل سو كوندويز زعما التونسي
2: سي حبيب
3: أخي وي
2: اي التونسي يسوق ولا هرب بيه
0: شنو رايك انت
3: كان هو البورتابل في يده ويسوق هرب بيه
2: هكا ربي يستروا هالتونسي يا
3: حبيبي هو راهو هو فما كلمه اسمها المواطنه ويحب يقول هل ان التونسي مكبل الان بقيود انانيه غريبه ما تشبهش لتونس ولا التونسي ويحب يفتح نوافذ المواطنه ويطلب من التونسي باش يولي تونسي يرجع تونسي يولي تونسي يقعد تونسي حلو ياسر الربط هذايا لأن سي لطفي يخرج بالكلمات الفاتحة نتاعو من سماء المثاليات إلى الواقع إلى أرض الواقع يقول واقعيات كيفاش كيما يحكي على المثقف يقول بيه فنان في فرنسا حبوا يكرموه قال أرفض التكريمة كيفاه يا ودي ليجيون دونور قال لا أنا فني حريتي وفكري وتجديدي ونظرتي وتواصلي شوفك المهرجانات القاعدة سايرة الكل يكرموا في بعضهم بك تفاوض يتكرم فاش يا ودي وقصاد المهرجان شبه مهرجان واللي انت عملت جهد لاخر شباب قول انا عملت جهد واجتهدت
2: وشكل التكريم زيادة مش تعطيني كواترو بعد بسلامة ليه كيفاش نكرمه ومن يستحق التكريم وهل يلزمني نبدأ انا بالعكاز وحالتي حليلة باش نتكرم ولا تنجم تكرموني وانا في بداية مسيرتي حتى تدفعوني الى مزيد العطاء دونك حكاية هالتكريمات هذو مسي حبيبي
3: يحكي على المتسول قال عجب تونس هكا ولا توا المتسول كان جيعان يطلب باش ياكل هذا كي تقول له نجي لك خبز يقول لك لا قول له هاتك الورقه نتاع دوني شري يقول لك لا يقول له هاني نمشي معاك بالكش نتكفى عندك بنايه والاولاد
0: من
3: عام كامل للسنه الدراسيه
2: يقول لك لا خاطرهم يمثلوا ويستقاتوا من الحكايه هذيك
3: صح يقول لك توا اين العائله اين المواطنه مشينا في الاكل السريع والفكر السريع والتفكير السريع والعيش السريع والرد السريع وش يصير لنا كلمه غضب يعني ولا تكتب كلمة وتندم كل أنا ما قلتش وبرا في السخاء
2: أيوة وخرجت من سياقها وكل جو ذاك الكل إيش لازم حما يغني يا سي حبيب
3: لحقيقة كتاب أنا لحقيقة
2: محليها
3: وكما يقول كيفاش ما لم يتجسد ولم يتبلور فالموجود نصف المنشود برا خلني بنيه بين الموجود والمنشود علاش نطلبوا في المنشود للمنشود وننساو العرق كيفاش توصل للمنشود بدون جهد وبدون فما دروس خصوصيه هذه كارثه انا سمعت في كتاب سوس في القالطة شكون قال استاذ انجليزي مع احترامنا الاساتذه واحترامنا منظمه التربيه الاسره والتربيه بصفه عامه والمعلم وربي قالوا 5 ملايين علمت الانجليزيه تتولي تتكلم الانجليزي خير من الانجليزي هذا كلام هذا كلام جاب ربي فما شكون في المستير قال ياسر حبيب جاني شكون ولي متفقد نتاع لغه قلت له نقعد مع ولدكم قبل كي قعد معاهم قال ولدكم راه يعرف الانجليزيه خير مني ولات نوع من المرض والخصوصيه وهذا ما يخش علينا راهو تونس انسان لازم يعمل على روحه ما لازمش يفقر العائله ام وابوه يقول له نعم كي صحابي الرياضيات ولا التجارة والفيزياء ولا التجارة فهذا الحقيقة أنا تألمت سمعت اللي ولده باش يعدي الباكسنا قالوا يا بابا حضر فلوسك قالوا لا قالوا استاذ الإنجليزية قالك 5 ملايين عجيب بعد انت برا لا حدا خلينا ندوروا الصفحه بربي خلينا ندوروا
2: دور الصفحه خاطر فما حلول راهو فما زيد لي زابليكاسيون وبرشا زيد من
0: المواقع الموجوده
2: والمواقع تنجم اما
0: حتى اللي كاين في حاجات
2: اي يحطوا ساعات موت التلميذ عام كامل يخلوه
3: تونسي موهوب صدقوني تونسي موهوب يحب اللغات ولا شي يقولوا في السيد في الكتاب نتاعو راهو التونسي يتعلم وحطه في إيطاليا جمعة يتعلم
2: بالضبط
3: حطه في ألمانيا يتعلم
0: يلقى بشي يتأقلم
3: ربي خلقه يعرف وش قال في كلارات موسفقيقة لما جيد الانتليجنس يقول لك العرق في المخ علموا الرياضيات يولي رياضي علموا الفيزياء مرن
2: انت علشان شنو باش تمرن اي بالضبط
0: سي الحبيب حبيت نسالك
3: لما واحد يعرف اكثر من واحد
0: سي الحبيب انا شدت انتباهي في العنوان اللي اختاره تفسير الكتاب نتاعو قال لك مون ابي سي دير دو تونيزيا معناها الابجديات نتاعو هو
3: تونسنا ابجديتي تونس نتاعي انا مغير عليها نحبها اخر كلمه قال فيولانس قال لا عمره ما كان تونسي يحب العنف غالطين فيه ومو باسان كي جا لتونس قال غريب هذا الشعب مسالم مضياف كريم متفتح ومشى لبلدان اخرى قال العكس تماما فالشهاده هذه نخدم بها في السياحه انا جيد مو باسان
2: وكيف صار التونسيون التونسيين زاده
3: تونسيات وتونسيات
2: اي ذكرنا بكتاب سلهدي التيمومي ليه ومره زاده هزنا للبحر كتاب سلهدي التيمومي كيف صار التونسيون التونسيين زاده نحب ناخذ فكره على رايك انت في الكتاب زاده صاحبي بقى عندك من هوني لاخر السيف
3: عنده سخريه وعنده تاريخه خاصه به
2: بالضبط
3: واحنا نشكر المؤرخين نتاعنا راهو
2: بالضبط
3: سي لطفي السيد راهو ناشر وكاتب ويحب الفن يقول اين متحف الفن في تونس ما عندناش هنبيعوا في الفن في تونس ما نبيعوش شوف المعلقات نتاعنا بكله ذكاء شبه اصطناعي اين الفن اين الفنانين
2: توا هي مشكله فما اي مشكل كبير راهو خاطر توا
3: لازم قرار باش وزاره الشؤون الثقافيه تعمل قرار وتقول كل اولادنا في المدارس والتشكيليه والفنانين نتاعنا هم اللي يصمموا المعلقات نتاعنا لان المعلقه هي المهرجان
2: هويه بصريه
3: هي الخطوه الاولى هي الصوره هي الابداع
0: والرابط
3: هي الاضافه في الحقيقه ما نسلسلوهاش. أو كان اللي خلق فيسبوك ولا يبيع ويشري هو تو. علاش نستناو؟ علاش ما نعملوش احنا اولادنا غد يعملنا موقع اخر في افكارنا وقيمنا؟ هاو الناس كل تحكي على الطلاق توا وبرا. انا قريت بكليك متفقفه وجامعيه تحكي على الطلاق وقالت لك فما شكون سعيد بالطلاق، هذا تو كلام سعيد بالطلاق. وفما غريب لا الكلمات راهي يلزم الصدع كما يقول توفيق بكار. يلزم علينا ان نرفع نقاوم الصدع على الكلمات.
2: اي ما اما اما الحكايه راهو السعاده بالطلاق مش تكون موجوده، راهو
0: كل شيء نسبي.
2: اي كل شيء نسبي،
3: ما نحكموش. ما
2: انت حكمت تو كي قلت هكا توا معقول.
3: سامحني ها نفصل الكلمه.
2: ايش بدها الكلمه؟
3: على كل حال
0: كل شيء نسبي سي الحبيب.
3: تعرف قال لي انت يا استاذ ما تعرفش بعد دكتوره دوله تو نعمل كيفك
2: كهو يعمل دكتوره دوله
0: بعد يعرس
3: قالك تونس راهي. انا تو نحكي معك وفما فما الفرحه والصيف راه برب نشوفوك الجانب هذاك والكتاب هذايا باللي تقرا تلقى فيه ما تقرا،
2: تلقى فيه المتعه به. ما احنا زدت لنا 30 ثانيه
3: يرد التونسي الى نفسه
2: به. واضح جدا.
0: شكرا لك سي الحبيب،
3: يرجع مع روحه
2: شويه، يرجع التونسي للتونسي اللي فيه. شكرا لك حبيب نصالحه. كتاب بحر،
0: كتاب بحر مونا بسيدير تونسيان اللي حكينا عليه اليوم سي الحبيب لطفي السيد هو اللي كاتب تاع الكتاب هذايا. وعلى ذكر المواقع ضيفنا زاد عامل موقع يكون ضيفنا بعد شويه كريمه بعد موجز الاخبار على الاذاعه الوطنيه وبعد الموسيقى على اذاعه الشباب.
2: بالضبط هذا هو، نتقابلوا بعد شويه.

0: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
0: بريحة
1: البلاد.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن لحبك وفائي ورهاني العمر

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذاعة وطنية وإذاعة الشباب على موجاتكم. أكيد يتواصل اللقاء والموجات متاعنا ومتاعكم هي مستمعينا أكيد على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. لقانا في لمتصيف سامي
1: لمتصيف اللي مازالت متواصلة حتى الثمانية متاع العشية كما نقول إلي واللي هي الثمانية متاع الليل تسمعوا في إذاعة الشباب وإذاعة الإذاعة الوطنية أكيد على www.radionational.tn radiojeune.tn وعلى التطبيق متاعنا وعلى لي فريكونس متاعنا. كما قلت لك حكاية مزيانة صارت كريمة فرحان برشا انه في ضيافتنا في استوديو الاذاعه الوطنيه محمد بن صباح نستقبلوا مع بعضنا توت سويت في ضيف اللمه.
2: ضيف اللمه
1: وضيوفنا ما بين صناع المحتوى ضيوفنا زاد كيف كيف اي انسان يقدم اضافه لتونس. كما قلت لك كريمه نعاود الحكايه المستمعين اللي التحقوا بنا توا
0: سريعا
1: نلقى باج اسمها وين تخرج. دخلت نلقى تونس موجوده في الباج الكل التراكن بتاع تونس الكل موجوده نلقاها ولات موقع موجوده على الانستغرام موجوده كيف كيف على التيك توك ونجحه برشا وضربه برشا الباج هذه. بعثت مساج جاوبني مولاها هو موجود بحدانا هوني في الاستوديو محمد من صباح. اهلا وسهلا
0: مرحبا
3: اهلا بيك ومرحبا مدام كريمه واخويا سامي
1: مرحبا بيك.
0: هو قال باج ضربة واحدة ضربة برشا الكلمة هذه في الوطني ما نستعملوش برشا
1: بالحق باج تريند تستعملوها تريند
0: تريند شوي
1: شوي
0: قول نستعملوها ضربة برشا واللي في الوطنية نحن
1: ليه قولي محبين في الانستغرام تستعملوها واللي محبين
3: طبعا ضربة طالعة فاري
0: تريند
1: مرحبا بك محمد أمين بحذانا مرحبا بك مقبل أمين محمد أمين الصباحي طالب
3: 27 سنة طالب هندسة في الإعلامية
0: انفورماتيك وشو في الاختصاص بالذات في برشا اختصاصات
3: ديفلوبمون ماشين ليرنينج اي اي معناها هو
0: اكل الاجواء هذيك الكل
3: هذيك الكل
0: الكلام الصعيب هذاك
1: الكلام الصعيب وجديد زاد
3: على فكره اني كنت باك ايكونومي وبدلت سبيسياليتي وكان لي بالحق تحدي كبير والحمد لله معناها
0: نجحت
3: الحمد لله بعد 3 سنين ليسانس و3 سنين انجينيوري السنه ان شاء الله نتخرج اخر العام
1: مهندس.
3: كمهندس اعلامي ان شاء الله
1: مهندس اعلامي نحتفلوا بالتخرج مع بعضنا على موجه الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب
3: إن شاء الله.
1: من القرايه من العلم اللي تقرا فيه من الانجينيوري وين تخرج
0: وين تخرج
3: وين تخرج
1: كيفاش الرحله هذه
0: كيفاش بديت الفكره اول ما هكا
3: الفكره
0: عرفت هذيك هكا
1: وعنده ستوري تيلينغ حلوه راه محمد امين بس نجاح حلو
3: الحقيقه انا معناها ما كانتش عندي ايدي اني باش نعمل باج وين تخرج فمن نهار خرجت مع صاحبي معناها وانا كانسان مغروم معناها بتصور هبطت على الباج بيرسونيل
0: تاعي
3: الخاصه الحقيقه معناها هو روحت للدار نشوف كان لي بارتاج لي جيم كومونتير
0: تفعلوا
3: العباد والكل والحقيقة معناه وفيت الحكاية غادي بعد جمعتين جيت خارج مع صحابي حرنا فهمت وديما نحيروا انا خدنا نحبوا الخرجات برشا
1: اما كل وين نخرج زعما
0: ما تلقاش دليل هكا باج حكايه تمشي باش تفهم روحك
3: انا ماني نقرا انفورماتيك كل بروبليم عنده سوليسيون قلت انا علاش ما نعملش براند شفت اقرب اسم للتونسي وتعبر على الحاجه اللي نحب عليها انا وين تخرج فهمت ومن وقتها بدات الرحله معناه وبحكم اني مغروم معناه هو
1: هو مش مغروم محمد هو مغروم برشا خاطر فرق ما بين عبد يعمل تصويره فرق ما بين عبد يعمل تصويره بغرام يكتب عليها هكا ديسكريبشن يكتب عليها كلام يحدد البلاصه وين ومعناها
0: بطريقه جذابه
1: بطريقه مزيانه برشا صحيح طريقه حلوه برشا
0: زاد عندي المستمعين نتاعي
1: اي بيان
0: سور انت ديسكريبشن تبعتك انت ديسكريبشن تبعنا التوصيف تبعني انا هذا هو القوى تاع المشترك
1: زوز تبعيني راهو زوز تبعيني زوز يمثلوني زوز بهين اكثر تيك توك ولا انستغرام محمد
3: الحقيقه طويك انستغرام
1: اما البدايه كانت في التيك توك
3: في التيك توك
0: اما علاش خرجت من التيك توك خاطر التيك توك توا هو
3: هو اللي بدا لي التيك توك اما الانستغرام بدا لي كيفاش مشيت مره القصر نجمه الزهراء بالحق معناها وانا هبطت معناها من هنا
1: وانا عرفتك وقتها
3: اي في قصر نجمه الزهراء
1: عرفتك وقتها
0: برك الله تمشي لنا نرجو مع قصر نجمه الزهراء
3: ان شاء الله
1: هزوني مع
0: مدام سلوى حفايظ نورمال مو باش تستقبلنا المديره نجمه الزهراء باش نعملوا جوله ان شاء الله
3: ان شاء الله بالحق بلاصه مزينه ياسر ديجا طويك قريب تمس المليون بون 900 وحاجه بالحق معناها هذيك اكثر واكثر بلاي زدت عندي دقه توزر
1: خلينا نحكيو قبل محمد امين انت بديت بديتك في الانستغرام بديت بالقصر النجمه الزهراء هبط الفيديو
3: هبط الفيديو
1: قداش وصلت؟
3: وصلت 900 الف
0: هكاك 900 الف مليون دونك هذا وقتاش انت هبطها؟
3: تو 9 اشهر الانستغرام بالضبط
0: باهي شنو نفهموا احنا من الموضوع هذا؟ النجمه الزهراء يعرفوها برشا وما يعرفوهاش برشا
3: اي نعم اي
0: دونك وقت اللي هبطت انت في الترونش داج نتاعك انت ما يعرفوهاش من خلالك انت عارفوها
3: عارفوها برشا ديجا برشا بيت
0: باش نخليكم انا لازمني نشرب ونرجع
1: عليك فضاش علينا برشا نستناو فيك. دونك البدايه كانت من قصر النجمه الزهراء الفيديو اللي دارت برشا في في الانستغرام والبدايه في تيك توك كيفاش كانت ونحبك محمد امين تحكي لي زاده فرد وقت على البلايص الحلوه اللي في تونس اللي تزورها اللي تمشي لها خاطر في صناعه المحتوى نتاعك والمحتوى الموجود على الانستغرام وعلى التيك توك فيه برشا تونس الحقيقه.
3: اي باه بنا بوا تحب نبدا وسع
1: الكل نحكيو على اي حاجه في تونس احكي لنا
3: كيفاش بديت باه بالتيك توك. تيك توك كيما قلت لك معناها اول بوست هبطها معناها ما كنتش مبرمج لها جمله ومشيت والكل حاصيل وبقيت نهبط من بعد شنيا بقيت في التيك توك بقيت نهبط هبطت على توزر هبطت على دقة وبرشا عباد وبرشا تفاعل جاني
1: على توزر. شنو حكيت عليه توزر ودقة وغيره؟
3: توزر حكيت على البلايص مشيت لهم كيما دار شريد عنق جمل برشا بلايص في توزر بالحق. انا توزر شخت اول مرة في حياتي نمشي
1: اكتشاف
3: اكتشاف بالحق شخت على توزر ياسر زادة دقة برشا عباد زادة ما يعرفوهاش دقة شيرة باجة ما يعرفوهاش برشا
0: المعلم الاثري نتاعها اللي فيه زادة المهرجان
3: زاد هبطت على جربة وفي الانستغرام وجيني برشا تفاعل من عند توريست جاوني بعثوا لي ميساج في البريفي وسالوني وقالوا
0: سامحني باش نتفاعل معاكم. هو برشا ناس يعملوا هكا ويعرفوا باماكن دونك شنو المميز عندك انت في المحتوى اللي يخليه يوصل اكثر؟
3: انا الحقيقه انا ديجا فما برشا عباد معناها عاملين صنع محتوى وفدتهم فهمت. اما انا شني جيت من الاخر للعباد
0: هذاك علاش قلت لك اعطيني شنو اللي عملته
3: انا ما نطولش على العباد طول اها واش فما
0: الهدف
1: عفوي الحقيقه انا نشوف اللي الباج نتاع وين تخرج عفويه برشا تهبطك التصويره والبلاصه
3: وما فما
1: غير فلوس زاده ما فماش مقابل فيها الحقيقه
3: وريت ما فماش حد تدخل الكومنتات تلقى برشا نجيو بالناس الكل ليك ديجا عامل بوت ساعات
0: تتعرف تتفاعل معاهم
3: ديما نجيو حتى
0: الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى نتاعك فما ولا ما فماش فاش يتجلى والنسبة نتاعو قداش؟
3: بار اكزومبل في لي كومونتير حكم
0: انشغالي
3: انشغالي والكل
0: لاسيستون نتاعك
3: يعطيك الصحة بوت عامله معناه باش يجاوب الناس بون فما اجابات كي تبدا حاجات نخليه انا ما يجاوبش عليهم من بعد تجيني لي انا ونجاوب عليهم وحدي وكاو معناها هذيك يعاوني شويه مثلا في المونتاج يعاوني شويه في كتابه السكريبت
0: طبعا فهمت. اما انت تدربت انه سكريبت ما نحسوش زاد احنا ياسر ذكاء اصطناعي عملتك الذكاء البشري
3: اللي بيان سور اي هو جوست يعاوني
0: يعاونك في الفكره وفي الصياغه وبعد تعدل شويه
1: عمل سكريبت تاع محمد كلمه كلمتين
0: هو يتعود بيه وكل ذاك عليه دونك الذكاء الاصطناعي حاضر في المحتوى نتاعو فاهم الجمهور شنو يحب اسكو فهمت وقتك والا بالاستعانه بادوات الذكاء الاصطناعي حطك في ثنيه صحيحه في المحتوى نتاعك؟
3: الحقيقه قرايتي هي اللي ساعدتني ياسر
0: باختصاص نتاعك نذكروا بيه
3: مهندسه اعلاميه والحقيقه اللي عاوني باش نفهم الالغوريتم نتاع التيك توك والانستغرام عاوني باش اني سهل لي المونتاج ديجا قرينا قبل زاد حتى على معنا ديجيتال معنا قرينا على السوشيال ميديا ماتير قريناها قبل في الليسانس حاصره
0: دونك الخوارزميات هي اللي تهز فينا ما نجموش نتحكموا شويه فيها احنا ولا يلزمنا نمشيو معاها الخوارزميات
3: الخوارزميات تحددها الانستغرام ولازمنا نمشيو معاها
0: يلزم
1: خليك تمشي معاها باش ما عرفش يطلع لك الباج
3: لازم تمشي معاها لازم تمشي معاها وتفهمها وهما كل بريود
0: يبدلوا يهبلونا مازلت تبدا نسبح حويجه هاك الفيسبوك ادس انا هبلوني تبدا مازلت كي تبرانشيت على الحكايه وبدلوا لك فيسا فيسا دونك هوني التفاعل مع الناس سامي ممكن نسالوه شنو اكثر حاجات متداوله في التعليق او في الاسئله
3: يسالوك على اللوكاليزاسيون يسألوك معنا فماش ترانسبور يهز البلاصة هذيك يسألوك مثلا حاجات هكاك معنا
0: فماش نقاوش غادي
3: رستوران كافي معنا اما شنو يحبوا ديما في الطبيعة ديما يحبوا فيو سور مير يحبوا ناتور
1: هو الحقيقة نحس هذا اللي يحبه هو محمد امين مش يحبوا اللي يحبوا هذاك المحتوى
3: اللي نجحنا معنا فيه وين تخرج بالكل الحقيقة هذيك
0: دوك انا فرحانة برشا اليوم سامي اللي انت جبت لنا زاد هو أول مرة
1: أول مرة وقال لي لا قال لي أنا راه وجهي ما يحبوش يظهر قال لي لا قال لي لا وجهي قلت له عندنا كاميرا وعندنا لايف ستريمينغ في الباج نتاعنا وعندنا سيت ورانا قلت له رانا متطورين في الإذاعة الوطنية شباب عندنا كل شيء. قال لي ميساج، قال لي وجه يظهر معاكم، اما في الانستغرام نحب نركز على تونس. والكلمه هذه عجبتني برشا الحقيقه. وحكيت معاه في الاوف شويه على مثلا على المصروف، على ثمش دي كولابوراسيون. قال لي لا قادر نعمل كل شيء غراتويتمون، قال لي نعمل فيه لتونس. وحسيت انه فما ماشي يتطور. عملت تيك توك، عمل انستغرام، وبعد خرج مشي عمل موقع. في الموقع نلقاو مثلا الاكسبلورر الاكتشاف، نلقاو الاكتيفيتيز الانشطه، لي ريستورون، لي كافي، مكتوبه 100% تونسي. وهو الكلمه اللي قالها لي موجوده في الموقع نتاعو وعجبتني برشا.
0: يعطيك صحة. كيفاش ناوي يتطور المشروع وكيفاش تخمم أن يولي زادة فيه مورد؟
1: واللي هو من حقه يكون عنده مورد
0: طبعا.
3: أنا معناه اللي شجعني قرايتي باش أني نديفلوبي سيت ويب، باش أني نعاون العباد، نحب نعمل بلاتفورم تونسية.
0: تخرجت
1: الكلام اللي قالوا سيد الحبيب قبيله، قال لي علاش التوانسه ما يعملوش بلاتفورم تونسيه؟
0: حاجات نتاعنا
3: كل شيء. التوانسه ديجا طويك
0: اسمها خرجت، نجم تكون اسمها خرجت.
3: اي هي اسمها وين الاسم الباج تاع وين تخرج،
0: وين تخرج.
3: وان شاء الله طويك قاعد ليامات نديفلوبي فيها ابليكاسيون موبيل باش تهبط على الاب ستور والبلاي ستور ان شاء الله.
0: ديفلوبي فيها انت وصديقك بيان سور؟
3: لا انا وحدي، صديقتي معايا.
0: لا لا الذكاء الاصطناعي رفيقنا صديقنا
1: السيستم تاعك المساعد
0: اللي لا يتعب لا يمل لا يكل لا يفد لحد شيء.
3: بيان سور
0: مطيع،
1: افكاره ديما حاضره. قول له حاجه يقول لك عندك الحق. كلام صحيح
3: ديما صحيح. الحقيقه والحمد لله معنا قاعد تويكا باش نولي ديفلوب ابليكاسيون موبيل ان شاء الله باش تهبط على قريب، باش تولي سولون سونتيمون تاعك معناها الاحساس تاعك انت تحطه هو يقترح عليك ويختار والكل. فهمت ان شاء الله؟
0: هزوني
1: هزوني هذه كريمه. فما غرام كريمه محمد
0: احنا مازلت عندنا دقيقه
1: لكن فما غرام قداش بالمئة فما غرام اللي قاعد يحرك فيك محمد؟
3: الحقيقه 80% انا
0: مغروم.
1: فما غرام يحب تونس برشا، هو ممكن ما قالهاش برشا ما اتقال في السوشيال ميديا، يحب تونس
3: برشا. تونس بالحق بلادنا من اعز البلدان، ديجا نقولها لاصحابي، فيها الخضار، الصحراء،
0: البحر، الجبل. اخرجوا بركه حوسوا واكتشفوا. وفي نفس الوقت يلزم النقل، وزارة النقل توفر زادة نقل عمومي اللي يهزنا لكل بقعة في تونس. راهم يلزمناش نتعبوا باش نوصلوا، نحبوا نكتشفوا بلادنا. النقل العمومي
1: تبعوا وين تخرج، انستغرام، فيسبوك، والتيك توك، والموقع زاد.
0: نشكروه صديقنا.
1: الف شكر لك محمد بن صباحي، نشوف اشتباه ذينا. شكرا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة. أكيد مستمعينا يتواصل لقائنا على موجات إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. خليكم بعد مع سمسم سامي باش يكمل معكم اللقاء. يرفع إلى حضراتكم الآن مستمعينا مستمعاتنا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما وراها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

هذا صوت سامي يوسف تسمعوا فيه على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب، وصوت سامي نويسر يوصلكم من خلال محمد الغول، كريم المد، بكوث البجاوي، سليم نقصيب، وصوت زادة كريمة الوسلتي. بعد شوية نشط أخبار 7:30 على موجات إذاعة الشباب، الموسيقى متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية. ما قبل خلينا نعمل طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا أحوال طقسنا. يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، والحرارة الليلة تكون عامة ما بين 27-32 درجة، نجم توصل حتى 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب محليا مضطرب بمنطقة سيراتو، بالنسبة للريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سيراتو بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. قدوا معانا عشويتنا لما تصيف متواصلة حتى 8 متاع الليل مع الموسيقى ومع الفقرات.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوين النشر: احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، تتويج الباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2026 حول تعزيز الأمن المائي والغذائي. وبمشاركة 300 امرأة غدا بالعاصمة انطلاق المعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. مركز بريد فرنانة من ولاية جندوبة يتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في الترويج للمحفظة الإلكترونية، وحملات تحسيسية للتعريف بها استعدادا للعودة المدرسية. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري لدى إشرافها اليوم على موكب إسناد جائزة أفضل بحث نسائي بعنوان 2026 أن المشاركة النسائية في هيكل البحوث والمختبرات العلمية تناهز 60%، ما يعكس وفق كلمة نقلتها زميلة سلوى المجري ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية والعلمية.
6: تشكل الطالبات 66.8 من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي، وتسجل المرأة التونسية حضوراً متفوقاً في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الحياتية 88.96%، العلوم الفيزيائية 79.3%، في مجال الصحة 72.8%، علوم الإعلامية 50.4%، والهندسة 47%، وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذه المجالات، كما تتصدر المشهد الأكاديمي في مرحلة الدراسات العليا بنسبة 64.9% من مسجلي الدكتوراه و 72.5% في مجال ماجستير البحث، لتتوج هذه المسيرة بمشاركة نسائية تبلغ 59% في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية.
5: وقد تحصلت الباحثة خولة الخميري على جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنتي 2026 حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، عن بحثها بعنوان أثر وتغيرات المناخية وضغوطات البشرية على المياه الزرقاء في تونس.
7: دكتوراه في الهندسه المائيه ومهندسه اولى في المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبه لنا نحن استعملنا الذكاء الاصطناعي في عديد مجالات، المجال تصحيح المعطيات المناخيه العالميه، ورديناها ملائمه لتونس، ملائمه للاليشيل ريجيونال اي لوكال، وزاده استعملنا الاقمار الصناعيه ليزيماج ساتيليتير والانتيليجنس ارتيفيسيال، اعطتنا لمحه على الريبارتيسيون سبيسيال هيستوريك وفيتور بالنسبه للوكيباسيون دي سول.
5: وينتظم غدا معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن وتعريف إبداعاتهن. رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري أكد أن هذه المعارض ستساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية.
8: السنة ثم 24 معرض على مستوى جهوي في مختلف ولايات الجمهورية من 11 إلى 13 أوت، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة بقاعة الأخبار بالعاصمة قد تعبي من 12 إلى 16 أوت، تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات متاعهم في الصناعات التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. إن شاء الله تكون الإقبال كثيف باش الهدف نتاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات نتاعهم يحصل بقدرة رب.
5: في الشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وهي منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية، وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر بالدخول إلى المنظومة في scolaire.education.tn. وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير. من جهة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنه بإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول اليوم على نتائجهم عبر خدمة الرسالية القصيرة سماسة، على أن يتم الإعلان عن النتائج غدا الأربعاء عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. كما أعلنت الوزارة فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. وأكدت أن آخر أجل لتقديم الترشحات حدد يوم 16 من أوت الجاري، وأنه يمكن الاطلاع على الشروط عبر الموقع الرسمي للوزارة www.mas.tn. احتل مكتب بريد فرنانا بولاية جندوبة المرتبة الأولى وطنيا في الترويج للمحفظة الإلكترونية على إثر الحملات التحسيسية التي يقوم بها استعدادا للعودة المدرسية والجامعية. تفاصيل أوفى مع المديرة الجهوية للبريد بجندوبة بسمة بن حميدة.
9: مكتب بريد فرنانا يتحصل على المرتبة الأولى في ترويج المحفظة الإلكترونية ولايه إدينار، المرتبة الأولى وطنيا، ذلك على إثر التعريف بهذه المحفظة التي ستساهم في ترسيم للطلبة والتلامذة على مستوى الإعدادي والابتدائي. على مستوى الجهة تحصلنا على المرتبة الرابعة وطنيا. الحقيقة ثم مساعي وحملات تحسيسية كبيرة جدا قمنا بها بالجهة بالتنسيق مع السلطة الجهوية وأيضا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية. احنا مواصلين في الحملات التحسيسية هذه باش نسهلوا ونبسطوا عملية الترسيم للطلبة والتلامذة.
5: وتحت شعار البيئة ومقاومة الفضلات البلاستيكية تنتظم دورة 33 لمصيف الكتاب بنابل الذي يجمع بين التحسيس والتثقيف والورشات التفاعلية، ويشهد إقبالا هاما من الأطفال والأولياء الذين شهدوا في تصريح لفاطمة بن عثمان بأهميته وخاصة المواضيع المطروحة خلاله.
10: أنا جبت مصيف الكتاب، مشيت مع أصحابي اللي في الروضة، فما ورشات وفما تنشيط، عجبوني برشا حكايات اللي فيهم حكاوات، ونحب ديما كل صيف نمشي.
11: المصيف هذه فرصة للصغيرات باش ينميوا القدرات متاعهم خاصة في الكتابة والتعبير، إنه ثم فقرة متاع حكواتي على الأقل ترجعهم للزمن المزين كنا عايشين به من غير انترنت. توا صغيرات كلها تلقاهم الناس كل شدة تليفونات، ما عاد شكل نحس متاع انه صغير يقرا كتاب والا يمشي يسمع حكواتي كي هكا. زاد فما برشه جديده متاع العماق البحار والرسك لهذه كلها، انه تحسس النظافة بأهمية حماية المحيط اللي نحنا في حد ذاتنا عايشين فيه، وهكاك تكون فرصه للصغيرات باش يتفرهدوا وفي نفس الوقت يتعلموا.
5: وفي إطار فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، نظمت اليوم المكتبة العمومية ببير مشارقة من ولاية زغوان ورشة عمل حول فن القيادة وأهمية العمل التطوعي خاصة لدى الأطفال، وذلك بالشراكة مع الغرفة الفتية الاقتصادية بالجهة. عضو الغرفة بيرم مغديس ومزيد من التفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
12: انفورماسيون في فن القياده، نحكيو اكثر على التطوع وايجابيات العمل التطوعي. بالنسبه للاطفال هما اهم الشرائح العمريه اللي لازمنا نخدم معهم على المهارات هذه، خاطر المهارات هذه هي فطريه في الانسان. المهارات هذه تتطور بعد بالممارسه، بان احنا نفهموها نتعلموها ونبداو نطوروا فيها. الصغار اليوم كي نحكيو على القياده هي مهاره شامله تلم برشا مهارات اخرين، لكن نخدموا معها مع القياده هو يفهمها الصغير ويبدا يحاول يخدم عليها. الحاجه هذه تخليهم هو يبني الشخصيه نتاعو كطفل قيادي والطفل نجم يكون قائد، ويبدأ بشوي بشوي يطور بعد بالتجارب بالممارسة، هو يزيد يكبر يزيد يولي واعي أكثر ناضج أكثر، نجم يكون قائد في المستقبل نعملوا عليه ونبنيه عليه جنراسيون كامل.
5: ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي مساء غد عمليات رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد. وأفاد المعهد بأن عملية الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على 5 أقاليم، وستنطلق في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء لتتواصل إلى غاية غروب الشمس. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، تتويج والباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2026 حول تعزيز الأمن المائي والغذائي. وبمشاركة 300 امرأة غدا بالعاصمة انطلاق والمعرض الوطني للحرفيات وصاحبات المشاريع. مركز بريد فرنانا من ولاية جندوبة يتحصل على المرتبة الأولى وطنيا في الترويج للمحفظة الإلكترونية وحملات تحسيسية للتعريف بها استعدادا للعودة المدرسية. إلى اللقاء.
13: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
14: وإذاعة الشباب.
13: لما تصيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
2: إن شاء الله تكونوا متونسين بينا متمتعين معنا في لما تصيف. دينا معكم الستة مصرين حتى الثمانية، كريم الوسلاتي، سيمن ويسا صوت، وأكيد وصلكم من خلال محمد الغول، كريم المد، بسلم لقصيبي، كوثر البجاوي. مواصلين مع فقراتنا، استدعاكم الفقرة سبورت ديكالي.
3: ديكالي.
2: واللي فيه اليوم نحكيه على التزلج على البراكين، علاش وكيفاش ووقتاش ومن وقتاش. سامي جاوبكم. تزلج على البراكين، فولكانو بوردينغ، فولكانو سيرفينغ، واحدة من أكثر الأنشطة الرياضية إثارة وخطورة في العالم. يجمع ما بين تزلج على الجليد وإلى الرمال، ويجمع ما بين الرياضات المتقطعة، ويمارس على المنحدرات البركانية المكسوة بالرماد والحصى البركان الأسود. قولوا لي كيفاش. خلينا نحكي لكم ساعة كيف بدأت الرياضة هذه. بدأت الرياضة هذه وتطورت بشكل رئيسي في نيكاراغوا في أمريكا الوسطى، تحديدا على منحدرات بركان سيرو نيغرو النشط بالقرب من مدينة ليون. وسيرو نيغرو هو أصغر وأنشط بركان موجود في أمريكا الوسطى، ويتميز بوجود طبقة كثيفة وسلسلة من الحصى البركاني الناعم اللي يخلي المقصد الأول والشهير عالميا للرياضة هذه هو سيرو نيغرو، خاطر كما قلنا البلاصة اللي هو موجود فيها والخصائص نتاعو تسمح أنه نمارس فيها الرياضة هذه. كيف زادة يتم ممارسة الرياضة هذه بأساليب مختلفة في مناطق أخرى، كما مثلا بركان ياسور، ماونت ياسور، كيف زاد في فانواتو بلقب بركان باكايا اللي موجود في غواتيمالا، بعض منحدرات جبل إتنا اللي موجود في إيطاليا. الرياضة نحكيه عليها اليوم كيفاش يتم ممارستها من خلال ألواح اللي تصنع من الخشب المقوى المتين جدا والمغطى بالأسفل بصفائح من المعدن وإلا بالبلاستيك المقوى، باش يقلل من الاحتكاك وزيادة السرعة. وكيفاش الوضعية نتاعو، وضعية التزلج نتاعنا هي الجلوس الأكثر شيوعا وأمانا. كيفاش المتزلج يجلس على اللوح ويمسك بمقبض فيها حبل مثبت في المقدمة نتاع اللوح نتاعنا، ويستخدم قدميه على الجانبين باش يتحكم في التوازن والتوجيه وخاصة في الفرملة. بالنسبة للوقوف، تشبه التزلج على الثلج السنو بوردينغ، وتطلب توازن عالي ومهارة أكبر، خاطر السقوط في السرعات العالية هذه تسبب في جروح بالغة. نحكيه على السرعة والمعدات الوقائية. السرعة المعتادة للتزلج نتاع الرياضة نتاعنا اليوم بين 40 إلى 70 كيلومتر في الساعة، الرقم القياسي هو 90 كيلومتر في الساعة. ونظرا لطبيعة الرماد وسطح الخشن القاسي، المشاركين لازم يلبسوا معدات حماية متكاملة، منها بدلة سميكة، منها لونات متاع حماية على الغبار، خاطر نلقاو معناها الأتربة الموجودة مخترة برشا، وقفازات ومعدات واقية للركب وللأكواع. نلقاو الخطوات تاع التجربة كاملة. أول حاجة نطلعوا للقمة. في عادة القمة متاع البركان توصل ل 728 متر، معنا لوح معدات السلامة يطلعوها مشيا على الساقين تقريبا من ساعة حتى الساعة ونص. كي يوصلوا القمة متاع البركان متاعنا يتم شرح قواعد السلامة والتأكيد عليها، وبعد ننطلق الرياضة من خلال الهبوط. والهبوط من أعلى القمة حتى اللوطة يستغرق تقريبا 30 ثانية حتى 3 دقائق، وهوني يجي التحدي متاعنا والرياضة متاعنا اللي تدوم من 30 ثانية حتى 3 دقائق، أكاها ما تفوتش 3 دقائق، ورغم أنه الاستعداد يكون كبير برشا. كما فهمتوا الرياضة متاعنا اليوم في سبورت ديكالي فيها مخاطر كبيرة برشا، منها الإصابات والخدوش، خاصة كي يتم السقوط والانزلاق على الصخور الحادة واللي هي تبدأ سخونة، منها استنشاق الغبار البركاني، ومنها النشاط البركاني، رغم انه النشاط البركاني هو اخف خطر عندنا اليوم، خاطر البركان هو مازال نشاط لكن بعاد عليها برشا، ويتم مراقبته عن كثب من قبل الجيولوجيين فوالا الجيولوجيست. هوني اللي حبيت نحكي لكم اليوم على الرياضه هذه اللي حسيت انها غريبه، وحسيت انها ديكالي فولكانو بوردينغ اللي تصير في برشا بلايص في العالم كما الفولكانو سيرفينغ. بعد شويه نحكيه على عالم المهرجانات، عالم الفن وعالم الموسيقى والمهرجانات في تونس الكل. تو نحكي موسيقى. هذا صوت وائل كفوري، وهذا صوت سامي الويس، متواصل حتى 8 متاع الليل.

0: لم تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصير
0: لم تصير
1: بريحة البلاد.
2: الفيستيفال واللي فيه اليوم نحكيه على مختلف العروض مختلف المهرجانات الموجودة اليوم وغدو. بالنسبة لليوم 3 شهر 2026 نبدأ بمهرجان قرطاج الدولي، عرض فولكلورات العالم، مشاركة تونس الصين اليابان مالطا ليبيا مع الفرق الوطنية للفنون الشعبية. نمشي لمهرجان الحمامات الدولي، اليوم عرض إدم من لبنان، مهرجان سوسان نلقاو لطفي بوشناق 10:15 في مسرح سيدي الظاهر، مهرجان بوغرنين الدولي نلقاو مسرحية الهاربات لي وفاء الطبوبي. بالنسبة للمهرجان الصيفي بحي التضامن عندكم موعد مع رشيد الماجي تحديدا في أريانا حي التضامن. موصلين مع المهرجانات في الفيستيفال، نحكي على عروض غدوة 4/12/2026. نبدأ بمهرجان سوسة الدولي وين تلقاو عرض أوبرا بكين، وبالنسبة للملعب الأولمبي غدوة عندكم موعد مع آدم وين في سوسة تحديدا في أورا فيستيفال. الأوركسترا السيمفونية لقرطاج غدوة 10 متاع الليل عندكم موعد معها في مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية في المهدية في الجم، وغدوة عندكم موعد مع عرض زيارة في مهرجان فاقس الدولي، وعندكم موعد مع نغدول 10 متاع الليل في مهرجان جيبس. بالنسبة لمهرجان بوغرنين الدولي غدوة عندكم موعد مع عرض كاترسيس، ومهرجان الحمامات الدولي غدوة عندكم موعد مع عرض روضة العشاق معز العشوري، والمهرجان الصيفي بحي التضامن في حي التضامن غدوة عندكم موعد مع وردة الغضبان. هذا فيما يخص المهرجانات ومختلف العروض الموجودة اليوم وغدوة في الجمهورية التونسية. الكل بشوية بشوية مستمعين قاعدين نوصلوا الآخر لميسيون تاعنا إمسيون لما تصيف لتلقوها 2-3-4-5 مع كريم الوسلاتي سامي نويس روال بشير خلف الله. إن شاء الله نتقابلوا بعد غدوة نحن نهار الخميس من 6 حتى 8، وغدوة عندكم موعد في نفس التوقيت مع نفس الكيب كريم الوسلاتي والبشير خلف الله والكيب الكل اللي أمنونا الفقرات الكل، فقرة كتاب بحر مع الحبيب بن صالحة، فقرة حكاية شط مع محمد حمودة، وكل ضيوف موجودين والفقرات متواصلة. بعد شوية عندكم موعد مع توب سبور على إذاعة الشباب، وعندكم موعد مع برنامج ديديكاس، وأكيد البرمجة متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية. نشكركم مستمعين الكل، فرحان برشا أني كنت معاكم محمد الغول اللي كان معنا اليوم كوتي تكنيك، كيف كيف قبله كان معنا كريم المدب، وتحياتنا لكيب إذاعة الشباب سليم الأخسيبي كوثر البجاوي سامي الميسي. أقول لكم أقعدوا بغشية على موجات إذاعة الشباب وعلى موجات الإذاعة الوطنية. في أمان الله، وباي باي.

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
5: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد. الفنانة نبيه

0: 13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: توب سبور،
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في توب سبور على موجات إذاعة الشباب. البداية بتعيينات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي مش تنطلق يوم السبت 22 أوت والأحد 23 أوت. نهار السبت 22 أوت 4:30 في مركب الهيدي النايفر بإبارد والملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، أما الحمام سوسة مع الاتحاد الرياضي المناسيري في انتظار تعيين الملعب لهذه المباراة. في ملعب الطيب المهيري بصفاقس تقدم سقية الدير يستقبل الشبيبة العمران، في ملعب بنجردين الاصطناعي اتحاد بنجردين يستقبل نادي حمام الأنف. نهار الأحد 23 أوت بقية الجولة في حمادي العقرب برادس الكلاسيكو، الترجي الرياضي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي. في 15 أكتوبر ببنزرت النادي الرياضي البنزرتي يستقبل مستقبل المرسى، في ملعب المتلوي النجم الرياضي بالمتلوي النادي الإفريقي، وفي مركب جرجيس ترجي جرجيس الأولمبي البيجي. إلى أخبار الفرق التونسية، مدرب المساعد في النادي الإفريقي أحمد التويهري غادر الفريق ومش يلتحق بالمدرب فوزي البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي. نفس الشيء للأيمن عبودة محلل الأداء في مستقبل رياضي بالمرسى، مش غادر الفريق ويلتحق كذلك بفوزي البنزرتي في فريق الاتحاد الليبي. فريق النادي الرياضي الصفاقسي فسخ عقد اللاعب أونانا بالترجي. عبدو سايدي يبدو أنه صعيب برشا باش يلتحق بالنادي الإفريقي، مع أنه فريقه أهلي بنغازي الليبي يعني سدد له مستحقاته قبل نهاية المهلة اللي هي اليوم، وهكا ما ينجمش اللي فسخ العقد نتاعو. الترجي الرياضي التونسي توصل إلى اتفاق على انتداب المهاجم المغربي عماد الفراج اللي ينشط في بطولة أذربيجان عقد لمدة 3 مواسم. هيئة الترجي الرياضي التونسي اللي دخلت في مفاوضات مع المهاجم حازم المستوري لتدعيم الخط الأمامي للفريق. في الأولمبي البيجي تم الاتفاق مع اللاعب فراس المحضاوي بفسخ العقد بالطرد. الاتحاد الرياضي المناسيري توصل الاتفاق لانتداب اللاعب الغيني بنجرا سيكو، لاعب جناح هجومي الموسم الفارط كان يلعب مع مولدية الجزائر. في النادي الإفريقي المدافع إسماعيل سيمبارا فشل في اجتياز الاختبار الطبي الثاني، وبالتالي الهيئة المديرة صرفت النظر على انتداب. النادي الرياضي الصفاقسي انتدب المهاجم الكونغولي لوليندو عقد بموسم واحد في شكل إعارة قادم من فريق العين الإماراتي. في كرة السلة اليوم كانت الندوة الصحفية للمدرب الوطني عدد 3 ورئيس الجامعة والمدير الفني واللاعب فارس العشي بمناسبة النافذة المؤهلة لمونديال قطر اللي تحتضنها تونس من 27 إلى 30 أوت الجاري. نسمع المدرب الوطني عادل التلاتلي يتحدث.
3: والله تحذيرات باهين مع الاولاد، خدموا اون دي كونديسيون صعب شويه سخانه، متعرف برشا حاجات، دونك خدمنا بوكو دونجاجمون يعطيهم الصحه الاولاد. دونك جو تيان توجور لي رومارسي باسكو كيما قلت لك ماهوش ساهل باش واحد السيف يخلي العائله والكل ويجي باش يدخل ليكيب ناسيونال. حظوظنا كيما قلت اوني دون اون بول صعيبه، لي تروز ليكيب اللي باش نلعبو لهم سي دي جوار اللي تو تشوفوا الروستر نتاعهم، انا ملاعبيه كبار ملاعبيه تلعب ان بي اي وروليغ الكل، هذاك ما يخوفناش خاطر لعبنا ضد ملاعبيه اخرين زاد كاليبر عالي. ان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله دي سي لا، وفيها ان غران ترافاي اليوم فيزيك والكل، دونك ان شاء الله افيك ماتش اميكو اللي يصيروا في تركيا ان شاء الله نكونوا اكثر جاهزين. انا ان تريبل ايكيب تونس حشتها بولادها، نحبوا نفرحوا شويه سورتو سالترادس راهي كبيره وواسعه، وجمهور الباسكيت راهو ما يخوفش، جمهور نتاع عائلات والكل، لا سال سلا كريماتيزي دونك ما فما لا مشكل تاع سخان انا برشا حاجات. جيبوا صغاركم يجوا انتم تفرجوا، دونك ان شاء الله يجيو يعاونونا يعاونوا بلادهم كيما احنا قاعدين نعاونوا، وان شاء الله لا بور لا رولونس دو باسكيت دو بون ريزولتا يحسنوا برشا برشا من الامور.
2: ان شاء الله الجمهور يكون حاضر لتشجيع المنتخب الوطني التونسي لكره السله. نختم بالكره الطايره مونديال الشيلي للسيدات اقل من 17 سنه. المنتخب الوطني التونسي يلعب الليله المقابله الاخيره في الدور الاول ضد المنتخب المكسيكي. نذكر في المباراه الاولى المنتخب الوطني التونسي كان انهزم امام منتخب فنزويلا. هكا نوصل نهايه اخبار الرياضه. الى اللقاء مع تحيات زبير لون.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ثمانية وثمانية دقائق على موجات ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الفرحة والسعادة للجميع، للناس اللي يسمعوا فينا كل من أقصى شمال أقصى الجنوب. اليوم ثلاثة، فأول حصة في ديديكاس في الأسبوع هذي، دونك للناس اللي يحبوا يتواصلوا معنا ويتفاعلوا معنا يطلبونا على 71 844 411، وإلا يبعثونا الكومنتات متاعهم واقتراحاتهم الغنائية على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك راديو جون. مرحبا بكم الناس كل الليلة مع سليم لقصيبي ونسرين حشانة سويعة ونص، برشة موزيكا برشة إهداءات نستنيكم فقط على 71 844 411، هاكم بالأربعمية 844 411. مرحبا بكم الناس الكل، ومرحبا بكل الاقتراحات. يلا نمشيو مع الجو، نمشيو مع الموزيكا.

رجعنا لكم كاملين معكم في ديديكاس. توقيتنا 8:24 دقيقة، 5 دقائق قبل أول موجز معنا في ديديكاس، دونك 8:30. نحب نسلم برشا على الناس اللي تواصلوا معنا من خلال رقمنا 71-844-411. نسلموا على علي من سيدي بوزيد اللي طلب مقطع من أغنية وردة وماله، إن شاء الله باش لبيو الطلب

علي نسلم عليك برشا يا علي، انت وكل اهالينا في سيدي بوزيد. نسلم على صلاح الحربابي اللي طلب غنايه جانا الهواء الليل عند لي بالاسمر، اذا عبد الحليم حافظ باش نسمعوه منها زاده شويه من بعد، حتى موجز بعد موجز الاخبار 8:30 ان شاء الله نرجع بها. يا صلاح وتحيه ليك وكل اهالينا في العروسه. نحب نسلم برشا على نسرين، نسلم برشا على معمر، نسلم برشا على مبروك، نسلم برشا زاده على منتصر، والناس يسمعوا فينا الكل. احنا مكملين معاكم حتى للتسعة ونص.

0: قولوا ايوه ولا لا. ايوه ايوه ايوه ايوه لا.
1: انت تختار. احنا نسمعه ديديكاس اذاعه شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغها صادر اليوم عن أنه بإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الإرسالية القصيرة سماسة، ويمكن تسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة بداية من اليوم إلى الرقم 85000 على النحو التالي، أور ثم فارغ ثم رقم البكالوريا. تحت شعار مسافة وذكاء الصناعي انطلاق فعالية المخيم الصيفي الثاني بداية من اليوم ليتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية بتنظيم من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسة الصحية والتنسيق بين مختلف المتداخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. كما تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتداخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاستها. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك تزامنا مع تصريحات تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

واللي شبكنا يخلصنا بصوت العندليب الأسمر. توقيتنا على موجات ذات شباب 8:44 دقيقة. تسمعوا في برنامج دي دي كاس الغنية دي من اختيار صلاح الحربي. يسمع فينا من العروسة نسلموا عليه برشا ونقولوا له هذه الغنية اللي طلبتها للأمانة اليوم مش نحاولوا لبيه كل الطلبات الغنائية على ذاك. قاعدين نسمعوا فيكم في أغاني المستمعين ونسلموا عليهم على هذاك اليوم. حبينا ندللوكم الناس الكل باش ما يتغشش حتى علينا أي شخص, نحاولوا نلبيو على قد ما نقدروا كما ديما للأمانة في ديديكاس. نحب نسلم زادة على مبروك تحية ليه اللي طلب ديانا حداد ساكن باش نسمعوها بعد شوية. قبل ديانا باش نسمعوا أغنية فاضل شاكر اللي هي من طلب مستمعة اللي بعثتنا على منصة التواصل الاجتماعي. بريتي بريتي إن شاء الله ديما بريتي وإن شاء الله ديما محليك. إذا نحب نقول ليها دونك قالت مساء الورد الفل ياسمين أختي نسري ممكن غنية فضل شكر كيفك على فرائي على روح أمي الله يرحمها إن شاء الله ربي يرحمها إن شاء الله ربي صبرك وإن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات اللي غادرونا. وانا ديما نقول راهي الذكرى تكون في قلوبنا وأكيد يقعدوا ديما خالدين في ذاكرتنا لأنه الإنسان راه ما تنساش برحيله. نعرف الفقد شعور هذاك صعب جدا ومش سهل أنه الشخص يتجاوز, ولكن أنا نقول الإنسان لازم يتأقلم مع الشعور هذايا. كيحس روحه داون تعب توحش ميسالش جيتك احساس نتاع بكية ابكي فرغ فرغك الشعور هذاك باش نجم تكون خير في الايام المقبله هذيا. اذا بالنسبه للناس اللي فاقدين وما همش متاقلمين قول بالحق راه التاقلم راهو ضروري جدا في المرحله هذيا. وفقط كي نجيو نواسيو شخص ساعات في بعض الاوقات ما نقولوش كلام تاع ميسالش وكلام انه يزيد يخلي شخص يتاثر ويبكي, لا بالعكس خليه يبكي. لقيته يبكي خليه يبكي فقط هكا احتواء لطيف انه الانسان يكون معاه, انه خاصة القرب القرب راه مهم جدا القرب الجسدي مع شخص اللي متقلق اذا فهذا يساعده ويرتحه شوية. فربي يرحمها بريتي بريتي الوالدة متاعك وان شاء الله ديما وانت في الجمال يا رب. اذا نسمعوا غنية فاضل شاكر كيفك على فرائي وبعد نسمعوا غنية مبروك اللي طلبها ديانا حديد غنينا ساكن.

58 دقيقة على موجة ذات شباب، مواصلين معاكم في ديديكاس، مواصلين مع الجو، مواصلين مع الموسيقى، مواصلين مع اقتراحاتكم الغنائية. نحب نسلم برشا برشا على سيدا ومن سيدي بوزيد ذا، ونقول له طلبت منا إيمان الشريف على الله، إذا باش نهديو لك الغناية هذية، والأكيد اللي طلبوا منا الأغاني التونسية باش نلبيو الطلب بإذن الله. دونك تنجموا تتفاعلوا معنا يا إما على رقمنا 71 800 44 411، وبيان تبعثونا vos commentaires للباج نتاعنا، دونك باجنا راديو جون تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل. نسلموا على اسماء اللي قالت بربي اغاني تونسيه. حاضر يا اسماء، برشا اغاني تونسيه ان شاء الله قالت، وخاصه غنيت شيرين اللجمي، غنيت غاده الجريدي، منحومه، والفه بالرمضان غنيتها الجديده، وشكرا. باهي اسماء، ثلاثه اقتراحات دونك تنعديو لك اقتراح وندللوك نشوفوا اكثر من غنيه. وميرسي بوكو على التعليق نتاعك. نسلموا على علي اللي سلم علينا وقال كان ممكن غنيه الدره الفورتي وهشام سلام، نشوفوا الغنيه يا علي. شكرا على التعليق نتاعك. زهو شلبيه تقول مساء النور، مساء السرور، مساء المحبه الى اغلى واعز الاحبه ليك اختي نسرون الغاليه، والى كافه العاملين معاك. بربي قالت ندلل عليكم، تعديوا لغنيه هاني شاكر نسيانك صعب اكيد. حاضر، نغنيو معاك، مش نهديو لك بركه. دونك اذا احبه هاني شاكر نسيانك صعب اكيد، لانه البارح ذكرى وفاه الوالد، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، ان شاء الله ربي صبرك على افراقه، وان شاء الله ربي يقويكم. هذاك شنو هو النجم انا نقول. وقالت ربي يرحم كل اللي عزوا عليك، ويرحم كل اب وام متوفين، ويرحم كل اللي متوفين، ويرزق كل العايشين، وشكرا جزيلا، وسهره ممتعه مع احلى نسرنا. يعيشك برشا، وربي يرحم الوالد شلبيه، وان شاء الله ربي يقويك. ونعرف احساس الفقد ما هوش سهل، فربي يكون في عون كل شخص يعاني من الإحساس هذايا، إحساس الفقد مش سهل، وربي يرحم كل موتانا. خليكم معنا، متبعدوش بعيد، هنا راجعين.

شيرين بصوتها نخلته للتسعة وثلاثة دقيقة على موجاتي ذات شباب، مكملين معاكم في ديديكاس ومكملين مع اقتراحاتكم الغنائية. باش نسمعوا توا غنية هاني شاكر نسيانك صعبة، أكيد كما طلبتها شلبية زاهو. نحب نسلم برشا على خلود، نسلم أيضا على حياة مرديف، ونحب نشكر المستمعين الكل دون استثناء على تواصلهم معنا اللي طلبونا على تليفون 71-844-411 وبيان بونا لي كومونتير نتاعهم في صفحتنا الرسميه في الفيسبوك راديو جون. دونك راديو جون، دونك احنا مكملين معاكم وخليكم برونشي سور نو زوند، ما تبعدوش بعيد. دونك صفحتنا الرسميه راديو جون، نجموا تتواصلوا معنا اترافير السوشيال ميديا، راهو تجموا تكتبوا مش فقط الغنيه، تقدموا حتى الديديكاس نتاعكم ونقراوها كيما هي. خليكم ديما برونشي معنا. يلا نمشي نسمعوا هاني شاكر والعشاق هاني شاكر نسيانك صعبه أكيد.

رجعنا لكم في برنامج ديديكاس، تحية سبيسيال لكل أوفياء إذاعة الشباب. ميرسي بوكو على كلامكم المزيان، ميرسي على كومنتير متاعكم اللي قاعدة تخلط للباج أوفيسيال راديو جون. دونك ميرسي بالحق على الكلام الحلو، على القلوب خاصة اللي جينا. ميرسي للناس اللي طلبونا على 71 844 411، نشكركم الكل. بشير مسبيخة يعطيك ألف صحة، مبروك معمر، تحية لكل أهلينا في منزل بوزيان، تحية إلى كل أهلينا اللي الحقيقة كلمونا من كل ولاية الجمهورية، من كل المناطق للأمانة. تحية اللي سمعوا فينا في العروسة، تحية إلى كل شخص يكلم فينا ومازال يطلب حتى اللحظة هذه. تحية الحياة مرديف، شكرا ليك. منتصر نسلم عليك برشا برشا، إن شاء الله فرحانين ديما عدينا شيرين اللجمي، إن شاء الله تكون استمتعت. تحية الخلود، تحية النسرين، تحية إلى كل شخص تواصل معنا الليلة للأمانة. علي يعطيك ألف صحة. نسلم على محمد حمودة اللي حب يسمع معنا عمرو دياب، يحب يهديها الإيمان أمونة. يسلم على إيمان أمونة، تحية ليكم إن شاء الله. نشكرك علي مرة أخرى. إذن أسمى كيف كيف بريتي بريتي، نقول لها وصلت التحية متاعك، لطف عليك لطف عليك، إن شاء الله ربي يقويك، وإن شاء الله ربي يعطيك القوة والصبر، على خاطر اليوم بعثونا برشا فاقدين ناس عندهم شعور الفقد، خاصة الوالد والوالدة. إن شاء الله ربي يصبركم، نعرف اللي مش سهل، وبقدرة ربي أنا ديما نقول راهو الوقت يخلي الإنسان أقوى ويتقبل، على خاطر الوقت ينسي، صعيب إنه الإنسان ينسى للأمانة، ولكن يتقبل وبعد يتخطى بشوية بشوية ويتذكرهم بحب أكثر من إنه يعود يتذكر بالدمعة. إن شاء الله ربي يقويكم، هذا اللي نقوله. دونك نحن هاك وصلنا نهاية حصتنا اليوم من ديديكاس، ميرسي للناس الكل. فاطمة تجيكم بعد في السهرية توب 10، دونك الأغاني ترندي.

اللي في السوشيال ميديا حاضرين باش يكونوا مع فاطمة سليم القصيبي عدا صاحب الأنامل الذهبية. ميرسي بوكو على الطاقة الإيجابية وعلى كل حاجة تعملها ديما معنا زملائنا كل ما شاء الله عليهم في الهندسة الصوتية. وسليم يعطيك ألف صحة. ميرسي تول موند. يلا بونسواري باي باي.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن اليوم عن إطلاقي المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم توفيت المواعيد المحددة. انتظم اليوم بمقر ولاية بنزرت موكب لتكريم 13 امرأة وفتاة تميزن في مجالات مختلفة على غرار الصحة والشباب والرياضة وريادة الأعمال والثقافة والفن، وأحدثن الأثر الإيجابي في محيطهن المهني والعائلي والمجتمعي، وذلك ببادرة من مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وطفولة وكبار السن ببنزرت، وفي إطار البرنامج الوطني ناجحات ببلادي وضمن البرنامج الجهوي للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. انتفاع 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة، والتي تم الشروع في توزيعها اليوم. في أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تقول أن آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون الإجلاء الطبي، وأوضحت المنظمة اليوم أنه تم إجلاء 12913 مريضا من غزة منذ أكتوبر 2023 بينهم 6186 طفلا، مشيرة في هذا الصدد إلى إجلاء نحو 16000 مرافق مع المرضى من القطاع منذ ذلك التاريخ. والسلطات الكولومبية تعلن اليوم ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم أمس إلى 218 شخصا على الأقل، مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث عن ناجين بين أنقاض عشرات المباني المدمرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير صايح وأنسب الوجهات،
5: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
5: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
11: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
5: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
11: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
5: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
12: وباش تبعث السلام
5: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9:30،
11: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
12: نعيشوا معك الحكاية.
10: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
5: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
11: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
5: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
10: تسمعوا طوس
5: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
11: عدل موجتك وصيف معانا.
5: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
13: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: مع فرق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بكل مستمعينا في سهريتنا اللي استنستوا بها بالطبيعة سهرية ثلاث، وين تلقاو لي ترند، تلقاو الأغاني اللي يسمعوهم أكثر استماع، والأغاني اللي انتوما تحبوهم وتحبوا تعاودوا تسمعوهم. وتوكا باش نعملوا طلع على البيلبورد على الهوت 1000، الأغاني العشرة العشرين بدو الترتيب الأغاني الغربية، ونلقاو زادة 20 أغنية شرقية. يلا باش نبدأ ودي غيكتما بالمرتبة 20، نلقاو ديد فريش من عند ليل بايبي، الأغنية اللي كانت في المرتبة 18 الجمعة اللي فاتت نلقاوها في المرتبة 20 دونت وي، هذه أغنية مورغان ولان، الأغنية اللي في المرتبة 19 بعد ما كانت في المرتبة 17. نلقاو في المرتبة 18 بي باي يو، أغنية لوك كامبس اللي كانت في المرتبة 19. اي المرتبة 17 نلقاوها عند زارا لخسن بغنية ميدنايت سن. يلا هذوما الأربع أغنيات اللي باش نستفتحوا بيهم السهرة متاعنا، ما تنساوش اللي هي من توا حتى كشي الماضي ساعة. يلا موزيكا

Midnight Sun, هذه الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها. يلا باش نمشيو لنفس الترتيب مي في الأغاني العربية. وشنو باش نلقاو؟ شكون اللي باش نلقاو؟ نلقاو دخول جديد من عند السيلاوي بأغنية جديدة اسمها ليلى. الأغنية اللي عندها 8 أيام شفنا الكليب نلقاوها في 1,386,000. هذه الأغنية نلقاوها في المرتبة 20. اللي نلقاوها في المرتبة 19 هي مايا دياب. مايا دياب أغنيتها غريبة عندها 5 أيام كهو إمالغري تكون في المرتبة 19. إبا 1,655,000 هذا النمبر دو فيو على الشين يوتيوب أوفيسيال نتاع مايا دياب. نمشيو للجروب اللي استناو فيه برشا برشا برشا معجبين في سبتمبر بروبابلومون. كاريكو كاري كيروكي سامحوني الجروب المصري اللي غني اندرجراوند معناتها برشا عباد يستناو في سبتمبر باش يعتلي مسرح قرطاج المسرح الاثري بقرطاج. دونك بيان سور اور الفستيفال مي كيروكي باش يكونوا بالكشي معانا. ان توكا اغنيه جديده اسمها تاتا. الاغنيه عندها 8 ايام اللي لينا الكليب 1,803,000 هذا النمبر دو فيو. ومن بعد باش نمشيو للجزائر وين باش نلقاو المرتبه 17 يحتلها ديدين كانون 16. الاغنيه اسمها زماني عندها 11 يوم موجوده معانا في المرتبه 17 1,745,000 فيو على شان اوفيسيال يوتيوب دو لارتيست. يلا هذوما الأربع غنيات اللي باش نكملوا بيهم توا. خليكم انتوما معانا مازال عنا ما نسمعوا برشا غنيات.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: Ces guests sur la production.

هذي الايام جازوا العوام ربي يستر والفضل غبار شوف القدام اللي يقن تتصبر جيبوهم كتف راكي عالمي سلفي اسمكم عبيرا زيري غير ربي خاضي عبلد بالمهيدي قسما بين الفرحة والألم بين النور والظلام باللي قاسي في مآسي بين الحلال والحرام بين الحرب والسلام باللي حلفوا على القسم كلش ولا نفسي نفسي وعين الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: توب 10 العاشرة ودقيقتين. مرحبا بمستمعينا الكل وين كانوا وين ما تسمعوا فينا، ان شاء الله يكونوا الاغاني عملتوا عليهم جو كيف ما سمعتوا. كان ديدين كانون ساز زماني من الاغاني اللي توا في الهيت، ونتصور اللي الجمعات الجاية باش يكونوا في مراتب متقدمة. باهي باش نكملوا توا نشوفوا في البيلبورد شكون موجودين في المرتبة 16. نلقاو ستيوبيد سانغ من عند اوليفيا رودريغو اللي كانت في المرتبة 15 جمعة اللي فاتت، نلقاوها في المرتبة 16. عندها 8 جمعات من اللي كانت معنا، وأحسن رتبة كانت المرتبة الثالثة دوب ما دخلت نهار 27 جوان. نمشي بعد لدريك اللي غنية هذي عندها 12 جمعة وإحنا نسمع فيها، اسمها جانيس STFU. دونك هذي غنية دريك اللي نلقاوها في المرتبة 15. أوليفيا رودريغو تعاو ترجعنا بغنية دروب ديد من اللي كانت في المرتبة 13 نلقاوها في المرتبة 14. و I Just Might من عند برونو مارس نلقاوها زادة كيف كيف خسرت مرتبة من المرتبة 12 الجمعة اللي فاتت، نلقاوها في المرتبة 13 عندها 30 جمعة وكانت في المراتب الأولى مش دوب نهار ساعة دوب ما دخلت اكتسحت المرتبة الأولى، ومن بعد بشوية بشوية بدأت في تراجع نلقاوها كيف ما قلت لكم في المرتبة 13. ساشون كو برونو مارس ما عندوش كان غنية بركة في الترتيب، جوست نعطيكم هكا سكوب فيزا فيزا، عنده الأغنية Adjust Might في مرتبة 13 والمرتبة 12 Risk It All. طبعا بعد نسمعوها، يلا هذوما باش نخليكم على أربع أغنيات هذوما وانتوما خليكم معنا.

هذا Just Might من عند برونو مارس. مرحبا بكم الكل. يلا نفس الترتيب اما في الاغاني العربيه من 16 ل 13 شكون باش نلقاو؟ باش نلقاو راغب على مغنيه اسمها كدا كدا. الاغنيه هذه عندها 13 يوم من اللي خرجت، 2,804,000 هذا النمبر دو فيو على الشين اوفيسيال يوتيوب راغب عالم ديستانكت. اي با ديستانكت كل ما يخرج اغنيه لازم تكون في الهيتس. المره هذه اختار يخدم مع ديز الباني، انا الباني اسمه نويزي. اي با غنى معاه اغنيه اسمها هج، معناتها هجد، سامحوني، معناتها هيا. دونك هذه الاغنيه اللي عندها 11 يوم بزملين 988 تكون معنا. نوال الزغبي في المرتبه 14، اغنيتها اسمها كيوت، ان شاء الله تكون كيوت كيفها.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: يا شباب، عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عبد المجدك تسمع صوتك.
5: عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: وفي عناوين نشرة: احتفاء بالعيد الوطني للمرأة، تتويج والباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2026 حول تعزيز الأمن المائي والغذائي. ولاية بن زرت تكرم 13 امرأة وفتاة تميزن في مجالاتهن في إطار البرنامج الوطني ناجحات ببلادي. وديوان الخدمات الجامعية للجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري لدى أشرفها اليوم على موكب إسناد جائزة أفضل بحث نسائي بعنوان 2026 أن المشاركة النسائية في هيكل البحوث والمختبرات العلمية تناهز 60%، ما يعكس وفق كلمة نقلتها زميلة سلوى المجري ريادة المرأة التونسية في المجالات الأكاديمية والعلمية.
8: تشكل الطالبات 66.8% من إجمالي طلبة التعليم العالي العمومي، وتسجل المرأة التونسية حضورا متفوقا في الاختصاصات الدقيقة مثل العلوم الحياتية 88.96%، العلوم الفيزيائية 79.3%، في مجال الصحة 72.8%، علوم الإعلامية 50.4%، والهندسة 47%، وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا في هذه المجالات، كما تتصدر المشهد الأكاديمي في مرحلة الدراسات العليا بنسبة 64.9% من مسجلي الدكتوراه و 72.5% في مجال ماجستير البحث، لتتوج هذه المسيرة بمشاركة نسائية تبلغ 59% في هيكل البحوث والمختبرات الوطنية.
7: وقد تحصلت الباحثة خولة الخميري على جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 حول موضوع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي عن بحثها بعنوان أثر وتغيرات المناخية وضغوطات البشرية على المياه الزرقاء في تونس.
9: دكتوراه في الهندسة المائية ومهندسة أولى في المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة لنا نحن استعملنا الذكاء الاصطناعي في عديد مجالات، المجال تصحيح المعطيات المناخية العالمية، ورديناها ملائمة لتونس، ملائمة للأليشال ريجيونال اي لوكال، وزادة استعملنا الأقمار الصناعية لزيماج ساتيليتير والانتليجنس ارتيفيسيال، أعطتنا لمحة على الريبارتيسيون سباسيال هيستوريك وفيتور بالنسبة للوكيباسيون دي سول.
7: وينتظم غدا معرض وطني بقاعة الأخبار بالعاصمة تشارك فيه قرابة 300 امرأة من الحرفيات وصاحبات المشاريع لعرض وتسويق منتجاتهن وتعريف بإبداعاتهن. رئيس مصلحة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة لطفي العياري أكد أن هذه المعارض ستساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية.
10: السنة ثم 24 معرض على مستوى جهوي في مختلف ولايات الجمهورية من 11 إلى 13 أوت، ومعرض وطني في شارع الحبيب بورقيبة بقاعة الأخبار بالعاصمة قد تعبي من 12 إلى 16 أوت، تشارك فيهم حوالي 300 امرأة بالمنتوجات متاعهم في الصناعات التقليدية ولا في تحويل المنتوجات الفلاحية. ان شاء الله تكون الاقبال كثيف باش الهدف متاع الوزارة اللي يتمثل في تسويق والتعريف بالمنتوجات متاعهم يحصل بقوة ربما.
7: انتظم اليوم بمقر ولاية بنزرت موكب لتكريم 13 امرأة وفتاة تميزنا في مجالات مختلفة على غرار الصحة والشباب والرياضة وريادة الأعمال والثقافة والفن، وحدثنا الأثر الإيجابي في محيطهن المهني والعائلي والمجتمعي، وذلك ببادرة من مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت، وفي إطار البرنامج الوطني ناجحات ببلادي وضمن البرنامج الجهوي للاحتفال بعيد الوطني للمرأة التونسية. كما انتظم بالمناسبة موكب لتسليم عدد هام من إشعارات تمويل قروض ضمن برنامج رائدات لبعث وتوسيعة مشاريع تنموية في أكثر من مجال منتج وبقيمة مالية إجمالية تعادل 60,000 دينار، وذلك تحت أشراف والي بنزرت وبحضور عضوي مجلس نواب الشعب سامي توجاني وفتح المشركي. في الشأن التربوي أعلنت وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وهي منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية، وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر بالدخول إلى المنظومة vscolar.education.tn وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير. من جهة أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنه بإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 الحصول اليوم على نتائجهم عبر خدمة الرسالية القصيرة سماسة، على أن يتم الإعلان عن النتائج غدا الأربعاء عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. كما أعلنت الوزارة فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر في إطار برامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية المقبلة بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب اليوم عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجل، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. احتل مكتب بريد فرنانا من ولاية جندوب المرتبة الأولى وطنيا في الترويج للمحفظة الإلكترونية على أثر الحملات التحسيسية التي يقوم بها استعدادا للعودة المدرسية والجامعية. تفاصيل أوفى مع المدير الجهوي للبريد بجندوبة بسماء بن حميدة.
11: مكتب بريد فرنانا يتحصل على المرتبة الأولى في ترويج المحفظة الإلكترونية ولاية إدينار، المرتبة الأولى وطنيا، ذلك على إثر التعريف بهذه المحفظة التي ستساهم في ترسيم للطلبة والتلامذة على مستوى الإعدادي والابتدائي. على مستوى الجهة تحصلنا على المرتبة الرابعة وطنيا. الحقيقة ثم مساعي وحملات تحسيسية كبيرة جدا قمنا بها بالجهة بالتنسيق مع السلطة الجهوية وأيضا بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية. احنا مواصلين في الحملات التحسيسية هذه باش نسهلوا ونبسطوا عملية الترسيم للطلبة والتلامذة.
7: وتحت شعار البيئة ومقاومة الفضلات البلاستيكية تنتظم دورة 33 لمصيف الكتاب نابل الذي يجمع بين التحسيس والتثقيف والورشات التفاعلية، ويشهد إقبالا هاما من الأطفال والأولياء الذين شهدوا في تصريح لفاطمة بن عثمان بأهميته وخاصة المواضيع المطروحة خلاله.
12: أنا جبت مصيف الكتاب، مشيت مع أصحابي اللي في الروضة، فما ورشات وفما تنشيط، عجبوني برشا حكايات اللي فيهم حكاوات، ونحب ديما كل صيف نمشي.
13: المصيف هذه فرصة للصغيرات باش ينميوا القدرات نتاعهم خاصة في الكتابة والتعبير، لأنه ثم فقرة نتاع حكواتي على الأقل ترجعهم للزمن المزيان كنا عايشين به من غير إنترنت. توا صغيرات كلها تلقاهم الناس كل شادة تليفونات، ما عاد شكل الحس نتاع انه صغير يقرا كتاب والا يمشي يسمع حكواتي كي هكا. زاد فما برشة جديده نتاع العماق البحار والرسكله هذه كلها، ان تحسسهم باهميه انه النظافه باهميه حمايه المحيط اللي نحنا في حد ذاتنا عايشين فيه، وهكاك تكون فرصه للصغيرات باش يتفرهدوا وفي نفس الوقت يتعلموا.
7: ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي مساء غد عمليات رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد. وأفاد المعهد بأن عمليات الرصد تشمل 5 نقاط موزعة على 5 أقاليم وستنطلق في مختلف المواقع بداية من الساعة 6:30 مساء لتتواصل إلى غاية غروب الشمس. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة تتويج والباحثة خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان 2026 حول تعزيز الأمن المائي والغذائي. ولاية بنزرت تكرم 13 امرأة وفتاة تميزن في مجالاتهن في إطار البرنامج الوطني ناجحات ببلادي. وديوان الخدمات الجامعية الجنوب يطلق قريبا منصة رقمية جديدة خاصة بالسكن الجامعي. إلى اللقاء.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
14: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
15: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
14: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
15: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
15: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
14: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
15: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
14: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
15: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
14: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
15: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
14: عد الموجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

هذه برشا محبة من عند شيرين بتبيعة. شيرين اللي عملت عودة مزيانة برشا واللي خلت برشا عباد تحكي عليها في أول حفل لها بعد أعوام من الانقطاع. تأثرها كان واضح, غناها كان واضح, وبيان سور جمهور كان معاها ومساند مهما كان الثمن. مرحبا بكم مستمعين, أنتم تسمعوا في إذاعة الشباب وتسمعوا في توب 10 الغنايات اللي ترتيبهم ما بين العشرين أغنية الغربية والعشرين أغنية العربية. خلطنا توا للمراتب 12 خاطر تباعا شيرين اللي عندها 3 شهر هي في المرتبة 13. يلا نشوفوا توا في الأغاني الغربية شكون موجود معنا في البيلبورد في المرتبة 12. نلقاو برونو مارس بغنيتو ريسكيتال, الغنية اللي كانت الجمعة اللي فات في المرتبة 11. علاش؟ على خاطر خليت المرتبة متاعها لغنية أوليفيا دان اللي هي Man I Need اللي في المرتبة 11, الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة العاشرة. ظهر الحكاية دونك علاش الحكاية كلهم واخروا بمرتبة أغلبيتهم جموع, على خاطر في المراتب الأولى الأربعة الأولانين فما دخول جديد طبعا بعد نشوفوه شكون. نكملوا ترتيب بيهير باش نسمعوه من عند إلا لانجلي في المرتبة العاشرة, وباش نسمعوا سو إيزي وإلا غنية اللي اسمها تو فال إن لاف من عند أوليفيا دان اللي كانت في المرتبة السابعة. دونك الاربع اغنيات هذوما باش يكونوا معاكم تو دو سويت. يلا انتوما ما تبدلوش الموجه, خليكم معنا.

مع الغنيات اللي وصلونا للحداش بالضبط، ونقول لكم هذو مغنيات اللي وصلونا زادة للترتيب المرتبة التاسعة. باش نشوفوا نفس الغنيات من 12 لتسعة شكون موجود في الأغاني العربية. نلقاو محمد رمضان يعودك باللي تخاس باللي بلينك بلينك العادة بالذهوبات والفضة والديامونت والشاي حسيل المفيد. محمد رمضان يغني لنا حبيبي أنا من غيرك، هذه الأغنية عندها 5 أيام خلطت 6,187,000 بخسك 6,200,000 نمبرو دو فيو على شان أوفيسيال متاع محمد رمضان. أغنية كانت معنا من الجمعات، عندها برشة جمعات بالتحديد عندها شهر ملي خرجت وهي موجودة في الترتيب. بحبك سان لوفان مع هيفا وهبي ان ديو اللي ما كناش نتوقع منه النجاح هذا الكل، انتوكا عنده شهر معنا ب 13,032,000. سينون دخول جديد بغنية جديدة من عند دراغانوف الغاب المروكي قاعد يكون قاعد ياخذ في بلايس فوالا، قاعد ياخذ في بلاصه في الهيتس وقاعد يحتكر تو بتي بو هكا بشويه بشويه قاعد يلم في اكثر دي فانز. دونك ان شاء الله زاد انتم تكونوا من لي فان نتاع دراغانوف والا من لي فان نتاع الغاب المغربي، على خاطر عندكم ما باش تسمعوا منزاكين هذه الاغنيه اللي غنيها مع حاجب، الاغنيه اللي عندها 11 يوم من اللي خرجت 2,299,000 هذوما نومبر دو فيو على شين اوفيسيال. بعد باش نلقاو في المرتبة التاسعة أصالة اللي تغني أصالة، إيبا وي 8 أيام شفنا الكليب 4,168,000 فيو، معناتها فما 4,168,000 واحد شافوا الكليب متاع أصالة اللي تغني فيه أصالة. يلا خليكم، أنتوكا هو مخدوم بالكدا بالكدا بالـ3D معناتها بالذكاء الاصطناعي فريمون خدمينه حاجة حلوة برشا. خليكم تسمعوا، وإذا كنت تحبوا تعملوا طلع على الكليب هاكا عارفين وين باش تمشيوا تتفرجوا.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

أشقالكم في اللي كنتوا تسمعوا فيه أصالة كانت تغني لكم أصالة. إيبا يلا باش نمشي وتوا للأربعة إغنيات من المرتبة الثامنة وبدينا نقربوا بشوية بشوية للمراتب الأولى. دونك المرتبة الثانية الثامنة سامحوني دراكولا من عند تيم امبلا مع جيني اللي كانوا في المرتبة السادسة الجمعة اللي فاتت. I can't love anymore and ديو إلا لانجلي ومورغان ولان يتهولي لو بلو كونو توا في امريكا. لو ديو هذايا موجودين في المرتبة السابعة الجمعة اللي فاتت كانوا في المرتبة الرابعة, والمرتبة الرابعة هي احسن مرتبة خلطولها ان توكا مش كان نهار 18 جويليا اكاهو اما حتى 9 مي كانوا موجودين في المرتبة الرابعة. دونك هذايا لو ديو I can't love anymore. بوستن أغنية ستيلا لفتي اللي هي في المرتبة السادسة اللي خسرت مرتبة باش نسمعوها, وباش نسمعوا زيدا تايلور سويفت بغنيتها I know it I know you. دونك هذه الأغنية في المرتبة الخامسة. خليكم على أربع أغنيات هذوما. قولي سليم مازلنا نجمو بعد نسمعوا بعض الأغاني العربية يظهلي أغنية بركة فعلا. دونك هذوما الأربع أغنيات اللي باش نسمعوهم من البيلبورد. حاضروا رواحكم باش نسمعوا بعد شنو اللي فما في الأغاني العربية.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
5: من, القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. وزارة التربية تعلن عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وهي منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر بالدخول إلى المنظومة vscolaire.education.tn وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير. تحت شعار مسافة وذكاء الاصطناعي انطلاق فعاليات المخيم الصيفية الثاني بداية من اليوم ليتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية بتنظيم من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. تم اليوم خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة الاتفاق على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسة الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانة وجاهزية. كما تم الاتفاق على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن واشنطن تسيطر بشكل كامل على قدر كبير من الأموال الإيرانية المجمدة، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا خلال فترة رئاستها. ووزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك تزامنا مع تصريحات تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
9: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

عرفتوه هذا شكون يغني بالطبيعة سيغمون راكم عرفتوه على خاطر الصوت معروف هذا يا عمرو دياب في غنيته قلت لك اللي بالطبيعة نزول بالذات كي خرجت الغنية هذية الغنية عندها دو سمان وفي اللي دو سمان هذوما خلطت التسعة ملايين وميتين وتسعتاش نلف مرحبا بكم مستمعين رجعنا لكم بعد موجز الأخبار الأخير الموجز الأخير ومش بالغنية هذية بركة على خاطر عملنا دورة على أربع أغنيات كاملين المرتبة الثامنة كانت عند Slay to the Rhythm من عند نورة نورة فتحي اللي هي فتحي بلتو اللي هي كندية مغربية دونك خدمتها ديجا مش كان تغني بركة هي تغني وبرودكتريس وممثلة ومانكان ودانسوز ان توكا الاغنية هذية عندها 11 يوم ملي خرجت وخلطت 26 مليون و795 من بعد سمعنا من المرتبة السابعة غنية ميتسوبيتشي غنية سان لوفان وهايفا وهبي الديو الثاني مع الغنية الثانية فيها ديو مع بعضهم عندها شهر خلطت 11 مليون و895 بعد سمعنا مع بعضنا دراجا سامحوني تامر حسني الفاكرني الغنية هذية التامر حسني خرجها مع توت ان البوم منه في القلب انت منه اتحمى فيا دونك بعيش على ذكراك هذوما الالبوم متاع تامر حسني الجديد اللي ان شاء الله بشويه بشويه نجمو نسمعوه ونسمعو شنية اللي فيه الحاجات المزيانين اما الغنية اللي موجودة في المرتبة السادسة الفاكرني الغنية اللي عندها ستة ايام خلطت الخمسة ملايين وتلاتمية وستة واربعين الف وبيان سور المرتبة الخامسة جيت لك من عند عمرو دياب باش نمشي وتوا نشوفوا شكون موجود من المرتبة الرابعة للمرتبة الأولى وقربنا لآخر الموعد على خاطر توا نص الليل بلوتو لحداش وخمسة وخمسين دقيقة دونك باش نلقاو دخول جديد وهي اللي خليت المجموعة كلها تدكالة برحلة بخيسك بدرجة بيتال من عند أريانا جراندي دخول جديد من عند أريانا جراندي بالغنية هذية وأحسن بوزيشن سي توتافي نورمال تاو دونك دخلت ديريكتومون للمرتبة الرابعة بين باي ناو من عند مورغان ولان اللي الجمعة اللي فاتت كان في المرتبة الثانية نلقاوه الجمعة هذه في المرتبة الثالثة المرتبة الثانية تاخذها أريانا جراندي بالغنيتها Hate That I Made You Love Me الغنية اللي كانت في المرتبة الثامنة أما ديريكتومون أريانا تكون في المرتبة الثانية المرتبة الأولى وبدون منازع من الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه وعندها ثلاثة جمعات التالي وأكثر زادة إيلا لانجلي بغنيتها Choosing Texas المرتبة الأولى أربع غنيات بشي يكونوا معاكم يلا اسمعوا مع بعضنا نرجع لكم بعد شوية

يظهر لي مفهومة علش موجودة الأغنية هذية في المرتبة الأولى، أغنية Choosing Texas. يلا باش نشوفوا المراتب، شكون موجود معنا في المراتب الأولى في الأغاني العربية. الأغنية عندها 4 سمان وموجودة معنا في المرتبة الرابعة، أغنية الشامي بيبي اللي خلطت 14,348,000 في 4 سمان، دونك هذية باش تكون في المرتبة الرابعة. المرتبة الثالثة نانو، ان ديو ناجح زادة كيف كيف، تو ليت و سان لوفون يغنيو نانو، الاغنية اللي عندها شهرين وخلطت 70,826,000 نمبر دو فيو للكليب، وما تنساوش اللي هي ديزيام نمبر 10 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. باش نمشيو للمرتبة الثانية، وهنايا نلقاو فنان اللي سمعناه قبيلة شوية، لولا البنات، هذه أغنية عمرو دياب اللي غنيها عنده 12 يوم، خلطت 9,246,000 أغنية فيها برشا صيف وبرشا جو. ان توكا هذه الأغنية نلقاوها معنا في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى Too late اللي بغنيته جريئة قوي، خلى العبيد الكل تحب الستيل متاعو. دوكا خرج غنية أخرى مع الجريئة قوي، حنعيش، وخرج انت حبيبي. دونك هذوما 3 غنيات اللي خرجهم بعضهم، ومازالوا مش كان هذوما، فما قبطان، فما صديقة البرنامج. دونك هذوما الغنيات اللي خرجهم التوت ان البوم، خرجهم عنده 5 ايام، وما زلنا نستناو فيه على خاطر غني ان ديو افيك اليانا، خرج البارح. الاغنيه اسمها حنعيش، نشوفوا وقتاش باش تدخل للترتيب نتاعنا. ان توكا توا باش نسمعوا شامي في غنيتو بيبي، تو ليت و سان لوفون في نانو، عمرو دياب لولا البنات، وقريئه قوي تو ليت في المرتبه الاولى. هذوما الاربع غنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت.

0: توب 10.
1: كان هذه معكم التوب 10، وكان هذا الكلاسمو، وهذوما الغنيات اللي انتوما تحبوهم مش احنا. الكلاسمو راهو معمول من الغنيات اللي اكثر استماع في الايامات هذوما، كل في الجمعه، في كل جمعه نعملو السيليكسيون. انا باش نخليكم مع يمكن روعة من روائع، حاجة نحبها برشا اللي ونحب نسمعها، عزيزة جلال اغنيتها الأولانية، اغنيتها اللي تعرفت بها واللي خلت برشا عباد يتغرموا بعزيزة جلال ويكتشفوا عزيزة جلال. عزيزة جلال ما قعدتش برشا تغني وما تعرفتش، يمكن برشا خطر اعتزلت غابيدما الفن، اما خلت لنا حويجة كيف ما هكايا غنيت مستنياك. يظهرلي شكون ما حبش مستنياك، سواء كان من عند الأغنية الأصلية معناتها من عندها هي، وإلا بالفيرسيون زادة متاع نانسي عجرم. أنا باش خيرت نسمعو لفيرسيون أوريجينال من عند عزيزة جلال، هي باش تكمل لنا الوقت اللي قاعد من هوني حتى كشي ماضي ساعة. اللي شادين اثنين نقول لهم سيسور ويحكم وحيدة وحيدة. نعرف برشا راهم اليوم خارجين من الفيستيفال اليوم، ولا ماشيين من بلاصة لبلاصة، كانوا سهرين في بلاصة مروحين، وإلا توا وين ماشيين وبدأت سهرين معهم توا. أنا نقول لكم سيسور ويحكم، نتلقاو إن شاء الله نهار الأحد الجاي من هوني الغادي. مبقى لي كان باش نقول لكم قبل ما نقول لكم تصبحوا على خير، نسلم على سليم تحية كبيرة برشا على خاطر التعب معايا الليلة، برشا برشا برشا شكرا لك سليم، شكرا لكم مستمعينا الكرام. ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي.